عن طريق هذا اللاعب بافلوفيتش. جوناثان تاب كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة الفريق الباريسي، وصلت عن طريق أشرف حكيمي إلى فيتينيا، فيتينيا إلى ديزري دوي، لكن ممتاز اللاعب جوناثان تاب في التغطية، الكرة تصل من الطرف الأيسر عن طريق لويس دياز. بذكريات مباراة مرحلة الدوري واللي فاز فيها البافاري هنا في هذا الملعب، مانويل نوير هنا في كرة بعد ذلك تصل عالية طويلة في وسط الميدان، لكنها تتحول مرة أخرى عن طريق ماركينيوس. أوجه شبه كثيرة كبيرة ما بين الفريقين على الصعيد هذا الموسم. كرة منقولة عن طريق لويس دياز في التقدم، التمريرة بعد ذلك لبافاري، لكن التغطية باريزية بتعود بعد ذلك من دزري دوه إلى أشرف، أشرف في الطرف الأيمن في محاولة هروب، لكن هناك قطع طريق وهناك ديفيز ليدخل بدلا من لايمر الذي لا يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، لتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة البافاري إلى خطأ يصف في حكم اللقاء السيد ساندرو شيرا. الحكم السويسري هو الذي يدير هذه المواجهة ما بين الفريقين. بالمناسبة آخر حكم سويسري أدار نصف نهائي أبطال كان بوساكا قبل 16 عام، في آخر مباراة يديرها حكم سويسري في نصف نهائي هذه البطولة الأمجد. باتشو في كرة عن طريق ماركينيوس، التقدم هنا في اليمين، تمريرة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي في كرة عودة إلى الخلف، وصلت إلى ماركينيوس من جديد، الكرة بتعود من حارس المرمى سافونوف. مباراة من دون أدنى شك ستكون مختلفة كليا عن مباراة مرحلة الدوري ما بين الفريقين في معطياتها وفي مكافأتها وفي من سيعبر منها إلى بودابست، إن كان هنا وإن كان في مباراة العودة هناك في الأليانز. كرة منقولة إلى الطرف الأيسر عن طريق فارتس خيليا، الجورجي في لمسة إلى الخلف، نونو مينديش يمرر كرة في وسط الميدان لمصلحة باريس عن طريق فيتينيا، ممتازة إلى أشرف حكيمية القدم، حكيمية توغل عثمان هنا في السلام، عثمان في محاولة مرور، لكن الكرة بتعود من ألفونسو، ديفيزية السعيدة للبافاري في كرة من الطرف الأيسر منقولة عن طريق لويس أمام ماركينيوس في حوار برازيلي كولومبي، الخطأ من الصافرة السويسرية لمصلحة الكولومبيانو لمصلحة لويس دياز. خطأ على ماركينيوس اللي يلعب مباراة رقم 120 على صعيد منافسات دوري الأبطال، يعادل أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس كأكثر من مثل البرازيل في دوري الأبطال. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، حكم اللقاء يشير بأن الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة الفرقة البافارية. كرة منقولة عن طريق أوبا، أوبا ميكانو يلعب لها كرة بعد ذلك من الجهة اليسرى، ممتاز الفونسو، ديفيز في التقدم، ديفيز يبحث عن زميل، الزميل كان بابلو وسانيشيتش، يمرر كرة باتجاه المهاري، باتجاه الساحر، باتجاه الفرنسي الرائع أوليسيه، ممتاز الكرة ولكن حارس المرمى سافونوف يتمكن من الكرة الأخيرة. رائع الكرة من أوليسيه، اللاعب اللي يقدم مستويات كبيرة واللاعب الذي يشغل الطرف الأيمن دائما لتحقيق النجاحات بالنسبة للبافاري، لكن كرة فرنسية، وصول من ديمبيلي، عثمان أمام تاب، تتحول الكرة إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية جانبية. في هذه اللحظات الكل يتساءل من سيستحوذ، لأننا نتحدث عن فريقين يعيشان على الاستحواذ داخل أرضية الملعب. كرة تصل لمصلحة الفريق البافاري، موسيالا في كرة، تمريرة بعد ذلك عن طريق بابلوفيتش، اللمسة إلى الخلف، ديفيز إلى تاب، التقدم والتمريرة، كرة ترسل طولية، جواو نيفيش في كرة بتعود بعد ذلك السهلة عند مانويل عند تاريخ نوير، وصول بعد ذلك في اليسار لفريق بايرن، عودة إلى مانويل، نوير يرسل هذه الكرة طويلة في وسط الميدان، تتحول هذه الكرة بعد ذلك من نونو مينديش لاعب. طبعا هناك العديد من المواجهات داخل هذه المواجهة، نونو مينديش أمام أوليسيه، أشرف حكيمي أمام لويس دياز، نتحدث عن فارتس خيليا أمام سانيشيتش، نتحدث كذلك عن ديزري دويف أمام ألفونسو ديفيز، وبالتالي مواجهات عديدة من دون أن نغفل مواجهات خط الوسط بالنسبة لهذا اللقاء في خط وسط وميزان ثقيل للفريقين على مدار ما
حدث في الفترة الماضية من الموسم. كرة عن طريق أشرف حكيمي في كرة تمريرة في وسط الميدان، محاولة المرور لكن هناك فيتينيا يستعيد الكرة مرة أخرى. الوصول من الطرف الأيمن لمصلحة الفريق الباريسي. ماركينيوس يلعب كرة باتجاه باتشو، كرة منقولة إلى نونو، مينديش في الاستلام، التحضير، كرة منقولة في وسط الملعب، اللمسة إلى ديزري، دويب يمرر كرة بعد ذلك عن طريق فيتينيا. فيتينيا هو ميزان فريق باريس سان جيرمان، كما هو كيميتش من جانب البافاري، لكن هذا المهاري راح، هذا الفتى الجورجي تقدم، هذا الفتى الجورجي مر، هناك فارتس خيليا في نقلة، تمريرة من الطرف الأيسر باتجاه ديزري، دويب يحاول المرور، مرور ممتاز، ديزري عرضية خطيرة ولكن تغطية دفاعية بافارية بتعود إلى الأمير الذي يريد أن يحكم هنا في حديقة الأمراء. الحديث عن هاري كين، أوليسي يلعب كرة في الوسط بتعود عن طريق أوباميكانو. هذه البداية في 7 دقائق لعب من زمن شوط المباراة الأول، تشعر أن كل فريق يبحث عن الاستحواذ وكل فريق يريد أن يفرض سيطرته على مستوى بدقائق الأولى من هذا اللقاء. رمية جانبية لمصلحة الفريق الفرنسي، لا مجال لجس النبض، هذا هو أرون دانكس مساعد المدرب كومباني طبعا الموقوف والذي يتواجد في المدرجات مع بروتوكول وإجراء طبعا لعدم التواصل مع الفريق من فترة لما قبل هذا اللقاء بالنسبة للبلجيكي. كرة منقولة تصل بعد ذلك في الوسط عن طريق اللاعب الفوسو ديفيز، تمرر إلى مانويل نوير، عندها كرة حارس المرمى يرسلها كرة طويلة ممتازة كانت اللمسة، لكنها في الأخير في محاولة لضرب دفاعات الفريق الباريسي وتحرك لهاري كين في الكرة الماضية. هذا هو كومباني مراقب من الاتحاد الأوروبي موجود كذلك بجانب المدرب البلجيكي مع البروتوكول وكما ذكرت المعمول به في فترة أو في مباراة موقوف فيها المدرب كومباني. كرة منقولة بتعود بعد ذلك من الطرف الأيسر لمصلحة الفريق البافاري. ألفونسو ديفيز يعيد الكرة إلى الخلف، ديفيز من جديد باتجاه أوباميكانو، يمرر كرة إلى أوليسي يتقدم، أوليسي في كرة، أوليسي في انطلاقة، أوليسي في محاولة مرور، أوليسي في عبور، أوليسي في توغل، لكن كرة بتعود مرة أخرى أوباميكانو، عندها كرة في وسط الميدان، الضغط من جانب كفارة، بينما أوباميكانو بمبدأ الأمان يعيد الكرة عند حارس المرمى مانويل نوير، يرسل كرة طويلة يا ملعوب الكرة بعد ذلك عن طريق موسيالا عن طريق هاري، الكرة بتعود هناك صافرة، هناك خطأ للإنجليزي هاري كين وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة الفرقة الألمانية. خطأ كان موجود للبافاري بايرن الذي يدخل بشعار ما يريده البايرن ينتزعه البايرن لدى رفقاء نوير ورفقاء هاري كين كل ما يلزم للسفر نحو هنغاريا يا هاري وكتابة الفصل السابع من مجده الأوروبي على صعيد هذه البطولة. نعم خط موجود كيميتش على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة الفرقة البافارية. كيميتش وفي الصورة هنا هاري كين بينما الكرة ستنفذ، بافارية ستلعب الكرات الطولية بالنسبة لكيميتش التي تصنع الخطر بالنسبة للفريق البافاري. هنا واحدة من ركلة ثابتة من أجل زيارة الشباك، من أجل طرق أبواب، من أجل هدف أول. كيميتش على التنفيذ يلعب هذه الكرة إلى أقصى اليمين، أوليسي في الاستلام، أوليسي عند كرة في محاولة المرور، أوليسي أمام زاير إمري، مازال أوليسي يتقدم يتوغل يريد أن يمر لكن هناك ديزاريدو يغطى في المساندة الدفاعية في حوار من أجل مقعد أساسي في تشكيلة منتخب فرنسا ما بين أوليسي وديزري دويب. كرة تلعب في وسط الميدان عن طريق أجواو نيميش، سافونوف يمرر كرة من الطرف الأيسر عن طريق نونو مينديش،
مينديش يرسل هذه الكرة طويلة منقولة باتجاه ديزريتويت، لكن جوناتان تغطى لتتحول مجددا بافارية في الوسط خاطية. ديمبيلي راح، ديمبيلي ديمبيلي ديمبيلي مازال ديمبيلي هنا يسقط، لا وجود لخطأ بإشارة السويسري، بينما الكرة بافارية تعود في انطلاقة من أجل هروب كبير، من أجل الهروب الكبير لويس دياز يتقدم، صافرة هنا تأتي بطاقة صفراء على ماركينيوس في اللقطة الماضية. تدخل كان من ماركينيوس وبالتالي بطاقة صفراء من نصيب اللاعب البرازيلي. ماركينيوس يتحدث مع الحكم السويسري. هذا هو لويس دياز اللي قدم الكثير، حتى ولو أنه طرد فيما بعد بتدخل كان فيه الكثير من التهور على أشرف حكيمي في مباراة طبعا مرحلة الدوري. هذه الكرة كانت مقطوعة بشياكة، قطعها اللاعب بابلوفيتش من أمام ديمبلي في اللقطة الماضية، وبالتالي ما كان هناك خطأ بإشارة السيد ساندرو شيرار الحكم السويسري اللي يدير هذا اللقاء. كرة من خطأ لمصلحة البافاري بايرن. كيميتش على التنفيذ، كيميتش على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة فريق بايرن. كيميتش في كرة شبيهة لكرة سابقة، لكن تلك مررت لأوليسين، هذه لمن ستمرر، هذه لمن ستلعب يا كيميتش. كيميتش كرة ساقطة خطيرة بافارية، لكن جواو وهذا فيتينيا غطى في اللحظة الأخيرة من أمام هاري. نعم كرات الطولية لي يا كيميتش دائما ما تصنع العجب. كيميتش لا حل لكراته الطولية أبدا إلا أن تستمتع بكرات كيميتش الطولية. نعم 19 كرة كاسرة لخطوط الدفاع بالنسبة لكيميتش الأكثر في بطولة دوري الأبطال في هذا الموسم. ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة البافاري بايرن على يمين سافونوف، ملعوبة كرة عرضية خطيرة تاتي، ولكن الحارس يتصدى سافونوف في اللقطة الماضية، بتعود عن طريق جواو نيفيش، يلعب لها كرة طويلة باتجاه ديمبلي، لكن التغطية عن طريق ديفز. ألفونسو في كرة سباق من أجل كرة، ألفونسو يتفوق، مانويل نوير في التمرير لتصل عن طريق أوليسين هنا من الجهة اليمنى. جوناثان ملعوبة كرة في وسط الميدان، أوليسين يمرر كرة ممتازة جميلة عن طريق سانيشيتش. سانيشيتش راح، عنده كرة هنا في اليمين من أمام نونو. سانيشيتش مازال يبحث عن المساندة، يبحث عن صعود لاعب، الصاعد كان أوليسين، الممرر هنا أوليسين، كرة بتعود بعد ذلك عن طريق بابلوفيتش إلى جوناثان تاب في وسط الميدان من أجل طلعة جديدة. هكذا يفكر البافاري في هذه اللحظات. كرة بتعود عن طريق حارس المرمى مانويل نوير، يلعب كرة عالية لكن باتشو غطى نونو مينديش في كرة في وسط الميدان. زائر أمري يمرر كرة هنا في اليمين لمصلحة الفريق الباريسي، الانطلاقة لا تأتي، ديزري دو يتقدم، دو يحاول تمريره إلى ديمبلي، الله على كرة زائر أمري، تمريره كفار كفار كفار، خطيرة خطيرة كانت، ولكن دفاعات بافارية في لقطة وفي عودة. لويس دياز في تقدم، لويس في انطلاقة، دياز عنده كرة مازال، الكولومبي بالسرعة تمريرة إلى أوليسين، عودة بعد ذلك عن طريق هاري. هاري كين ينقل كرة إلى كيميتش، كيميتش من هذا المكان بينية، يا عيني يا عيني يا عيني على كرة، لكن ركلة جزاء، نعم هناك ركلة جزاء، باتشو وقع في المحظور وقرار يأتي من السويسري، ركلة جزاء لفريق بافاريا في هذه اللحظات، ركلة جزاء لهذا الكولومبي في هذه الأثناء. إذن تغير ومنحة مهم جدا على مستوى هذا اللقاء، هذه كرة باتشو وهذه كرة لويس، والحكم كان قريب، واللقطة هنا في صورة الركلة الجزائية يعلنها الحكم ساندرو شيرر بانتظار أن تؤكد أو تنفى في لقطة قادمة. هنا هذه اللقطة التي سقط فيها لويس دياز والقرار الذي يأتي من حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة البافاري. الأمر يؤكد، نعم هو كذلك، الأمر يؤكد، نعم هو كذلك. لويس دياز يفعل الكثير مثل ما فعل في الكثير من المباريات، والشتانة
ما بين لويس دياز مع أحمر ليفربول ولويس دياز هنا مع الأحمر البافاري بايرن. ركلة جزائية لمصلحة الفرقة الألمانية بحثا عن هدف أول، بحثا عن ومضة، بحثا عن اقتراب هناك من بودابست، بحثا عن شراء تذكرة سفر للوصول إلى هنغاريا وقطع صبر 6 سنوات غاب فيها البافاري عن نهائي بطولة دوري الأبطال. هاري كين على التنفيذ، على تنفيذ الركلة الجزائية في هذه اللحظات. هاري كين من أجل هدف أول، هاري أمام السفنوف، هاري أمام السفنوف، هاري كين من أجل هدف أول، هاري كين بتسديدة يمينية إنجليزية تصويبة، الله في حديقة الأمراء لقد حانت ساعة الأمير هاري. نعم لقد حانت ساعة الأمير هاري. هاري كين يسجل الهدف الأول ويتقدم للفريق البافاري بايرن. لا مجال للانتظار، لا متسع لصبر البافاريين. أبواب بودابست تطرق مبكرا بقدم إنجليزية بقدم هاري كين على يسار سفنوف. البافاري يتقدم، البافاري هنا يسجل، البافاري يأخذ زمام المبادرة الأسبقية الأفضلية في نتيجة بقدم هاري كين ليسجل هدفه 13 في بطولة دوري الأبطال. بايرن هدف، وأصوات البافاريين هي التي تعلو هنا في حديقة الأمراء. هدف للبافاري لا شيء لفريق باريس سان جيرمان. خطأ من ركلة جزاء أو تسبب في ركلة جزاء من جانب باتشو، وبالتالي البافاري يتقدم في النتيجة. الآن تبدأ مباراة أخرى، تبدأ مباراة مختلفة، 18 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. فارتس خيليوم عندها كرة في وسط الملعب، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة الفريق الباريسي. وصول بعد ذلك هنا في اليمين، زائر أمري يتقدم، زائر أمري يتوغل، وصلت الكرة بعد ذلك عن طريق فارتس خيليوم. تصل هذه الكرة من جانب فيتينيا، ماركينيوس، فيتينيا ملعوبة كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، تصل الكرة من تيسيري دويب، لكن ألفونسو ديفيز غطى لتعود إلى ماركينيوس مرة أخرى. وصول بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة إلى ماركينيوس، نقلة بعد ذلك عن طريق فيتينيا من جديد لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. تمريرة هنا في الطرف الأيمن، أشرف حكيمي يلعب كرة بتعود بعد ذلك بافارية. هاري راح، هاري تقدم، هاري مرر، الله أنيسو، ضاع هدف التأمين، ضاع هدف التأمين الطريقي نحو بودابست يا أوليسي. حارس المرمى سفنوف تصدى، بينما الكرة إلى خارج الملعب تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة الفرقة البافارية. لكن عينك على هاري كين، عينك عينك عينك على هاري كين. هاري من أجل عوض كبير، عوض سنوات طويلة جدا رفقة سبيرز نادي توتنهام. هاري كين مع منتخب إنجلترا أيضا لم يعرف طعم الألقاب ولكنه تذوقها هنا مع الفرقة البافارية بايرن. باتشو، سافونوف، البافاري يضغط أكثر، البافاري كان أخطر، البافاري كان قريبا من إحراز هدفين. كرة منقولة من الطرف الأيمن عن طريق ستانيشيتش، عنده كرة هنا في اليمين، وصول بعد ذلك من هاري كين، عودة إلى أوباميكانو. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا السحر بافاري وهنا في باريس. بينما لويس دياز والعرضية، تغطية موجودة دفاعية، جواو نيفيش شتت الكرة الماضية. أيوة أداء من جانب بايرن من في الدقائق التي مضت، بينما انطلاقة لا تأتي لمصلحة الفريق الباريسي. تزرب دوين عند كرة باتجاه فيتينيا، فيتينيا في كرة، تمريرة هنا في اليمين، الانطلاقة تأتي عن طريق تزرب دوين في محاولة المرور، لكن هناك كتبت لوحة ممنوع العبور، ممنوع التقدم، ممنوع الدخول في طرف اللاعب ديفز في اللقطة الماضية. كرة تلعب عن طريق بابلوفيتش، يمرر كرة في وسط الميدان، عودة إلى حارس المرمى مانويل نوير.
يلعب كرة طويلة باتجاه أوباميكانو من أمام كفاراتسخيليا. الكرة تتحول في وسط الميدان بافاريا. أنا قلت بأن البايرن لديه كل ما يلزم لكي يذهب بعيدا ولكي يتأهل إلى نهائي هذه البطولة. والبايرن في هذا الموسم يريد ثلاثية تاريخية. اي نعم اي نعم يا هاري، البايرن في هذا الموسم يريد ثلاثية تاريخية. هذه الكرة من أوليسيف، وهذا التصدي من سافونوف، وهذه الفرصة التي كادت أن تؤمن طريق البافاري نحو بودابست. بايرن اللي حسم الدوري الآن عينه هنا في البارك دي برانس، وبعدها في الأليانز أرينا على تميني طريق الأبطال، وبعدها الموعد أمام شتوتغارت هناك في برلين حيث نهائي كأس ألمانيا، والعودة إلى الأبطال من بوابة بودابست إذا كتب للبافاري التأهل من خلال هذا الدور نصف النهائي من هذه البطولة. هذا فابيان رويز ليتواجد في دكة البدلاء بالنسبة لهذا الإسباني الذي عاد من الإصابة، لكن يعني ليس في الحالة البدنية الكاملة. اللاعب الإسباني من جانب فريق باريس سان جيرمان، كرة منقولة، وصول بعد ذلك من أوليسيه، يعني عن مرور أوليسيه والعرضية، لكن باتشو في التغطية دفاعية، كرة بتعود عن طريق سافونوف. هناك ارتباك في دفاعات فريق باريس سان جيرمان. نعم هذا يظهر، هذا تشاهد، لكن راح ديمبيلي، انطلق عثمان المنقذ ديمبيلي. يا رجل، هذه لمن كان بالإمكان أن تعيدهم في لقطة، كان بالإمكان أن تعادل لهم النتيجة في انفراد، كان بالإمكان أن يضرب فتى البالندور وأن يسجل هدف في العودة للفريق الباريزي، لكن بعيدة هي أمام نوير. هناك نوع من الهيبة، إيه نعم، أمام مانويل نوير هناك هيبة بالنسبة لهذا التاريخي. وهذا الأمر ليس لوحدك يا ديمبلي، وإنما الكثير من النجوم أيضا عانوا من هذا الأمر أمام هذا العملاق مانويل. فرصة خطيرة هي الأخطر تضيع لفريق باريس سان جيرمان عن طريق اللاعب عثمان ديمبلي. كرة منقولة عن طريق فيتينيا في وسط الميدان. ماركينيوس يلعب كرة في وسط الملعب، تعود عن طريق أشرف. انتصف الشوط المباراة الأول من هذا اللقاء هنا ما بين الفريقين في البارك دي برانس. البافاري هدف عن طريق لويس دياز، بينما راحت كفاراتسخيليا، فارة راح، فارة قدم، فارة ما زال، فارة في كرة، فارة الله الله الله الله الله لقد ولى زمن السقوط، لقد ولت أيام الحسرات. باريس يعود حينما يقرر العودة عن طريق كفارة، الموعد الذي يعلم الجميع بأنه سيأتي. نعم الموعد الذي يعلم الجميع بأنه سيأتي. نعم كفاراتسخيليا هو من أعادهم، أضاعها ديمبلي، لكن تكفل بها كفاراتسخيليا في عملية مرور في ركل الكرة أمام مانويل أو أمام أي حارس. أنا كفارة، لقبوني بكفارادونا، أنا من أسجل دائما، أنا من أوقع دائما، أنا من أسهم دائما، وأنا الذي سأتكفل بإعادة حامل اللقب إلى نتيجة هذه المباراة. هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. باريس هدف، البافاري هدف، هنا في حديقة الأمراء لتشتعل هذه القمة ما بين الفريقين. يا لها من مباراة ويا لها من إثارة ستكون. شاهدونا ساهم ب14 هدف من أهداف باريس في البطولة في هذا الموسم. بالمناسبة هذا رقم قياسي لعثمان ديمبلي، سجل في الموسم الماضي بالنسبة لي 14 مساهمة. لكن بعيدا عن الأرقام، دعونا نذهب بعيدا عن الأرقام، بعيدا عن الإحصائيات، لنعيش السحر الذي يحدث هنا داخل أرضية الملعب بإثارة هذا اللقاء وبإثارة هذا الدور وبرغبة كل فريق لأن يقطع شوطا مهما للوصول إلى بودابست، هناك حيث المسرح الكبير لنهائي البطولة الأكبر. الرمية الجانبية، الرمية التماس، ملعوبة الكرة في وسط الميدان، تتحول هذه الكرة

Campeón, la Roja campeón, la Roja campeón, campeón del mundo, campeón del mundo, وهذا عريس الموند على عرش الموند في مجد الموند يكتب ورقة من تاريخ الموند فيران توريس كجول. جافي يعرف بروتوكول الرؤساء والملكات والملوك، جافي المتعود وترامب سعيد بإسبانيا، ولا روخا عن طريق بيدري، إسبانيا إسبانيا عودالو مشيالو زبالو حطالو قبلها ارفعها غالية للماتادور لافوريا روخا كامبيون ديل موندو أبطال العالم لي شامبيون دو موند هذم هما الإسبان هذم هما الإسبان.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: حكاية مستمرة، ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.
1: عندما تظن أن اللعبة انتهت، Did you think we abandoned you or that we'd run out of magic? Well, think again, ladies and gentlemen. تتغير القواعد.
2: It's been 10 years since the horseman last appeared. It is very good to be back.
3: Still got it.
2: We have 3 days to prepare a trick bigger and better than anything you have ever seen. It's a 10 million to 1 shot.
4: Those are my kind of odds.
1: بعض الأسرار لا تخفى.
5: Bring down 2 generations of criminals with a single sleight of hand.
1: بل تترك أمام الأعين.
6: I mean, I have kind of missed running for my life and jumping off roofs with you guys.
7: It's good to have you back.
1: وأكبر المفاجآت يشترك الجميع في صناعتها.
8: I'm really looking forward to taking you down.
1: دون أن يدركوا. بعرض أول وحصري.
2: Diamonds are forever. Magicians are entertainers.
1: Now you see me, now you don't.
2: Not superheroes.
1: الجمعة حصريا على بي إن موفيز بريمير.

0: دقيقة.
1: ارفع الكاس يا ماركينيوس واعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
0: بيشة يعانق الأمشاد، اشتعلت ديران الأفراح،
1: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد.

0: الناس اتكلمت كتير في قبل ما نوصل كاس عالم ان احنا وصلنا كاس عالم وانت لاعب وانت مدرب حاجه كويسه طبعا وحاجه جميله. فلابد ان هي يعني مصر تحط في تعدي في مكانه تليق بيها في كره القدم. فرغم يعني في 90 اعتقد ان احنا عملنا حاجه كويسه بس ما كملتش. كنا ماشيين كويس وكنا قريبين جدا ان احنا ممكن نعدي لكن مفيش نصيب لكن احرزنا.
1: كلنا بلا استثناء عندنا يعني صلاح بالنسبه لنا قيمه كبيره جدا.
0: محمد صلاح كسر ارقام كتيره جدا في العالم
1: وجوه الملعب كمان عامل عارف القائد بتاعنا يعني عارف ان هو الروح. صلاح وجوده مهم جدا صراحه في المجموعه يعني. الماتش اللي بعد كده قابلنا الارجنتين طبعا المباراه هتبقى قويه جدا زي ما قلت صلاح وميسي انت بتتكلم في اثنين لعيبه من افضل اللعيبه زي ما بقول دايما في العالم. صلاح برضو بيدينا الثقه في الحاجات دي يعني عارف صلاح وجوده متقلنا في الملعب فان شاء الله نستنى مباراه قويه جدا.

Let's go Norway.

0: هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على BN؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.
1: ارفع الكاس يا ماركينيوس واعلن باريس بطل لأوروبا. ها هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
2: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت ديران الأفراح،
1: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان هنا عبر قنواتكم بأن سبورت في موقعة جديدة وفي لقاء جديد هنالك من مواعيد الكرة الأمريكية الجنوبية، تلك الكرة اللاتينية، ونحن اليوم في منجم من مناجم العالم لكرة القدم، لأنك إذا أردت أن تتصفح التاريخ وأن تنظر هنالك لمن أنتج اللاعبين فعليك أن تقف عند سانتوس، فعليك أن تقف هنالك عند ذلك المنجم الكبير الذي أنتج الكثير والكثير من اللاعبين، وتصل إلى هذا اليوم لتنظر هنالك إلى دكة البدلاء، تنظر إلى نيمار الحاضر في موقعة هذا اليوم. نعم، سانتوس في هذه الموقعة يستضيف يونيفرسيداد سنترال الفنزويلي بعد مباراة الذهاب التي انتهت بأربعة أهداف بهدف واحد هنا بالدور التمهيدي. نعم، من أصحاب المركز الثالث في بطولة كوبا سودامريكانا والقادمين هنالك من الليبرتادوريس. نعم سادة الكرام، يجتمعون في هذا الدور ليتعرفوا من سيتأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويبدو بأن هنالك سانتوس هو الأقرب، من وضع قدما بتلك الموقعة، من وضع قدما بتلك المقابلة. نعم هي على ما يبدو مسألة وقت، لكن هنالك رأي آخر، رأي آخر، رأي آخر، القادمين من فنزويلا. نعم يبدأوها ببداية كبيرة، يبدأ الموقع ببداية مثيرة، إنها الثواني الأولى، لم نكمل الدقيقة، لا، هنالك جاء الرد من أقدامهم وقالوا تمهل قليلا، انتظر قليلا، فنحن هنا لإثبات الذات. بعد هذا الخطأ والتمرير القصير الخاطئ، كرة من فوق حارس المرمى عرفت الطريق إلى الشباك. نعم سجلوها عن طريق سوسا، سوسا، سوسا، سوسا، سوسا، الأول هنا في صباحياتنا، في مسائكم، لكن لا شك بأنها موقعة تقدم لنا من بدايتها الكثير، نترقب وننتظر. نعم لا شك بأننا نريد التعويض بعد فترة الفراغ التي نعيشها الآن من بعد بطولة كأس العالم 2026. يونيفرسيداد يقلص الفارق لهدفين ويفتتح الموقع هنا سادة الكرام بكرة سوسا وبخطأ دفاعي. وقبل الحديث والدخول بالعناصر التي تتواجد في أرضية الملعب، بالتالي نترقب، خليني بعدين أقول لك شنو الأسماء. هذه الكرة من اليسار لكنها لم تكتمل، لا زالت وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى، لا هنالك ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة بهذه اللحظات. نعم لمصلحة فريق سانتوس، هنالك يونيفرسيداد يدخل إلى أرضية الملعب، سيكافوني على مستوى حراسة المرمى، سيلفا من الناحية اليمنى، كومانا من الجانب الأيسر، موتس ورويز في مركزي قلبي الدفاع، رودريغيز سولي في منطقة المحور، من أمامهم سوسا، لوغو من الناحية اليمنى، موسكيرا من اليسار، وزباتا من هنالك يقود الهجوم بالنسبة للفريق الأزرق الحاضر في لقاء هذا اليوم سادة الكرام. بالجانب الآخر سانتوس برازلو على مستوى حراسة المرمى بالأربعة 4-2-3-1، منينو من الناحية اليمنى، سكوبار من اليسار، أنياس في مركز قلب الدفاع مع فرياس، أرو في وسط الميدان، أوليفا معب رقم 28، وميغيليتو من الجهة اليمنى، باريال من اليسار، وزاير بالرقم 32 خلف المهاجم، باربوسا في خط المقدمة. هكذا هي الأسماء في أرضية الملعب. الكرة من الناحية اليمنى بتمريرة قصيرة، عملية الاقتراب والبحث بهذه اللحظات، تأتي التمريرة والضغط الموجود، البحث عن منفذ للتمرير، هذه الكرة وصلت إلى آرو، نقل إلى الأمام بعد ذلك التدخل، كرة من الجهة اليسرى. يا جمال كرة القدم عندما تتخللها الأهداف في البداية تعطي لك الطابع الكبير، وكرة من اليسرى
اليسار. الآن يأتي التدخل بعد ذلك صارت مرة أخرى لمصلحة سانتوس، وتارة هنا وتارة هناك ما بين الأزرق والأبيض. في لقاء هذا اليوم استقرت زرقاء بهذه اللحظات، وهنالك سوسة بالتمرير أو هنالك زباتة عفوا، وكرة إلى الجانب الأيسر. التقدم بهذه اللحظات والبحث عن طريق للمرور، ماذا لو جاء الثاني عدى وفات الفنزويلي؟ لكن هنالك الصافرة التي تأتي وتقول من البارك وياني كارلوس بول بأن هنالك خطأ لمصلحة فريق يونيفرسيداد سنترال من الجهة اليسرى بهذا التوقيت. الكرات الثابتة وسلاح الكرات الثابتة هنا في عالم كرة القدم، نعم، وفي موقعه هذا اليوم قد يشكل حلا لكلا الطرفين، ونحن ننتظر ونتابع ونراقب ونشاهد وندقق ونعيش التفاصيل. الكرة من الجانب الأيسر الآن، هنالك زباتا وكرة إلى الأمام لكنها تمضي إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية بعد إبعاد إسكوبار الأرجنتيني. كرة من الجهة اليمنى، كرة ثابتة جديدة بالنسبة لفريق يونيفرسيداد سنترال. البحث عن رأسية لتترجم هذه المحاولة، أم سيختار اللعب القصير؟ الكرة من الجانب الأيمن الآن لمصلحة الضيوف بعد رباعية كانت هنالك في دياركم، كانت هنالك في أرضكم ثقيلة جدا، لكنها من سانتوس. كرة تلعب إلى المنطقة وبالرأس بعد ذلك إلى براسلو، يتصدى للكرة الماضية. براسلو ببحثه ومن أجل الاستقرار والوقوف بشكل جيد على مستوى أرضية الملعب. وبهذه الصورة كوكا، هذا الرجل البرازيلي صاحب 63 سنة، من يقود سانتوس. وإذا أردت الحديث عن الجانب الآخر، دانيال ساسو، هنالك الحديث عن فنزويلي من مواليد 1982، 43 سنة، إذا نتحدث عن 20 سنة. الكرة من الناحية اليمنى، استلام، اقتراب، محاولة قطعت، رجعت، وهنالك الراية موجودة. 20 سنة، نعم سادة الكرام، ما بين المدربين، ما بين البرازيلي والفنزويلي. كرة لمصلحة الضيوف بهذه اللحظات، صافرة التنفيذ تأتي، الإشارة بكيفية تنفيذ الكرة ساقطة إلى الناحية اليسرى، عملية الاقتراب لكنها تعود لمصلحة أصحاب الدار. أوليفا بكرته إلى الأمام من الناحية اليمنى، مينينو أو يدو ميكيليتو، الكرة إلى آرو في وسط الميدان، الضغط الموجود بهذا التوقيت. الكرة من اليمين، أوليفا بكرته وبنقلته إلى الجهة اليمنى، الصراع الموجود والبحث القائم. الكرة تعود لمصلحة يونيفرسيداد وإلى رمية التماس هنالك لموسكيرا. موسكيرا وسرعة التنفيذ والتقدم الآن، وبعد ذلك المحاولة لا زالت وتصل إلى حارس المرمى بروسلو. بهذه اللحظات التوجيهات تأتي، هنالك بالجانب الآخر، هذا دانيال ساسو، نعم سادة الكرام، الرجل الذي يقود فريق يونيفرسيداد في هذه الموقعة. كرة إلى باريا، باريا من الجهة اليسرى، وعودة إلى سكوبار. سكوبار يبحث بهذا التوقيت عن مكان مناسب، وكرة إلى باريا، باريا ونقلة إلى الجانب الأيمن بقليل، تعود لي باريا، باريال مرة أخرى، وبكرته الآن يعود إلى الخلف، طالت على آر ورجعت وعادت هنالك إلى أنانياس، وبكرة أنانياس لفرياس بكرته، وببحثه هنالك فرياس يبحث عن المكان المناسب. بهذه اللحظات حديث عن قلب الدفاع، هنالك هو فرياس، لو فرياس، لا، الحديث عن فرياس، هذا الرجل الأرجنتيني أدونيس فرياس، وبكرة من الناحية اليسرى. سكوبار يبحث، سكوبار يسقط، سكوبار يحافظ على كرته، سكوبار بواحد على واحد، لكن يختار التمرير القصير، وصل بهذه اللحظات لروسير، والكرة من الجهة اليسرى، كرة بخارج القدم هنالك إلى دائرة المنتصف، وعملية التقدم عن طريق فرياس. كرة فرياس لكن التدخل من الرويز على ما يبدو،
الكرة راجعة إلى الجانب الأيسر. هذه الدقائق التي توضح لك بأن سانتوس يريد أن تكون الأمور بهذا الشكل. ألانياس والتمرير، نعم سانتوس يريد، وعلى مستوى الذهاب والإياب وبفارق المستوى ما بين الجانبين يريد أن يحكم قبضة على الموقع، والكرة تطول هنالك على باربوسا وتصل إلى ضربة مرمى لسيكافوني. بهذه اللحظات هذه الكرة الماضية، هذا الخطأ، هذه الانطلاقة، هذه الفرصة، هذه الحطة، هذا الجول، هذا الجول، هذا الجول، هذا الوصول، نعم كان ينتظر ليخطأ، وبالتالي سوسا يا سوسا يا سوسا بطريقة لاتينية، نعم لا شك بذلك، لأننا عهدنا الكرة اللاتينية تقدم لنا هكذا، تقدم لنا هكذا عروض ومتعة في أرضية الملعب، الفرحة التي أنت لم تفكر بها، ولو كنت تفكر بها هدف مبكر لكن تفكر بالدقيقة الخامسة، السابعة، السادسة، التاسعة، العاشرة، لكن لا أظن بأنك كنت تفكر بهدف على مستوى الثواني الأولى في لقاء هذا اليوم. كرة إلى الناحية اليسرى، هذا باريال بكرته، باريال وتمريرة وفي وسط الميدان، ونالك إلى أنانياس، أنانياس إلى الجهة اليسرى، سكوبار والتقدم، سكوبار والبحث، سكوبار والمرور، سكوبار والتمرير، الكرة بهذه اللحظات لسانتوس، سانتوس من اليسرى، الكرة إلى منطقة الخطر، والسكند بول لازال يقاتل، لكن هنالك سكيفوني، سكيفوني يتصدى لكرة ماضية والإبعاد، وسانتوس يبحث عن العودة، سانتوس يريد التعادل هنا على مستوى نتيجة مباراة الإياب. الكرة من اليسار وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل بهذه اللحظات. السلامة، كل السلامة لكل اللاعبين. زاباتا يسقط على أرضية الملعب، ونتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. وهذا سكيفوني والتصدي للكرة الماضية، سكيفوني، هل كان هنالك شيء بالكرة الماضية؟ هل كان هنالك شيء بالعرضية الماضية؟ ولكن الأمور تمضي، الركنية تنفذ، المتابعة هنا، التحول لمصلحة يونيفرسيداد سنترال. الكرة من الجهة اليسرى، الضغط الموجود، حكم اللقاء قريب لم يشير لوجود خطأ. الكرة إلى باريال من اليسار، سكوبار يتقدم إلى الأمام، سكوبار بكرته أو لا، هنالك الحديث عن روزاير، عودة إلى آرو، تمريرة آرو وفي وسط الميدان، قطرية إلى الأمام، استلام واقتراب، التعادل ضاع هنالك من قبل باربوسا، باربوسا، باربوسا، باربوسا أضاع الكرة الماضية، ولكن يبدو بأن التسلل كان موجودا. لا لا، من هذه الإعادة، من هذه اللقطة، من هذه الزاوية، أنا لا أستطيع أن أتحدث بشكل جازم، لكن بنسبة كبيرة بأن التسلل لم يكن موجود إحقاقا للحق، نعم. وانظروا لذلك التاج الذي هو على رأس بيليه، نعم لقبت هنالك من المدرجات، كيف لا تضعون التاج على رأسه، كيف لا تضعون التاج على رأسه، وهو ذلك الذي سطر الأمجاد بعالم كرة القدم، ذلك الذي رفع الكؤوس الثلاثة على مستوى البطولة الأغلى بتاريخ كرة القدم. الكرة في وسط الميدان تنقل إلى الأمام، عملية الاقتراب هنا بالنسبة لفريق يونيفرسيداد في وسط الميدان، المحاولة من أجل المرور، تأتي التمريرة القصيرة، البحث من قبل الضيوف، التقدم بهذه اللحظات، سوليه الأرجنتيني بالرقم 5، والكرة من الناحية اليسرى، موسكيرا يا موسكيرا، موسكيرا بعملية التقدم، الاقتراب والتلاعب، المحاولة والعرضية إلى المنطقة الخارجية، لكنها لم تكتمل، والتحول لعناصر فريق سانتوس هنا، هنا بمنافسة السرعة والانطلاقة والاقتراب، الفرصة من أجل هدف التعادل، جاءت التمريرة بهذا الشكل مع عودة اللاعبين، هنا قد يختار التسديد، لكنها إلى خارج أرضية الملعب تصل هنالك إلى ضربة مرمى. باريال هو من سدد، باريال هو من اختار هذا الاختيار، باريال
وكرة التي وصلت إلى ضربة مرمى بسباق السرعة هنالك عن طريق باربوسا كاد أن يحصل شيء مختلف عما حصل باللحظات الماضية. كرة تنقل إلى الأمام بعملية الاستحواذ كما ترون، إنها لمصلحة سانتوس. استعادوا الكرة، سيطروا على الإيقاع، لكن تبقى بعالم كرة القدم من تنطق ومن تتحدث، ولغة كرة القدم الرسمية هي النتيجة، وبالتالي من نطق في موقعة هذا اليوم هو فريق يونيفرسيداد، لكن تبقى الكلمة العليا نعم بالنسبة لقانون هذه البطولة لمصلحة سانتوس، ذلك الذي جاء بالرباعية من فنزويلا عائدا إلى دياره. الكرة من الجهة اليمنى، الضغط الموجود بهذه اللحظات راجعة إلى الخلف وعلى مستوى خط الدفاع، التقدم هنا، البحث بهذه اللحظات، وهذا الضغط الموجود، أروى التقدم، أروى المساحة، أروى التمرير، أروى والنقلة والتسديدة، لكن حارس المرمى سكيافوني باللقطة الماضية يتصدى. سكيافوني أوقف الهجمة الماضية التي كانت لسانتوس. سانتوس سرعان ما استعاد مستواه، لكن يجب عليه التركيز هنالك بالأمتار الأخيرة، هنالك باقترابه من مرمى الفريق المنافس، لأن ما نراه ونشاهده بأن فريق يونيفرسيداد يعني بنسبة كبيرة من هذا أسلوب لعبه، تشاهد بأن يبحث عن التحولات، يريد التحولات، وليس فريق قادر أمام سانتوس أن يستحوذ على الكرة لوقت طويل، يستحوذ على أجواء هذه المباراة بالسيطرة بعالم كرة القدم لوقت طويل. نتحدث عن فارق الجودة ما بين الجانبين، لكن مع فارق الجودة لو عرفت كيف أن تعود هنالك ببطاقة العبور، لا بل سأقول لك مع نتيجة 4-1 اللي هي بالذهاب، لو عدت إلى الديار بفوز من هذا الملعب هو يحسب لك لا شك بذلك، لأننا إذا أردنا أن نتحدث بمنطقية تامة أنت تواجه سانتوس. كرة من اليسار، التقدم بهذه اللحظات، تدخل يأتي أرو، لكنها لمصلحة الضيوف، هل يختار التسديد من بعيد؟ وصلت هنالك لسوسا، سوسا وبالتمرير إلى رويز، رويز قلب الدفاع المتقدم بهذه اللحظات، تعود لرويز مرة أخرى التمريرة الموجودة، أو لا هذا رودريغيز، رويز هو بالرقم 28، رودريغيز بالرقم 21، والكرة من الجهة اليسرى لمصلحة فريق سانتوس، تأتي التمريرة، عملية التقدم بهذه اللحظات، البحث عن المكان المناسب، تمريرة قصيرة موجودة هنالك لفرياس بهذه اللحظات، أدونيس الكرة إلى اليسار، أنانياس هنالك، أدونيس فرياس، هذا أنانياس، نعم جواو أنانياس، وكرة في وسط الميدان واصل إلى أرو، نعم سادة الكرام ويليان أرو، تصل إليه مرة أخرى بالرقم 15 ويليان، والنقلة إلى الجانب الأيسر، هذا باريال، الكرة تلعب من باريال قائمة لأصحاب القمصان البيضاء، لكن اعتدنا وعرفنا من هنالك أن نلقب هذا الفريق بالأسود والأبيض، هكذا عهدوا سانتوس. كرة على مستوى خط الدفاع، أنانياس، أرو، كرة إلى الناحية اليمنى بقراءة ممتازة، استلام واقتراب تحولت لهجمة قريبة لمصلحة سانتوس البرازيلي، تأتي التمريرة، كرة إلى اليسار، نقلات حاضرة، عملية إيقاف الكرة من سكوبار، الضغط الموجود هنالك من سيلفا، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، باريال يتلاعب والتمرير، الفينيكرو في موقعة هذا اليوم كيف سيكون حاله؟ الفينيكرو بلقبهم المشهور والمعروف بالنسبة لفريق سانتوس، هذه كرة تلعب طولية لكن يبدو بأنها تذهب بسهولة هنالك لبرازدو لحارس المرمى. سانتاستيكو بلقب آخر لفريق سانتوس، فانتاستيك سانتوس إذا أردت بالعربية طبعا. كرة في وسط الميدان، نقلة قصيرة إلى الأمام، محاولة، شوف هذه الكرة القصيرة، التمريرة القصيرة، يعني محاولة إخراج اللاعبين من مناطقهم، محاولة إخراج الفريق المنافس من مناطق، التمويه جيد باللقطة الماضية لكن الكرة كانت قوية، وبالتالي تعود هنالك لمصلحة الضيوف، تلعب من سكيافوني إلى وسط ملعب المباراة من الناحية اليسرى، الضغط الموجود، كرة قائمة رجعت لسانتوس، أوليفا والتمرير،
الكرة من الناحية اليمنى. هذا روزاير على ما يبدو يسقط على أرضية الملعب، والصافرة تأتي بهذه اللحظات لمصلحة أصحاب الدار.

كيسارو وكرة إلى باريال. تمريرة واصلة لسكوبار إلى باريال، باريال من اليسار والنقل إلى المنطقة، لكن يأتي التدخل وعادت هنالك لمصلحة الضيوف مرة أخرى هنا عن طريق سكوبار. راح سكوبار، عرضية سكوبار المتابعة هنا لا زالت قائمة. أوليفا، أوليفا وكرة بخارج القدم، روساير والتمرير، لكنها تطول على باريال وتصل هنالك إلى رمية التماس، تصل إلى رمية التماس. هذا الرجل يناظر، هذا الرجل يتابع، هذا الرجل يراقب، هذا الرجل ينتظر. كوكا يترقب، كوكا لا يريد التعثر، كوكا يبحث هنا عن فوز حتى في دياره. رمية التماس من الجهة اليمنى، يأتي التنفيذ، تشتيت حاضر إلى خارج الميدان مرة أخرى، يشتت بهذه الطريقة. ما التفسير؟ التفسير بأن فريق سانتوس يضغط عاليا بشكل جيد، يصعب المهمة بإخراج الكرة للفريق المنافس، لفريق يونيفرسيداد سنترال، وبالتالي هذه نقطة جيدة بالنسبة لفريق سانتوس. كرة من اليسار الآن، ثابتة بهذا التوقيت. باريال من أجل الصناعة والعودة، باريال من أجل الصناعة والتسجيل لمصلحة الفريق. باريال بنظراته وبيساره وبنقلته، هذه محاولة. الكرة رجعت لمصلحة الضيوف، المتابعة حاضرة، حكم اللقاء قريب لم يشير لوجود خطأ. الكرة في وسط الميدان، سكوبار هنالك لباريال الأكثر فاعلية، أو لا هذا لم يكن باريال، هذا باريال. العرضية من أجل التعادل لكنها لم تكتمل، الرأس عن طريق رويزر وبالتالي التمريرة حاضرة. رويزر وكرة لمصلحة يونيفرسيداد، وحكم اللقاء ماذا يشير؟ يشير لوجود خطأ لمصلحة فريق سانتوس. الأكثر فاعلية، الحديث عن الناحية اليسرى، سكوبار باريال. كرة مائلة إلى اليسار، توجيهات من سكيافوني، بقراءة أخرى شافوني، تمريرة موجودة ونقلة إلى المنطقة، يأتي الإبعاد، وصل في وسط الميدان. هذا موسكيرا لازالت مع فريق يونيفرسيداد. كرة من الجانب الأيسر، البحث والاقتراب، تمريرة موجودة، نقلة إلى الأمام، تمويه حاضر، وهذا موسكيرا بالدخول، لكن هنالك التدخل والكرة لا زالت قائمة من الناحية اليمنى. لوغو بكرته، لوغو ببحثه، لوغو باقترابه، لوغو بيساره، لكن يأتي الإبعاد وكرة في وسط الميدان. تأتي هذه اللحظات كلحظات لمصلحة فريق يونيفرسيداد. الكرة من الجهة اليسرى، بط موجود، رجع إلى الخلف، التحضير من أجل التقدم، التحضير من أجل الوصول لإدراك التعادل. كرة هنالك على مستوى خط الدفاع من الجهة اليمنى، آرو بكرته بنقلته إلى الأمام، تدخل موجود، قائمة من اليمين، لازالت لمصلحة سانتوس. عملية البحث، رويزر، التمريرة تأتي، أو هذا رويزر بالجانب الآخر، والتسديد إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى برا الميدان. هذا مينينو بالصورة أمامنا، وماذا هناك؟ هل هنالك التوقف؟ نعم، تأتي دقيقة الاستراحة، وعلى عكس بطولة كأس العالم عندما نتحدث هنالك عن 3 دقائق، نتحدث هنا في هذه البطولة عن دقيقة واحدة فقط.
الحديث عن الدور ثمن النهائي. مكارا ينتظر، مكارا يترقب. الإكوادوري حاضر وموجود في الدور ثمن النهائي، دور 16، وما بين سانتوس ويونيفرسيداد. من سيقابله على اعتبار أنه هذه المباراة 2-0 بالقراءة؟ نعم تعتبر 2-0. انظروا لهذه التوجيهات ما بين الجانبين وما بين المدربين. الحديث عن أتلتيكو تيجري، هو النادي الوحيد من الدور التمهيدي الذي ضمن الوصول إلى المرحلة المقبلة. لكن دعني أتأكد، هنالك مباراة أخرى كانت تلعب. نعم، ويبدو الحديث، نعم هنالك الحديث عن النادي الأرجنتيني أتلتيكو تيجري، هو النادي الوحيد الذي ضمن الوصول. نعم، فقط لا نتحدث عن ناديين، فقط واحد، تيجري، إلى المرحلة المقبلة من الدور التمهيدي. من سيلتحق به؟ لدينا الكثير من الأندية حاضرة بهذا الدور، تتحدث عن بوكا جونيورز، كريميو، هنا سانتوس، الحديث عن أندية باسكو دا جاما، الحديث عن أندية موجودة في هذه المرحلة، المرحلة التي تجمع الأندية ما بين البطولتين. عملية التقدم الآن، التمريرة إلى اليمين، الاقتراب من أجل إدراك التعادل، لكن لم تكتمل الكرة، وبالتالي من اليسار بعد ذلك تصل إلى حارس المرمى سيكيافوني. هذا هو ميغيليتو الذي يتواجد على مستوى الناحية اليمنى. ميغيليتو وكوكا الجانب الآخر يناظر ساعته. أنهينا أكثر من نصف الشوط الأول ونحن نتحدث عن تقدم بخطأ دفاعي من قبل عناصر سانتوس، أدرك من هنالك يونيفرسيداد التقدم بالثواني الأولى من هذه المباراة، قبل أن نقبل الدقيقة الأولى في هذه الموقعة. كرة راجعة إلى خط الدفاع، أرو نقلته رجعت إلى الخلف، كرة إلى اليسار، سكوبار، محاولة التقدم، مارسكوبار بكرة صعبة تصل إلى آرو، آرو وتطول، تطول على آرو وتصل إلى رمية التماس، تصل إلى رمية التماس بهذه اللحظات. نعم سادة الكرام، وبالجانب الآخر لوغو، آرو تطول وإلى حارس المرمى. عائدة إلى الخلف، كرة في وسط الميدان، عملية التحضير، سقوط بهذه اللحظات. لوغو بعد التدخل باللقطة الماضية هنالك من باريال، كرة من الجانب الأيمن ثابتة بهذه اللحظات لمصلحة الضيوف. هنالك نيمار يتواجد على مستوى دكة البدلاء، ذلك الساحر البرازيلي يتواجد في قائمة اليوم. كرة من الجهة اليمنى، هل سيستعين به كوكا بقادم اللحظات؟ نترقب وننتظر. كرة تلعب إلى منطقة الجزاء، يأتي التدخل، وكرة من الجانب الأيسر، عملية البحث الآن، تلعب إلى منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب. هذا النادي الذي لا يكل ولا يمل
من إنتاج اللاعبين. إذا أردت أن تتحدث عن كرة كلاسيكية سابقة، وإذا أردت الحديث عن كرة حديثة حالية، فإنه ينتج وينتج وينتج. ولو بحثت هنالك في السجلات سترى الأسماء الكبيرة التي سطرت التاريخ. عن ماذا تتحدث؟ عن بيليه، عن نيمار، عن بيبي، عن زيتو، عن كليمار، عن كوتينيو، عن إيلانو، عن ليو، عن دييغو. بالتالي هنالك الحديث عن دوفرال. الكثير من الأسماء بالنسبة لهذا النادي الكبير، سقوط على مستوى أرضية الملعب، تدخل قوي باللقطة الماضية، بطاقة صفراء على سوليه اللاعب الأرجنتيني. بالسلامة لكل اللاعبين، نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام وأن تمضي الأحداث بشكل جيد هنا في هذه الموقعة وفي هذا اللقاء. كوكا وبنظراته من المنطقة الفنية، بالسلامة لكل اللاعبين. يبدو بأنه يعاني على مستوى الحنجرة، هذه إصاباتنا ترى مو إصابة. أنت تعاني على مستوى الركبة ونحن نتمنى لك السلامة، تعاني على مستوى الكاحل، تعاني على مستوى العضلة الخلفية، تعاني بهكذا أمور، لا تعاني على مستوى الحنجرة. السلامة لكل اللاعبين، ونتمنى أن تكون الأمور على ما يرام. نظرات موجودة هنالك بالجانب الآخر، دانيال ساسو كان يدرب منتخب فنزويلا تحت 20 سنة. أما إذا أردت التفتيش هنالك بسجلاتي كوكا، من أين تبدأ؟ تبدأ من مسيرته كلاعب أم تتحدث هنالك عن مسيرته كمدرب؟ إذا أردت الحديث عنه كلاعب، ولعب لبلد الوليد، لعب لكريميو، ولعب لبالميراس، لعب لسانتوس، لعب للكثير والكثير من الأندية، لعب للمنتخب البرازيلي مباراة واحدة فقط تعود لسنة 1991. أما بجانب التدريب، درب غريميو، فلامينغو، ساو باولو. الحديث عن سانتوس حتى بسنة 2008، فلومينينسي كذلك بمسيرته، كروزيرو، أتلتيكو مينيرو، بالميراس، أندية قادها هذا الرجل. درب سانتوس بأكثر من مر، يعني تقريبا إذا أردت الحديث عن هذا المدرب كوكا يبدو بأنها المرة الثالثة التي يعود بها كمدرب لفريق سانتوس، وكان لاعبا لسانتوس من سنة 1993 ل94، لكن كمدرب تقريبا هي المرة الثالثة. الأولى كانت هنالك بسنة 2008، نعم، بعد ذلك 2018 و2020 21، والآن يعود، هي الرابعة، نعم الرابعة وليست الثالثة بالنسبة لكوكا. كرة إلى خارج أرضية الملعب، أروى التدخل، صافرة تأتي، خطأ من الناحية اليمنى،

وتارة بيضاء، لكن هنالك انطلاقة من الناحية اليمنى، عملية الاقتراب من أجل التعادل التسديد، لكن حارس المرمى سكيافوني باللقطة الماضية، سكيافوني بالتدخل، نعم كرة من اليمين، المرور، التقدم، وكأنه نيمار قد عاد ويتواجد على مستوى الجهة اليمنى، لكنها لن تكتمل. كرة نيمار تكتمل، لكن كرتك لن تكتمل، فأنت لست بنيمار. كرة في وسط ملعب المباراة، منافسة حاضرة، فرياس والتدخل، التقدم والاقتراب، بالأخطاء يقتربون، بالأخطاء قد يسجلون الثاني، الثاني ممكن الثاني، لكن هنالك حارس المرمى برازلو بالتدخل، برازلو بالإبعاد، وكالكرة الأولى، نعم كان هنالك خطأ بتلك المحاولة، لكن هذه المرة لا يسجلون. كرة تعود ومن الناحية اليمنى، التقدم والاقتراب، لوكو من أجل الثاني، من أجل الثاني، لكن يأتي الاعتراض، تعود سوليه والتسديد، لكنها إلى خارج أرضية الملعب. سوليه كانت لديه مساحة، سوليه اختار التسديد ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة ميغيليتو، والتصدي من حارس المرمى سكيافوني، كرة ميغيليتو التي لم تكتمل. نعم تمضي أحداث المواجهة، هذه التسديدة راجع إلى حارس المرمى، لعناصر سانتوس الآن، سكوبار والتمرير، عملية التحضير، كرة في وسط الميدان، انطلاقة لسكوبار، الفرصة مع سكوبار، تمريرة سكوبار، هنا التعادل قد يأتي، قد يأتي، قد يأتي، لكن هنالك التدخل وإبعاد موجود للقطة الماضية وإلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى رمية التماس، آرو يقف على كرته الآن، آرو والتنفيذ من آرو، رجعت إلى الخلف، أنانياس بكرته وبنقلته، أوليفا والتمرير، آرو من اليسار، أنانياس والنقلة، الكرة عن طريق أوليفا، أوليفا يبحث، هنالك التحرك على مستوى الناحية اليمنى، تلعب من فرياس، عملية التقدم عن طريق ميغيليتو أو هنالك مينينو، نقلة إلى اليسار، استلام بمنطقة الخطر، البحث هنا عن التعادل، الفرصة القائمة عن طريق باريال، بكرة باريال، بتمريرة باريال، والتعادل، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وصلت كرة بربوسة إلى بر الميدان. لم تكتمل الكرة الماضية، لم تكتمل الكرة الماضية، يبحثون، يقتربون، يحاولون، يصرون على العودة، لكن لا نتيجة إلى الآن على مستوى التسجيل بالنسبة لسانتوس. بربوسة كرة التي مضت إلى خارج أرضية الملعب، كرة في وسط الميدان، النظرات البرازيلية لأسطورة حية هنالك على مستوى مقاعد البدلاء. هل هي بداية النهاية يا نيمار؟ هل اقترب الوداع يا نيمار؟ كرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل هنالك لضربة مرمى لمصلحة سانتوس، كرة من الجانب الأيمن،

نقلات موجودة، عملية إيجاد الطريق والبحث عن منفذ يأخذ بهم هنالك لشباك سكيافوني. نقل خلف المدافعين، انطلاق الآن والفرصة الآن لمصلحة سانتوس من أجل التعادل لسانتوس. اقتراب والتسديد والتعادل، التعادل التعادل التعادل. نعم، بعدما أصروا إلحاحا وألحوا إصرارا، ميغيليتو الحل، ميغيليتو الحل، ميغيليتو الحل. عرف الطريق هنالك لشباك سكيافوني، عرف الطريق من أجل التعادل. وميغيليتو، ميغيليتو، ميغيليتو، ميغيليتو بضربة يسارية، حطة يسارية، اندل درب المرمى، اندل درب المرمى. سانتاستيكو، سانتاستيكو، سانتاستيكو، فانتاستيك يا سانتوس، فانتاستيك يا سانتوس. بكرة نقلت إلى ميغيليتو من اليمين، ميغيليتو دخل، ميغيليتو نفذ، ميغيليتو. وسكيافوني لم يستطيع الرد، لم يستطيع الصد، وهنالك وصلت على يساره سكيافوني. جاء التعادل، وصل التعادل، اكتمل التعادل، وصارت 1-1. نعم، عدنا، هكذا يقول، هكذا يتحدث. وبعد إصرار شديد عاد سانتوس العنيد. تعود النتيجة لفارقها السابق، الفارق السابق، حديث عن ثلاثة أو عن ثلاثة أهداف يؤكد. نعم، صافرة التنفيذ، الكرة لعناصر فريق يونيفرسيداد، كرة من الجانب الأيسر، نقل إلى الأمام، كرة في وسط الميدان، بريال إلى الأمام، بربوسا والتمرير، كرة من الجهة اليمنى، ميغيليتو ونقلته، وهذا الثاني ممكن، الثاني ممكن، المتابعة والحطة والتسجيل. لكن هنا لم تنقلب الأمور في شوط اللقاء الأول، لا زالت بالتعادل. بربوسا، وبعد ذلك من الجهة اليسرى موتس، وتقطع عن طريق مينينو، نقلة أوليفا أو أوليفيا إلى ميغيليتو، ميغيليتو والتمرير، كرة من الناحية اليمنى، مينينو والنقل القصيرة، آرو وكرة إلى أوليفيا، عرضية أوليفيا لم تكتمل، كرة إلى ميغيليتو، ميغيليتو رجل العودة والتعادل، والثاني قد يكون، لكنها إلى خارج أرضية الملعب بهذه اللحظات. إلى خارج أرضية الملعب، تمضي الأحداث والأمور باتت أفضل يا كوكا، أفضل من البداية. طبعا أنت لم تكن تريد البداية هذه، لكن عندما نتحدث عن واقع الحال الأمور صارت أفضل قياسا ببداية سانتوس وبذلك التقدم المبكر. نعم، البوليفي هو من أعاد سانتوس للقاء اليوم، تسديدة وإلى حارس المرمى، وصلت هنالك لبرازلو بهذه اللحظات. كرة من الجانب الأيسر، عملية التقدم الآن من الجانب الأيمن، كانت هنالك موقعة كبيرة لكنها تأجلت. نعم، تأجلت ما بين ساو باولو وسانتوس، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. يعني كان من المفترض أن تكون هنالك مباراة، لكن تأجلت، والحديث عن تأجيل 4 مباريات في بطولة الدوري البرازيلي طبعا.
سانتوس في مكان بعيد على مستوى سلم الترتيب في بطولة الدوري، تتحدث عن المركز 14 بعد ما لعب 22 مباراة، لكن أو عفوا هنالك عند 22 نقطة لعب 20 مباراة، نعم 20 مباراة ويمتلك 22 نقطة، بعيد المتصدر بالميراس ب 44 نقطة. فلامينغو يأتي الثاني طبعا، كرة ثابتة الآن لمصلحة فريقي يونيفرسيداد، تدخل يأتي، كرة من الجانب الأيمن، عملية التقدم، الانطلاقة من الجهة اليمنى، الفرصة من أجل الثاني قبل نهاية الشوط الأول، لكن يأتي التدخل، العودة السريعة وإعادة الكرة لمصلحة يونيفرسيداد، تعود لعناصر سانتوس، أروى التمرير، الكرة من الناحية اليمنى، تمريرة فرياس، رجعت لفرياس إلى أرو مرة أخرى، تمريرة أرو الخاطئة وإلى خارج أرضية الملعب، كرة أرو تصل إلى خارج الميدان، ضغط موجود من أرو، حالة استعادة الكرة، الكرة من الناحية اليمنى هنا لمصلحة أصحاب الدار، نقلة الثاني، حطة الثاني، فرصة الثاني، الثاني ما اكتمل، الثاني ما اكتمل، لم يكتمل باللقطة الماضية، بعد فرصة قريبة، بعد محاولة ممكنة، لكنها عدت على بربوس، راحت على بربوس، وبالتالي حكاية الثاني لم تروى بعد، لم تروى بعد، وكادت أن تكون الأمور مختلفة في شوط اللقاء الأول عند الذهاب هنالك لفترة الاستراحة، هذه النقلة الطولية، هذا التقدم، هذه التمريرة من باريال، هذه النقلة، لكن هنا التدخل، التدخل، التدخل، نعم جاء باللحظات الأخيرة والإبعاد، يا له من تدخل كبير، هذه الكرة الماضية وهذه التمريرة، هنالك رويز هو من تدخل وأبعد الكرة الماضية، نقلة خاطئة وباريال سقوط على مستوى أرضية الملعب، هذه السرعة الموجودة يبدو من باريال، نعم هنالك بربوسا ومن سقط على أرضية الميدان، لكن باريال لو نظرت له بالإعادة تشوفه بأنه دار وجهه قبل أن تكتمل الكرة بالتمام والكمال، بمجرد انه اللمسه الاولى لم تكن بالشكل المطلوب، دار وجه، كره من الناحيه اليمنى، المطالبه بخطا، تلعب الى الامام، تعود لمصلحه اصحاب الدار، بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب، تمضي الاحداث، هذه الكرة أنا لا يوجد تسلل، حديث عن فرصة التعادل، نعم وكرة التعادل عن طريق ميغيليتو، تلاعب ميغيليتو، مر ميغيليتو والتنفيذ من ميغيليتو وبيساره، أكد عودة سانتوس للقاء هذا اليوم، هذه المواجهة التاريخية الثانية التي تجمع الفريقين، كرة من الجانب الأيمن، تصل إلى خارج أرضية الملعب، كرة لعناصر فريق يونيفرسيداد، سنترال، ضغط موجود، كرة من الناحية اليمنى، التحضير من أجل الوصول، مرور جميل، مرور رائع، مرور بطريقة برازيلية على فريق برازيلي من فريق فنزويلي، والصافرة تأتي والخطأ موجود بقرار حكم اللقاء، أشار لوجود خطأ، بالسلامة لكل اللاعبين، بينيتيز، كارلوس بول بينيتيز حكم المواجهة، يشهر البطاقة بهذه اللحظات،
هذه الحالة الماضية

الكرة من الجانب الأيسر. راجع إلى حارس المرمى. كرة من الناحية اليمنى تعود لعناصر فريق يونيفرسيداد سنترال. التقدم بهذه اللحظات. المرور هنا ممكن الثاني قبل نهاية الشوط الأول، لكن الكرة تعود مرة أخرى باللون الأزرق. الآن تأتي التمريرة بهذه اللحظات. الكرة من الجهة اليمنى، نقلة أخرى حاضرة هنالك لسوليه. سقوط على مستوى أرضية الملعب، وهنا كارلوس بينيتيز أيها السيدات والسادة في كل مكان يطلق صافرته مؤلنا نهاية الشوط الأول. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.

0: الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: مرحبا بكم أيها السيدات والسادة الكرام، مرحبا بعودتكم هنا لشوط اللقاء الثاني، وصباح الخير بتوقيتنا. طبعا الفتى نيمار، الملك نيمار، يدخل إلى أرضية الملعب هنا في شوط اللقاء الثاني، والحديث هنالك عن لوكاس هو الآخر بالرقم 4، وكذلك الحديث عن جابرييل بالرقم 49. أسماء ثلاثة تدخل إلى أرضية الميدان هنا ما بين الشوطين. صفرت البداية والانطلاقة لشوط اللقاء الثاني تأتي، وبانتظار شوط ثاني أجمل، شوط ثاني أمتع، شوط ثاني أروع، هذا ما نترقب وهذا ما ننتظر. نعم شوط اللقاء الأول لم يكن سيئا، ولكن من باب الطمع بعالم كرة القدم نطمع للأفضل بالجزء الثاني من هذه المباراة وبهذا السيناريو. الكرة إلى الأمام بهذه اللحظات، ضغط موجود من قبل عناصر فريق يونيفرسيداد، موسكيرا والتمرير، الكرة في وسط الميدان، رجع إلى الخلف. الحديث هنالك عن ثلاثة أسماء، أرو قد غادر، فرياس غادر، ميغيليتو غادر، هذه الأسماء التي غادرت أرضية الملعب بصفوف فريق سانتوس. وتحدثنا هنالك عن الأسماء الجديدة التي دخلت إلى أرضية الملعب، حديث عن جابرييل، حديث عن لوكاس، والحديث عن الملك نيمار. كرة من الناحية اليمنى لمصلحة الضيوف، الفارق هو 3 أهداف، والأمور كما قلنا في بداية المباراة بأن سانتوس قد وضع قدمه هنالك في المرحلة المقبلة، وما نراه الآن قدم ونصف، نعم بانتظار التأكيد ليصل هنالك بالشكل الرسمي لمرحلة الدور ثمن النهائي. كرة في وسط الميدان، موسكيرا بنقلته إلى الأمام، يأتي التدخل هنالك من قبل حارس المرمى، الكرة من الجانب الأيمن الآن لمصلحة فريق سانتوس، رجع لبروسلو، برازلو التلاعب والتمرير، أنانياس وكرة إلى الأمام في وسط ملعب المباراة من الجانب الأيسر، سكوبار بكرته وببحثه، هذه كرة لمصلحة أصحاب الدار، محاولة التقدم، النقلة والاعتراض، صارت من اليمين باللون الأزرق والانطلاقة باللون الأزرق والفرصة والتمرير، ضغط موجود، العودة إلى الخلف بعدها لوسط الميدان، كرة هنالك تصل لموسكيرا، الانطلاقة من وسكيرا، حكم اللقاء بقربه، حكم اللقاء بإشارته، وبوجود خطأ لمصلحة الضيوف بهذه اللحظات. أشار من هنالك كارلوس بينيتيز الرجل الباراغواياني لوجود خطأ لمصلحة الضيوف. بعد التدخل باللقطة الماضية من رويزر على موسكيرا، برازلو والتوجيهات، كرة ثابتة وسلاح الكرات الثابتة، أين ستنتهي هذه الكرة؟ في أي مكان ستكون الكرة؟ يترقبون هنالك في فنزويلا، ويتمنون هنا في البرازيل بأن تمر هذه التسديدة. وحارس المرمى يتدخل. بروسلو بروسلو بروسلو بروسلو بروسلو بعد تسديدة سوسا وضربة سوسا وقوة التسديدة على يمين بروسلو، لكن بروسلو بتوقيت مناسب طار لها بروسلو، تصدى لها بروسلو، أبعدها بروسلو إلى خارج أرضية الملعب هنالك لركنية. وبالسلامة لبروسلو. أتمنى أن تكون الأمور على ما يرام، يعاني على مستوى الكتف الأيمن على ما يبدو. أتمنى أن تمضي الأحداث بشكل جيد، لكن أي كرة أرسلتها يا سوسا، أي تسديدة هذه يا سوسا، قوية ورائعة يا سوسا. بالسلامة لبروسلو، على أمل أن تكون الأمور على ما يرام. يعاني بروسلو على مستوى الكتف الأيمن، وكرة إلى ضربة ركنية من الجانب الأيسر. هذه التسديدة وهذا الإبعاد والتصدي من قبل بروسلو. حوار كان ما بين سوسا وبروسلو، أبدع به اللاعبين، لكن الكلمة العليا كانت لبروسلو. كرة من الجانب الأيسر تأتي التمريرة، عملية الاقتراب الآن، البحث عن هدف ثاني، لكن التدخل يأتي موسكيرا والكرة قائمة. موسكيرا من الناحية اليسرى بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس، تصل إلى رمية تماس، يأتي التنفيذ، الكرة إلى الأمام، محاولة التقدم، تدخل يأتي، كرة تلعب، رجعت لعناصر فريق يونيفرسيداد سنترال، الكرة بمساحة خالية، هنالك لدى سوليه الأرجنتيني بالتمرير، الكرة لعناصر فريق سانتوس، تمريرة من نيمار، الكرة لمصلحة أصحاب الدار. بروسلو وإلى اليسار تلعب، تخلص من ثلاثة لاعبين بالتمريرة الماضية. التقدم الآن، تخلص من الخط الأول، تخلص من الضغط العالي، الكرة تلعب إلى اليسار، هذا باريال، راح باريال بتمريرة باريال، لكنها إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس من الناحية اليمنى. تصل إلى رمية تماس الآن، هنالك رويزر، رويزر يترك الكرة الماضية، يأتي التنفيذ الآن، الكرة من الجانب الأيمن، تمريرة إلى مينينو، تمريرة أخرى، عملية البحث، نقلة إلى الأمام، هذه لمسات نيمار، نعم، وكرة إلى حارس المرمى سكيافوني، كرة إلى موتيس، تلعب لرودريغيز، سوليه في وسط الميدان، رجعت للساحر، عادت للملك، والتمرير الثاني، نعم، لكن إلى خارج أرضية الملعب من لمسة واحدة يا بربوسا، قال لك أنت والمرمى، أنت والضمير، أنت والثاني، أنت ولا يوجد تسلل، أضعتها يا بربوسا، أهدرتها يا بربوسا، ووصلت هنالك لضربة مرمى لمصلحة يونيفرسيداد. كانت هنالك فرصة لإدراك الثاني، كانت هنالك فرصة لقلب الموازين في لقاء هذا اليوم، قلب النتيجة في مواجهة هذا اليوم. أنا لا أتحدث عن نتيجة إجمالية، أتحدث عن نتيجة اليوم التي هي بالتعادل الآن بعدما تقدم أولا يونيفرسيداد. كرة إلى رمية تماس، تنفيذ من مينينو، كرة من الجانب الأيمن، أوليفيا، نقلة أوليفيا، هذه كرة عن طريق اليمين، هنالك رويزر والتمرير، نقلة وتعود إلى رويزر مرة أخرى إلى منطقة الجزاء. الآن يأتي الإبعاد، يأتي الإبعاد، وبهذا التحول لعناصر فريق يونيفرسيداد، لكن يأتي التدخل، كرة في وسط الميدان، عملية التقدم الآن، نقلات حاضرة بهذه اللحظات، الكرة في دائرة المنتصف تلعب إلى الأمام، البناء من أجل الوصول، واحدة اثنين ثلاثة أربعة حتى يجدوا الطريق. وصلت قوية لنيمار، محاولة استعادة الكرة وضغط موجود بهذه اللحظات، كرة باللون الأبيض، التقدم الآن، البحث بهذا التوقيت، نيمار والتمرير، الانطلاق الآن، كرة من مينينو من الجانب الأيمن، واحد على واحد، اختار التمرير القصير، عرضية للثاني، سقوط على أرضية الملعب، وحكم اللقاء قريب لم يشير لأي شيء. هذه كرة لا زالت لعناصر سانتوس في وسط الميدان، تمريرات موجودة، البحث عن ثغرة، البحث عن منفذ، عن طريقة، والطريقة قد تأتي لكنها إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تكأ النظرات، يريد الثاني، لا يريد التعثر في دياره، لا يريد التعادل في ملعبه. نعم، لا شك بأنه، وإن كان الحديث نوعا ما، لا أقول مبكر جدا، بس نوعا ما مبكر حديث عن اللقب، لكن مع أخذ المباراة بمباراتها، أخذ اللقاء بتفاصيله، لا شك بأنه ينظر لمجد هذه البطولة. وما هو تلك الكأس التي ترفع في المباراة النهائية؟ كرة إلى وسط الميدان لدى عناصر فريق سانتوس، من الجانب الأيسر تمريرة حاضرة، نيمار بكرته وبنقلته، نقلات موجودة، صاحب الموهبة مهما تقدم به العمر فالموهبة محفوظة، والكرة من اليمين من أجل الثاني هنا. نعم، وصلت الكرة إلى الشباك، باربوسا وصل أخيرا، باربوسا سجل أخيرا، وهنا يتقدم سانتوس، يأتي بالثاني سانتوس، سانتاستيكو. هكذا، نعم، يعني فانتاستيك سانتوس، يأتون بالثاني، يسجلون الثاني بكرة كانت من اليمين عن طريق الروايزر، تمريرة الروايزر، العرضية الموجودة، وبعد ذلك الرأسية المتقنة الواصلة المسجلة، يتقدمون من خلالها. نعم، أتى الثاني لمصلحة أصحاب الدار بعرضية جابرييل، بحطة باربوسا، بوصول باربوسا، سجل جابرييل باربوسا، من جابرييل إلى جابرييل، خذ الثانية يونيفرسيداد، استقبل الثانية يونيفرسيداد، الثاني لمصلحة أصحاب الدار. انقلبت النتيجة في لقاء هذا اليوم بعدما كان الضيف يتقدم في هذا اللقاء. موسكيرا، نقطة وتعود، منافسة موجودة، تعود لعناصر يونيفرسيداد، بعد ذلك لسانتوس، نقلة إلى الأمام، نقلات يا عيني، تمريرة والتقدم والاقتراب، والثالث ممكن، الثالث ممكن. نعم، إنها الموسيقى التي تعزف في الصباح، هذه موسيقى قد عزفت في أرضية الميدان، بدأت بنقلات رائعة واكتملت بمقطوعة مميزة، لكن التسلل على ما يبدو كان موجودا. هذه نقلة الساحر، وهذه الكرة في بعض الأحيان حتى لو كنت محايد تتمنى أن تكتمل الأهداف الجميلة، ولكن يبدو التسلل فعلا كان موجودا. يا عيني على كرات رائعة، يا عيني على نقلات مميزة بكرة نيمار في وسط الميدان، ولكن الراية قد أنهت كل شيء. الترقب والانتظار، التفحص الموجود، لكن على الأغلب بأنها تسلل، أقول على الأغلب، لا أؤكد، على الأغلب. وهذا نعم يشرح، لكن يأتي هذا الخط الذي قد يبين بدقة عالية لأن الزاوية لم تكن مستقيمة بهذه الصورة. أما الخط هو الفاصل على ما يبدو، والهدف قد يقر، أقول قد ولا أؤكد. الترقب الموجود من الجميع من عاشقي يوني بغسداد وهو لا يتمنى الهدف، من عاشقي سانتوس وهو يتمنى الهدف، ومني أنا دعني أقول شوف التسلل أتى جيد، تسلل لا وجود لهدف، لكن الأماني بغض النظر عن أي شيء قادم، عن أي نتيجة، إذا كان هنالك عودة، إذا كانت هنالك منعطفات تذهب لمصلحة أي فريق كان ما يهم، لكن الأماني إنه هذا الهدف يعني إنه نتمنى يكتمل، أتمنى يكتمل الكرة، لكن الآن محاولة والتسديد، لكن حارس المرمى والتدخل إلى خارج أرضية الملعب، إبعاد هنالك من سكيافوني. نعم جاء التمني مني لاحتساب الهدف، لا لحب ولا لميلان لفريق سانتوس، لا لا، جاء لإعجاب بهدف قد لعب بطريقة مميزة. وعاشق كرة القدم يعي ما أقول، في بعض الأحيان أنت تشجع فريق معين يأتي يعني ممكن أقول ممكن تصل لهذه المرحلة. نكمل بعد الركنية، تنقل الآن والتدخل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، كرة لوكاس تصل إلى ركنية جديدة، يسجل هدف في شباك فريقك المفضل ويلغى، وتقول تمنيت يكتم لي يا جماعة جول حلو، كرة في منطقة الجزاء، هذا أقول أنه ممكن، لكن العواطف فيها كثير من الأحيان تغلب، تتقف مع فريقك، لكن ممكن في لحظات استثنائية. طبعا كرة من اليسار موسكيرا وكرة الطولية، نقلة إلى الناحية اليسرى، هل التسلل موجود؟ نيمار والتقدم والراية ترفع بهذه اللحظات، نعم كان موجودا التسلل، كان موجودا التسلل، كرة تعود، حكم اللقاء رفع الراية سريعا بعيد عن البروتوكول بأنك تنتظر، وبالتالي هذه ماذا كيف نفسرها؟ نفسرها بأن الحالة كانت واضحة جدا وبيقين تام للمساعد الأول، وبالتالي رفع الراية. كرة في وسط الميدان، صافرة تأتي، خطأ بهذه اللحظات لمصلحة فريق يونيفرسيداد سنترال، كرة في وسط الميدان راجعة إلى الخلف، نقلة قصيرة وإلى الجانب الأيمن، يأتي الاعتراض، عملية التحول الآن والتقدم لمصلحة عناصر فريق سانتوس، سقوط على مستوى أرضية الملعب وخطأ من الناحية اليسرى، خطأ من الجانب الأيسر

كرة واقتراب الآن. هذه كرة نيمار، التقدم بهذه اللحظات لكن تعود، صراع موجود. الاستحواذ الكبير لمصلحة أصحاب الدار. نقل إلى الناحية اليمنى، كرة في دائرة المنتصف، ساعة من اللعب قد انقضت وسانتوس يتقدمون. كرة من الجهة اليمنى، يونيفرسيداد مشروع تعادل وحارس المرمى. الكرة الثانية تبعد، وبالثالثة نعم تبعد نعم بعد ابعاد حارس المرمى. الكرة الثانية أبعدت عن طريق لوكاس اللاعب البديل، اندخل هنالك بدلا من فرياس، تسديده بهذه اللحظات والى خارج أرضية الملعب. تغييرات قادمة، ألكسندر غونزاليس وكذلك دانيال دي سوزا الى أرضية الملعب. يغادر لوغو، وهنالك بالرقم 30 ألكسندر غونزاليس يغادر سوسا. أسماء جديدة إلى أرضية الملعب، هذا دي سوزا، دانيال، وهنالك ألكسندر غونزاليس. كرة في وسط الميدان تصل لعناصر فريق سانتوس، عندما دخل بديلا كابرييل بدلا من أرو، نيمار دخل بدلا من ميكيليتو. كرة من الجهة اليسرى، نقل إلى الأمام، انطلاقة وفرصة، محاولة الآن لمصلحة سانتوس، تأتي التمريرة، فرصة قائمة، نقلة أخرى، هذه الكرة الثالث، نعم اكتمل الثالث، لكن العارضة، وهنا الاكتمال، هنا الاكتمال، هنا الاكتمال، مينينو الظهير الأيمن يوقع على التأهل بهذه اللحظة، نعم لمصلحة سانتوس، بنقلات مميزة، باعتراض من العارضة، لكن مينينو أكدها، مينينو دونها، مينينو يأخذ بسانتوس إلى الدور ثمن النهائي. هذه الكرة من الناحية اليسرى، النقلة إلى باريال من نيمار، هذه الكرة وبعد ذلك العارضة، وهنا التسديد والتسجيل، التسديد والتسجيل، كان باربوسا ولم يكن نيمار، وهنا التأكيد نعم من قبل مينينو. العارضة اعترضت بالمرة الأولى، لكن مينينو أكدها بالمرة الثانية ووصل الهدف الثالث لمصلحة فريق سانتوس، وصاروا على بعد هدف واحد من نتيجة مباراة الذهاب، لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب. مينينو يسجل الآن، غابرييل مينينو، غابرييل صنع الثاني، غابرييل البديل، وغابرييل باربوسا سجل الثاني، وغابرييل مينينو سجل الثالث. إنه يوم غابرييل. كرة من الناحية اليسرى من أجل هدف رابع، هذه كرة قائمة، مينينو والتسديد، ارتطمت، محاولة مرة أخرى، تارة هنا وتارة هناك، ولكنها لم تكتمل. نعم إنه يوم اسم غابرييل. كرة لدى موسكيرا، الانطلاقة من اليسار لكن إلى رمية التماس، تصل إلى رمية التماس،
بهذه اللحظات. كرة من الناحية اليسرى، نقلات موجودة قائمة، نقل إلى منطقة الخطر وكرة بالرأس لكن لم تكتمل، وبعد ذلك إلى روزلو حارس المرمى. صارت النتيجة الإجمالية 7-2، وهم لا زالوا يبحثون هنالك عن أهداف. سانتوس نعم، كرة على مستوى خط الدفاع، نقلة إلى الجانب الأيسر، التقدم بهذه اللحظات باريال لكن إلى خارج أرضية الملعب. ماذا هناك؟ نعم هناك دقيقة التوقف ودقيقة الاستراحة في هذه الموقعة في شوط اللقاء الثاني. تصل النتيجة 7 أهداف، الأمور باتت واضحة جدا لها بانتظار التأكيد، ويأتي التأكيد عن طريق صافرة النهاية. بالنسبة لهذا الرجل يستمر الأمل، وهكذا في عالم كرة القدم. لكن منطقيا بعيد يا دانيال ساسو، مع ذلك هو يلعب من أجل كرة القدم، يريد الاستفادة من هذه المباراة أي إن كانت النتيجة، لأنه بالأول والأخير يواجه سانتوس وعليه أن يستفيد وإن خسر أمام سانتوس. هذه رأسية باربوسا، هذا هدف مينينو، هذه أهداف سانتوس في لقاء هذا اليوم. جابرييل باربوسا صاحب 29 سنة، والحديث عنه لعب لفلامينغو، لعب لبروزيرو، لعب لإنتر ميلان، لعب لبنفيكا، بدأ مع سانتوس. حديث عن مسيرته، يمتلك هنالك 18 مباراة مع المنتخب البرازيلي وخمسة أهداف. نعم كرة تقدم بهذه اللحظات من الناحية اليمنى، نقلة موجودة، فرصة من أجل هدف جديد لكن لم تكتمل الكرة الماضية. هنا لعناصر فريق يونيفرسيداد، نقلات موجودة، اقتراب وعرضية إلى المنطقة لكن لم تكتمل، قائمة عن طريق موسكيرا، يبحث موسكيرا، تمريرة وعرضية الآن إلى منطقة الجزاء وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركنية. نعم فرصة التسجيل، هذه المحاولة الماضية كرة ثابتة بهذا التوقيت،
نقلة إلى منطقة الجزاء وبعد ذلك إلى الشباك إلى الشباك إلى الشباك. وصل الهدف الثاني لمصلحة يونيفرسيداد برأسية موتس بحطة موتس. الرأسية اكتملت من غونزالو موتس هذا الأرجنتيني أو لا، كانت بالفخذ الأيسر. هذه الكرة راقبها شاهدها، ذهب إليها براسلو، لكن هنالك كرة موتس عرفت الطريق ويأتي الهدف الخامس في هذه المباراة، الثاني لمصلحة الضيوف، وبالتالي تصبح النتيجة الإجمالية 7-3. وصلت على يسار براسلو، أتى الثاني عن طريق الأرجنتيني، وبالتالي يقلصون الفارق لهدف واحد في لقاء اليوم. موتس الأرجنتيني في شباك سانتوس يسجل الآن كرة من الناحية اليمنى، نقلة إلى الأمام، عملية التقدم، البحث بهذه اللحظات وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، يأتي التنفيذ، التقدم الآن، لكن تقطع وتعود. صارت لعناصر فريق سانتوس مرة أخرى حالة المرور والتوغل، لكن عائدة لفريق يونيفرسيداد. كرة إلى الأمام، تغطية حاضرة، كرة في وسط ملعب المباراة، تعود لبراسلو لحارس المرمى، وكرة من الجانب الأيسر، التحضير من ألفينيكرو سانتوس بلقبهم، هذه فرصة لكن إلى حارس المرمى. نعم، ألفينيكرو بلقب سانتوس الشهير، أسود وأبيض إذا أردت التعريب. كرة من الجانب الأيسر، ألفينيكرو يعني الأسود والأبيض أو أسود وأبيض. كرة إلى الجهة اليمنى لمصلحة الضيوف، عملية التقدم، كرة ومحاولة، لكن هنالك يأتي التدخل وإلى خارج أرضية الملعب. وصل هنالك إلى رمي التماس بتهديد أزرق، كرة توغل واقتراب أو مرور واقتراب إلى الناحية اليسرى الخالية، محاولة الآن، عرضية إلى المنطقة، يأتي الإبعاد، يبحثون عن التعادل، لا شك بذلك، وإن كانت النتيجة الإجمالية بفارق كبير يعودون بالتعادل من البرازيل، فإنه أمر جيد حتى لو غادروا البطولة، حتى لو غادروا بسبب مباراة الذهاب، إلا أنه التعادل مع سانتوس في أرضه، مع سانتوس في ملعبه، مع سانتوس في دياره، يعني الكثير بالنسبة لفريق يونيفرسيداد. تغيير الآن، باريال يغادر وسيدخل إيغور فينيسيوس ومعه روني، يغادر رويزر، روني بالرقم 11، فينيسيوس هنالك، إيغور فينيسيوس بالرقم 18. كرة ونقلة، موسكيرا بالجانب الآخر كذلك يغادر، ويدخل سارلي، روبرتو سارلي، هذه الكرة، يأتي التدخل، التقدم الآن لعناصر فريق سانتوس لكنها تقطع. كرة من الناحية اليسرى، على مستوى خط الدفاع،

كرة من الناحية اليمنى، الضغط الموجود، كرة في وسط الميدان لمصلحة الضيوف، نقلة وفي دائرة المنتصف، طولية تلعب، التدخل يأتي، ضغط موجود، تقدم بهذه اللحظات، كرة في وسط الميدان تلعب لكنها لم تكتمل، نعم، ومن الجانب الأيسر. كرة من الناحية اليسرى، تمريرات حاضرة، عملية التقدم والبحث عن المكان المناسب، كرة لدى عناصر فريق يونيفرسيداد سنترال، يأتي هذا التدخل وإعادة الكرة بالصدر إلى حارس المرمى راسلو، الكرة إلى مينينو، أو هنالك الحديث عن فينيسيوس إيغور. أنانياس إلى الأمام، جابرييل، أنانياس، سكوبار، تلعب أمامية، عملية التقدم، التوغل، الانطلاقة، كرة من اليسار، عرضية إلى المنطقة، البحث هنا عن هدف رابع ممكن، لكن هنالك كرة ما اكتملت ولا زالت، إيغور، فيني، فيني، فيني، من اليمين، التسديدة من إيغور فينيسيوس لكنها إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ضربة ركنية، نعم. تصل هنالك إلى ضربة ركنية، نعم. كرة من الناحية اليسرى، وسلاح الكرات الثابتة لعناصر فريق سانتوس، عرضية لكن يأتي التدخل، لو مرت كان ممكن أن يكون هنالك سيناريو آخر بالكرة الماضية، كرة لعناصر سانتوس، راسلو والتمرير من الجانب الأيمن، نقلات قصيرة، كرة باللون الأبيض واصلة، عملية التقدم إلى الجانب الأيسر، نيمار، بكرة نيمار، وكرة نيمار إلى الأمام، قائمة لسانتوس ويبحثون من خلالها، راح نيمار، عد نيمار، التدخل كان موجودا، ولا أسقطت نفسك على أرضية الملعب يا نيمار، لكانت هنالك ركلة جزاء لأن التدخل كان موجودا، لأن التدخل كان موجودا، كرة من الجهة اليمنى قائمة، إيغور فينيسيوس، والتقدم والتوغل والبحث والتمريرة إلى الجانب الأيسر، الملك بكرته، الملك بتسديدته، لكنها إلى خارج أرضية الملعب، استشعرت بأنه نيمار لكن لم يكن نيمار، كان روني، وبتسديدة روني لم تكتمل الأمور، وصلت هنالك إلى ضربة مرمى. كرة من الناحية اليسرى، ندخل بالدقائق العشر الأخيرة هنا في شوط اللقاء الثاني في مباراة اقتربت من نهايتها بأفضلية على مستوى الذهاب والإياب لمصلحة سانتوس البرازيلي، التقدم بهذه اللحظات وفرصة التسجيل، لكن الكرة راحت إلى خارج أرضية الملعب، بربوسا والتسديد، لكن كرة بربوسا تصل هنالك إلى ضربة مرمى، هذه التسديد تصل إلى ضربة مرمى، ويبدو بأن هنالك تغيير قادم ممكن على مستوى صفوف فريق يونيفرسيداد سنترال، من سيغادر ومن سيدخل إلى أرضية الملعب،
غادر رودريغيز ويدخل بالرقم 4 فيلاسكيز ويليامز. فيلاسكيز ومايكل أو فيسنتي رودريغيز يغادر أرضية الميدان. كرة على مستوى خط الدفاع. بسلامة لكل اللاعبين. نتمنى أن تكون الأمور على ما يرام وأن لا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المباراة. هذا التدخل باللقطة الماضية الذي كان على زباتا. تغيير آخر يبدو ذلك بصفوف فريق يونيفرسيداد إلا إذا ذهب لأخذ التوجيهات لدقائق قادمة لدقائق متبقية. يقبلون الشعار ويقفون هنالك خلف الأبيض والأسود. يقفون خلف ذلك النادي الكبير ذلك الذي قدم الكثير للكرة البرازيلية. نعم إذا أردت أن تتحدث عن اللاعبين فقد تحدثنا سابقا ونعود الآن. جيلمار، دورفال، إيدو، روبينيو، جوفاني، بيليه تحدثنا عنه يجب أن نتذكر في كل قائمة. وبالتالي تتحدث عن كارلوس ألبرتو توريس. وإذا أردت الحديث عن ألقاب ففي بطولة كبرى هنالك على مستوى القارة الأمريكية الجنوبية الليبرتادورس يمتلكون من هنالك 3 ألقاب. حتى إذا أردت الحديث عن بطولة الأنتر كونتيننتال هنالك كأس العالم للأندية بالنظام القديم فيمتلكون اللقبين ما بين أو بسنتين سنة 1962 و63. بالتالي نتحدث عن ألقاب كثيرة بالنسبة لهذا النادي البرازيلي. هناك في البطولات المحلية في كأس البرازيل يمتلكون لقبا واحدا يا نيمار. وفي بطولة الدوري يمتلكون 8 يا نيمار. يقفون خلفك هنالك حتى مع التقدم بالعمر يا نيمار. العودة لاستئناف اللعب. بعد خروج زاباتا لتلقي العلاج خارج أرضية الملعب. عملية الإسقاط بهذه اللحظات. كرة على مستوى خط الدفاع. بالسلامة لزاباتا. ضغط موجود. استرجاع الكرة. عادت مرة أخرى نقلة خاطئة صارت برازيلية. عادت فنزويلية. كرة من اليسار. الاقتراب الآن لكنها على مستوى خط الدفاع تعود لعناصر فريقي سانتوس. التحول والانطلاقة. الكرة من الناحية اليسرى. هذه محاولة. هذه فرصة. هذا اقتراب. هذه طلعة. هذه كرة. هذا هدف. هذا هدف ممكن بهذه اللحظات. لا زالت قائمة لمصلحة سانتوس. نقلة إلى منطقة الجزاء. يأتي الإبعاد وتعود باللون الأزرق الآن. تؤمن هنالك من قبل حارس المرمى سكيافوني صاحب 32 سنة. كرة طولية تلعب الآن. عملية التحضير. في وسط الميدان لعناصر يونيفرسيداد.
الكرة قائمة باللون الأزرق. من الجهة اليمنى ترتطم النقلة.

سقوط على أرضية الملعب، وبالتالي حكم اللقاء لم يشير لأي شيء. انظروا لأرقام المواجهة بتسديدات إجمالية أكثر لسانتوس، والتسديد على المرمى بفارق تسديدة واحدة لمصلحة سانتوس، كذلك 8-7 على المرمى لمصلحة سانتوس، 22-13 لمصلحة سانتوس كذلك على حساب يونيفرسيتات. كرة من الناحية اليمنى، محاولة الآن عرضية وصل وهنا التسديد لكنها إلى خارج أرضية الملعب، لم تكتمل الكرة الماضية، أراد العودة وهو مصابا هنالك زباتا لم تكتمل كرة زباتا وكاد أن يعود إلى دياره بالتعادل من أرض البرازيل. هذه الحالة الماضية، هذا التدخل، يعني هذه سقط بها نيمار على مستوى أرضية الملعب، لم يتحصل على شيء، وهذه صعب شخصيا أن أجزم بها بحقيقة الأمر. لكن لدينا الآن كرة من الناحية اليمنى، سنعود هذه الفرصة ونقلة من أجل التسجيل وبعد ذلك إلى خارج الميدان. أما الحالة التي سبقتها لمصلحة نيمار وعملية السحب لكن لم يسقط نفسه على أرضية الملعب، لو أسقط نفسه لكانت ركلة جزاء، تلك الحالة التي مر بها و صار أمام اعتراض من قبل فريق يونيفرسيتات. هذه محاولة وإبعاد موجود، نعم الحالة التي صار ممتعضا من خلالها ولم يسقط على أرضية الملعب، لو سقط على أرضية الملعب تلك أوجه أن تكون ركلة جزاء بحقيقة الأمر، قياسا بالحالة الماضية التي صعب جدا أن أجزم من خلالها بأنها ركلة جزاء. وهذه فرصة إلى خارج أرضية الملعب، بوسة الكرة إلى خارج الميدان، أضاع الكثير باربوسة، ونقلة نيمار، يقدم الكثير نيمار هنا في شوط اللقاء الثاني، كرة من الجانب الأيسر، نعم ولم يعد نيمار السابق لكن لا زال يحتفظ على جزء من نيمار السابق، الموهبة موجودة لدى هذا الساحر البرازيلي. كرة والتقدم الآن، أمامية تلعب عملية الاقتراب هنا من أجل التعادل، لكن التدخل موجود، دخلنا بالدقيقة 90. نعم الحديث عن الدور البنزويلي، أردت الحديث هنالك عن يونيفرسيداد، الحديث عن دوري يتكون من 14 فريق، بعد ذلك بعد الانتهاء من 13 مباراة من مرحلة واحدة، لكن الآن لدى فريق سانتوس من أجل هدف رابع، من أجل هدف رابع ممكن الآن، كرة قائمة ويأتي التدخل، رجعت مرة أخرى التسديد والقائم، يا الله القائم الأيسر يتدخل ويمنع سانتوس من هدف مميز، من هدف جميل بكرة بالR2، ولكنها لم تكتمل ولم تصل كرة روني، راحت كرة روني، والرابع لم يكتمل باللقطة الماضية. نعم كرة من الجهة اليمنى، التقدم الآن، البحث في هذه اللحظات من أجل التعادل، العودة إلى الديار بنتيجة أفضل من نتيجة الذهاب، الكرة من الجانب الأيمن، 5 دقائق كوقت مضاف هنا في شوط اللقاء الثاني. نعود لحديثنا عن الدور البنزولي، 14 فريق يلعبون بمرحلة واحدة، يعني مرحلة الذهاب نستطيع القول 13 مباراة، بعد ذلك أصحاب المراكز الثمانية الأولى ينتقلون إلى مجموعتين. يونيفرسيتات لم يكن بوضع جيد، يعني إذا أردت الحديث عن المرحلة الأولى المتكونة من 13 فريق، هذه كرة، هذه محاولة وبعدها إلى خارج أرضية الملعب، كانوا بالمركز الرابع بالمرة الأولى، لكن بعد ذلك والانتقال إلى مرحلة المجموعات فكانوا يتواجدون بالمجموعة الأولى،
وحققوا المرتبة.

المنجز الأخير. غادروا بعد ذلك يتأهل طبعا قلنا احنا 14 فريق ثم إلى مجموعتين تتكون من أصحاب المراكز الثمانية الأولى الذين يذهبون للمجموعتين. بالتالي من المجموعتين بطل كل مجموعة يذهب إلى نهائي الدوري، إلى نهائي الدوري. واكتمل الدوري هنالك في فنزويلا، كرة من اليسار وإلى خارج الميدان. كرابوبو هو بطل الدوري بعدما فاز بالمباراة النهائية 2-1 هنالك في 8 يونيو. يعني نتحدث عن بطولة كانت في الشهر، ما في الشهر الماضي، نعم في الشهر الماضي، في الشهر الماضي. يعني أنا ظننت بأن البطولة أو الدوري كان يلعب أيام كأس العالم، لكن لا، انتهى قبل كأس العالم بفترة قصيرة جدا. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، ثابتة ويأتي التنفيذ. سينتهي الوقت المضاف وسيتأهل هنالك سانتوس إلى المرحلة المقبلة. سانتوس ثاني المتأهلين من الدور التمهيدي إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كوبا سود أمريكانا هنالك في أمريكا الجنوبية. والحديث عن سانتوس ومسار سانتوس، مكارا ينتظر، مكارا يترقب. نعم، مكارا سيواجه سانتوس كرة وإلى خارج الميدان. مكارا الإكوادوري يترقب المباراة القادمة التي ستكون أمام سانتوس، وستلعب المباريات في أغسطس. نعم، كرة من الناحية اليسرى، أول مباراة يعني لم يتم التحديد بشكل دقيق. هذه كرة من الجانب الأيسر، فرصة الآن عرضية من أجل هدف جديد، هدف جديد، وصل الرابع، وصل التأكيد. روني روني روني روني روني روني بعد ضربة أولى، بعد حطة أولى أوقفها القائم الأيسر، لكن يدور روني الهدف الرابع هنا مع اقترابنا من الختام، مع اقترابنا من التأكيد. روني يأتي بتأكيد آخر، روني يأتي بهدف آخر، روني برأسيته أعلن الرباعية، رباعية هنا في مباراة الإياب كما كانت في مباراة الذهاب، لكن بفارق هدف وحيد ما بين المباراتين، 4-1 ل4-2. هذه كرة من اليسار، هذه عرضية وهذه حطة من روني، رأسية من روني، الرابع لمصلحة سانتوس، الرابع لمواجهة مكارا. هنالك المباراة التي ستكون بمرحلة الذهاب ما بين 11 و13 أغسطس، ومرحلة الإياب ما بين 18 و20 أغسطس، هنالك في الدور ثمن النهائي أمام مكارا الإكوادوري. سادة الكرام في كل مكان، وصلت معكم إلى الختام، على أمل الملتقى في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد.
4: تحدي جديد.
2: قصة جديدة.
5: تبدأ الآن.
6: هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي ان؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة. لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد حصرياً على بي إن سبورتس 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المواجهة الحاضرة هنا في بطولة كوبا سود أمريكانا، مواجهة حاسمة ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دورة 16 من ملعب ساو جانيريو في مدينة ريو هنا، حيث يستضيف فاسكو دي جاما البرازيلي نظيره أندي بندنتي الكولومبي في مواجهة حاسمة، لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين بهدفين لهدفين. نعم، هنا مباراة لن تكون سهلة على الفريقين. فاسكو دي جاما سوف يعول على الأرض والجمهور بهذه الجماهير الحاضرة والمتابعة، بينما إنديبندنتي الكولومبي هو الذي لعب وقدم مباراة جيدة في مباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين مقابل لا شيء. هنا سنذهب لهذه المواجهة بعد قليل بقيادة تحكيمية عند الحكم الأرجنتيني نيكولاس ريميريز، بينما الضيف إنديبندنتي ميدلين الكولومبي الذي يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد بقيادة المدرب لويس بيريرا، في حراسة المرمى إيدير تشاكوس، في الدفاع سنايدر مينا، كيفن ماتيلا، خواكين فاريلا، جان مينا، في الأمام لاعبي الارتكاز هولام لوبو، ديدير مورينيو القائد، بينما الأجنحة إخوان كوردوبا على اليمين وجون إدوين مونتانو على اليسار وأوغوستين مارتيغاني الأرجنتيني في المنتصف، وخيسون ميديني اعتمادا عليه كرأس حربة. هذا بالنسبة للنادي هنا الكولومبي القادم والضيف الذي يحل طبعا هنا على نادي فاسكو دي جاما. أصحاب الأرض والديار فاسكو دي جاما هنا يلعبون بأربعة اثنين ثلاثة واحد، أيضا هنا بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل، في حراسة المرمى ليو غارديم، في الدفاع باولو هنريكي، كارلوس كويستا، روبرت رينان، لوكاس بايتون، في الأمام رامون ريكي، تشيتشي، تياغو مينديز القائد، بينما الأجنحة نونو موريرا على اليمين وأندرياس غوميز على اليسار، وفي الأمام كلاوديو إسبينيلي. هذا بالنسبة للأرجنتيني الذي سجل في المباراة الماضية، واللاعب الذي عاد فاسكو دي جاما بتعادل إيجابي من هناك من كولومبيا. بانتظار الانطلاق لهذه المواجهة النادي الكولومبي على مستوى الدوري المحلي يحقق نتائج جيدة، ثلاث نقاط في المركز الرابع، وآخر طبعا مباراة لعبها أو المباراة الوحيدة حتى الآن في الدوري الكولومبي، انتصر بثلاثة مقابل هدفين أمام نادي ديبورتيفو باستوا. هذا بالنسبة للنادي الكولومبي، بينما فاسكو دي جاما قصة أخرى وحكاية أخرى ومعاناة كبيرة على مستوى الدوري البرازيلي. احتراما لكرة القدم واحتراما للملعب واحتراما للجماهير وللمباراة هنا طبعا وقفة بانتظار الانطلاق مع حكم المباراة الأرجنتيني.

0: إذن هكذا هي الأجواء في هذه المباراة التي بإذن الله سوف تنطلق بعد قليل هنا عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. إياب الملحق المؤهل إلى دور 16 هنا في هذا الملعب في الساو جانيريو مدينة ريو، والعشق الأبدي لكرة القدم بحضور جماهيرية. هذا نيكولاس ريميريز بانتظار انطلاق صافرته لتعلن عن بداية هذه المباراة هنا طبعا التي تنطلق وتبدأ. لدينا أصحاب الأرض والديار فاسكو دي غاما من اليسار إلى اليمين، بينما الضيوف القادمين من كولومبيا انديبندينتي ميدلين هنا من اليمين إلى يسار الشاشة. بإذن الله مباراة تكون ممتعة مليئة بالإثارة، حالها حال المباريات التي دائما تكون كبيرة في بطولة كوبا سودا أمريكانا. هذه واحدة وانطلاقة وبداية للضيف الذي لعب وقدم مباراة جيدة هناك في كولومبيا على أرضه. نعم هناك سجل جون إدوين هدفين في الدقيقة الثانية والسبعين وفي الدقيقة طبعا الرابعة الإضافية من شوط المباراة الأول، قبل طبعا أن يعود بعد ذلك فاسكو دي غاما في شوط المباراة الثاني بهدف في الدقيقة السادسة والأربعين عن طريق اللاعب الذي سجل هدفا خاطئا في مرماه خواكين فاريلا، وبعد ذلك الأرجنتيني كلاوديو إسبينيلي الذي سجل واستطاع طبعا أن يعيد فاسكو دي غاما لأجواء المباراة. المباراة كانت فيها دراما كبيرة، فيها أجواء جميلة هناك في كولومبيا الذين يعشقون كثيرا كرة القدم. هذه واحدة لأصحاب الدار على الدفة اليسرى، عرضية ملعوبة مبعدة بالرأس. مرة ثانية هذا الضغط الذي انطلق، هذا الانفجار الذي قد يولد أولى الأهداف في هذه المباراة. نعم هي المباراة التي يريد من خلالها فاسكو دي غاما التأهل إلى دور 16 هنا من خلال هذه المباراة الملحق، لكن أي نتيجة التعادل سيكون طبعا هناك اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية، بينما أي انتصار سوف يؤهل نادي فاسكو دي غاما. هكذا هي الحلول عند النادي الكولومبي وعند النادي البرازيلي. هذه واحدة مرة ثانية انطلاقاتهم سريعة ولديهم الجرأة الكبيرة. هذا النادي البرازيلي الذي يتلاعب حتى الآن بأجواء المباراة مع بدايتها ومع انطلاقتها في الدقيقة الثالثة. حلوة عندما تكون المباراة فيها أداء وعندما تنطلق بحماس. يا بيدرو يا مانويل، هذا مدربي فاسكو دي غاما والرجل الذي يعاني على مستوى كما ذكرنا الدوري المحلي. هم في المركز 17 والمركز 17 في الدوري البرازيلي، مراكز الهبوط يا سادة. نعم المركز 17 يعني مراكز الهبوط في الدوري البرازيلي. تعادل كان في آخر مواجهة أمام نادي ميريسول بهدف لهدف. هنا كرة حاضرة بتمريرة جميلة في اللقطة الماضية، مرة عادت بالرأس تعود مرة ثانية لفاسكو دي غاما. يبحثون عن البدايات والبدايات قد تأتي مرعبة وقد تكون سريعة لأصحاب الأرض والدار. صافرة معاناة، اي نعم معاناة في الدوري البرازيلي، بينما هذا لويس طبعا بيريرا الذي يناظر ايضا المباراة مدربي انديبندنتي ميدلين. لدينا بطاقة صفراء بعد الخطأ في اللقطة الماضية. هذا الحماس السريع الذي ينطلق من خلاله كما ذكرنا فاسكو دي غاما مع أمام جماهيرهم هنا. هذا الخطأ الذي ارتكب في اللقطة الماضية والبطاقة الصفراء التي حضرت هنا، أولى البطاقات الصفراء المبكرة في هذه المباراة. نعم على من؟ على هذا الأرجنتيني، على كلاوديو إسبينيلي الذي طبعا سجل كما ذكرنا هدف العودة في المباراة الماضية، في المباراة التي من خلالها عاد فاسكو دي غاما. هكذا هي الأحوال وهكذا هي الأمور وهكذا هي الأجواء الجميلة في صباحيات كرة القدم، المباريات التي نحن بحاجة لكي نشاهدها بعد بطولة كأس العالم والتي تابعنا فيها كل الجمال والإثارة عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. كرة معادة بالخلف مرة ثانية والمحاولات المستمرة للنادي البرازيلي فاسكو دي غاما. طبعا الذي شاهدنا مع البداية ومع الانطلاقة أنه يسعى للتسجيل، يسعى لسحب لاعبي نادي إنديبندنتي ميدلين حتى الآن. هذه واحدة بانطلاقاتهم، وشاهدنا المباراة التي حضرت في الذهاب، والله مباراة جميلة، مباراة كما ذكرت فيها دراما، والدراما جميلة في كرة القدم، الدراما والأكشن والإثارة جميلة جدا، تحرك لك الأجواء، تتابع تناظر حتى اللحظات الأخيرة. هذا ما حدث في مباراة الذهاب، بينما هنا في إياب الملحق المباراة أيضا فيها سرعة وفيها بداية أيضا على الصعيد طبعا النادي البرازيلي، لكن لاحظ الثقة حاليا بدأت تصل إلى لاعبي نادي إنديبندنتي، وهذا الرجل الذي يتحرك ميمنة وميسرة يا لويسيا بيريرا يناظر أيضا المباراة ويسعى للتواجد هناك في دور 16، يريد التأهل، والتأهل بعد ذلك لمواجهة من؟ لمواجهة أولمبيا الباراغواياني، هكذا هي الأمور. المتأهل سوف يواجه أولمبيا أولمبيا الباراغواياني، نعم. ويا حلاوة هذه البطولة الكوبا سود أمريكانا، لاعبين مميزين، جماليات الأهداف وحماس لا نظير له هنا من هذه الجماهير الحاضرة والمتابعة. كرة ثابتة حاضرة للإنديبندنتي ميدلين الكولومبي، للضيف الذي يريد أن يسجل أيضا، للضيف الذي بدأ يتحرك على صعيد المباراة بعد أول 5 دقائق، استطاع أن يستوعب الحماس والإثارة عند نادي فاسكو دي غاما، وحاليا بدأوا ينطلقون بكل هدوء يا كلاوديو ياسبينيلي، بطاقة صفراء مع بداية المباراة، لكن الرجل يملك خبرة يتحرك. ونناظر أيضا إنديبندنتي ميدلين لديهم أيضا من خلال جودة اللاعبين لديهم لاعب شاب، لديهم جون مونتينو اللاعب صاحب 19 ربيعا الكولومبية، طبعا اللاعب الذي طبعا عليه الأنظار كثيرة، عليه الإضاءة كبيرة وكثيرة، ويسرق طبعا الأضواء من بقية لاعبي هذه المباراة. 19 عاما لجون إدوين، تعود مرة ثانية، تمريرة خاطئة، هكذا بدأوا بالانطلاق، هكذا بدأوا بالتحرك، هكذا على ما يبدو الضيوف هنا، هذه الثقة التي انطلقت حاليا بعد مرور 5 دقائق أو أول 5 دقائق من المباراة، بدأوا يتحركون بشكل جيد، بدأوا يقدمون أداء رجولي بالتحرك نحو مرمى فاسكو دي غاما. تعود الكرة مرة ثانية بالخلف، حاضرة أمامية ملعوبة بالرأس، حاضرة، تعود للدفاع مرة ثانية لفاسكو دي غاما، للنادي العريق، للنادي الذي يعشق كرة القدم ولجماهيرهم التي تتابع تناظر تأتي ولا تتوقف عن التشجيع والإثارة وعن إطلاق صيحات الفرح عندما يسجلون. نعم، هذا فاسكو دي غاما، هذه كرة مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة في منتصف الميدان، مقطوعة بالرأس، سريعة كراتهم، سريعة نقلاتهم، وفيها خطورة، هذه هي أولى الكرات، وهذا الترحيب الذي يحظى به اللاعب نادي إنديبندنتي ميدلين بالكرة الماضية اليسارية الخطيرة عن طريق أوغستين مارتي غاني في اللقطة الماضية. حلوة يا مارتي غاني في اللقطة الماضية، الكرة عند الأرجنتيني، هنا كراتهم بدأت تأتي، وابل من الهجمات التي بدأوا يتحركون من خلالها نادي إنديبندنتي ميدلين، هذه واحدة مرة ثانية تصل عند أوغستين، يحاول على الدفة اليسرى ينقل ويريد أن يتحرك، طبعا مع التحركات الجميلة على ما يبدو سوف يكون أصحاب طبعا خطورة كبيرة نادي إنديبندنتي ميدلين هنا حتى الآن. وهذا ديدير مارينيو قائد النادي، لويس بيريرا لا يتوقف عن التحرك، لويس بيريرا يستمر في التحرك كما ذكرنا، ميمنة وميسرة، فاسكو دي غاما الثقة اهتزت حاليا عند النادي البرازيلي. تمريرات خاطئة، ضغط يحدث حاليا من النادي الكولومبي، السعي للتسجيل هدف مبكر مع بداية هذه المباراة. هذه كرة، هذه محاولة يسارية يا عيني على النقلة على الجهة اليسرى، المحاولة داخل منطقة الجزاء، الرسمة مرة ثانية بكرة مرت وعدت. هذه حلوة المباراة، حلوة الكرة الماضية وحلوة الصناعة لهذا الرجل. حتى الآن قوة وحضور يقدم لاعبيه بشكل جيد على المستوى الهجومي. نعم، إنديبندنتي ميدلين يلعبون بشكل جيد حتى الآن، وفي الدوري المحلي هناك في كولومبيا 3-2 بانتصار على ديبورتيفو باستوا، 3-2، 3 نقاط المركز الرابع مع بداية الدوري الكولومبي. نتيجة إيجابية تبث الثقة وتعطي طبعا الدفع الهجومي والإيجابي للنادي الكولومبي. تعود مرة ثانية، هذه واحدة برازيلية عند فاسكو دي غاما على الدفة اليسرى، المحاولات في النقلة على الدفة اليسرى، قد تأتي كرة خطيرة ومن الدفة اليسرى قد تأتي كرة ملعوبة جميلة. هذه واحدة لكن هنا مرت وعبرت في اللقطة الماضية إلى رمية تماس. بيدرو إيمانويل مدربي فاسكو دي غاما، الرجل الذي حل كمدرب جديد طبعا على المدرب الذي كان يحظى بقوة ودعم من إدارة فاسكو دي غاما، لكن الأمور حالت إلى أن يتواجد هذا الرجل بيدرو إيمانويل لقيادة نادي فاسكو دي غاما. حتى الآن لم يحظى بالنتائج الإيجابية، لم يحظى بالنتائج التي هو يرغب فيها. حتى الآن صعوبة في الدوري البرازيلي، تعادل يبحث عن انتصار أول يحققه مع نادي فاسكو دي غاما. نعم، الحديث عن بيدرو إيمانويل المدرب لفاسكو دي غاما. هذه كرة مرة ثانية في المنتصف، المحاولات التي فيها سرعة كبيرة عند لاعبي فاسكو دي غاما في كل كرة. التوتر الذي قد يحدث، نعم، مع وجود هذه الجماهير ومع طبعا مشاهدة نادي إنديبندنتي ميدلين، النادي الكولومبي الذي يقدم وجه هجومي لا يعود للخلف ليلعب بالمناطق الدفاعية، بل يحاول وضغط في 4 دقائق كانت قبل طبعا قليل، ضغط وحاول في أكثر من كرة وفي أكثر من ضربة زاوية. هذه كرة مرة ثانية حاضرة على الدفة اليسرى، الانطلاقة البرازيلية التي قد تأتي بفرح لهذه الجماهير الحاضرة في المدرجات. محاولة تغطية دفاعية ممتازة مبعدة إلى رمية تماس هنا بعد الإبعاد في اللقطة الماضية، ممتازة جدا التغطية التي حضرت في اللقطة الماضية. إبعاد، رمية تماس، لوكاس بايتون على التنفيذ، لوكاس طويلة داخل منطقة الجزاء ملعوبة لمحاولة استلام هذه المرة، لكن الدفاع حاضر باللقطة الماضية. تعود مرة ثانية رأسية من منتصف الميدان، المحاولة سريعة هذه المرة، سريعة على الدفة اليمنى، الانطلاقة والمحاولة هذه المرة عند أندرياس غوميز. يا غوميز، هي المحاولة على الدفة اليمنى، حاليا يتحاولون أو يتنقلون بالكرة على الدفة اليمنى، وهذه هذه الجماهير التي تتابع تناظر وتشاهد وتتابع وتشجع. هذه الجماهير التي لا تهدأ حتى الآن، جماهير فاسكو دي غاما. تعود مرة ثانية المحاولة الحاضرة هذه المرة، انطلاقة سريعة مرتدة للنادي الكولومبي، مقطوعة مرت الكرة وعدت في الكرة في اللقطة الماضية، الكرة التي امتدت بشكل طويل أمام لاعبي نادي إنديبندنتي ميدلين في الكرة الماضية. هي الانطلاقة، هي الربع ساعة الأولى التي بدأت هنا طبعا، ووصلنا واقتربنا منها ب شوط مباراة أول. حتى الآن الأجواء إيجابية، مباراة فيها ميمنة وميسرة عند كلا الفريقين. ميمنة بمعنى أن إنديبندنتي ميدلين الذي يلعب من اليمين إلى اليسار يقدم بعض اللمحات الفنية الهجومية، وكذلك الحال من الميسرة عند فاسكو دي غاما الذي يلعب من اليسار إلى اليمين الشاشة، قدم أيضا وحاول أن يسيطر في بداية المباراة ليسجل أولى الأهداف لكن لم ينجح. هكذا هي الأمور، هكذا هي المباراة هنا برد وجذب. هي محاولة لقراءة عند كلا المدربين. حتى الآن لويس بيريرا وبيدرو إيمانويل في منتصف الميدان لأصحاب الدار مرة ثانية، الكرة والمحاولة منقولة هنا على الدفة اليمنى، المحاولات البرازيلية التي لم تهدأ، مبعدة تغطية دفاعية وصلابة دفاعية ممتازة حتى الآن بهذه الطريقة عند نادي ميدلين الكولومبي. نعم يلعبون بواجب دفاعي وبتغطية دفاعية جيدة، يمنعون من خلالها النادي البرازيلي من محاولة أخذ فرصة أو حتى شبه فرصة نحو المرمى الكولومبي ونحو مرمى إيدير تشاوكس في اللقطة الماضية. تعود رمية تماس ملعوبة إلى منتصف الميدان بهذه الطريقة، الاستلام برازيلي مرة ثانية، رينار يمرر الكرة على الاستلام هنا على الدفة اليمنى، التحرك الذي بدأ هنا على الدفة اليمنى مرة ثانية لمحاولة المرور، أندرياس عرضية، أندرياس غوميز هنا يأتي بعرضية تبعد من الدفاع إلى ضربة زاوية. هذا التحرك البرازيلي الجيد الذي بدأ يأتي وبدأ يظهر على مستوى المباراة. أندرياس غوميز لعبها بطريقة جيدة، لكن الدفاع والتغطية الدفاعية الكولومبية الحاضرة في اللقطة الماضية. ضربة زاوية تلعب على القائم القريب والرأسية الحاضرة هذه المرة تخرج إلى ضربة مرمى على القائم القريب. يا كلاوديو ياسبينيلي هذا الأرجنتيني الذي كما ذكرنا لعب وقدم مباراة جيدة في المباراة الماضية وهنا يشارك كأساسي في هذه المباراة. كرة ملعوبة مرة ثانية، بيدرو، إذن إيمانويل المدرب الذي يحظى بالدعم عند فاسكو دي جاما وعند إدارة فاسكو دي جاما، حاليا لم يحقق أي فوز منذ توليه المسؤولية بعدما سجل خسارة وتعادلين، وكما ذكرنا التعادل الإيجابي كان في آخر مباراة في الدوري البرازيلي بهدف لهدف، بتعادل إيجابي أمام نادي ميراسول. مشاكل دفاعية يعاني منها الفريق، الروح القتالية الذي ظهر أيضا فيها الفريق في المباراة الماضية هي العلامة الإيجابية عند نادي فاسكو دي جاما للظهور هنا بأداء إيجابي أمام جماهيره وأمام طبعا وعلى أرضه في ميدانه. هذه كرة مرة ثانية عادت بعد قراءة المباراة ومرور 18 دقيقة حتى الآن، الأمور متكافئة بين الفريقين. انطلق فاسكو دي جاما في البداية، استوعب بعد مرور 5 دقائق نادي اندبندنتي ميدلين أجواء اللعب وبدأوا بالتحرك، وها هي الكرة تعود مرة ثانية، السيطرة والاستحواذ على الكرة والتحرك في أجواء الملعب عاد إلى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي مرة ثانية. معادة لليو لحارس المرمى بالرأس حاضرة، تعود مرة ثانية الكرة المرسلة إلى الحارس إيدير تشاوكس، يعيدها إلى الدفاع ديدير مورينيو، مرة ثانية مرسلة من كيفن مانتيلا بهذه الطريقة. في المنتصف يحضرون، في المنتصف يقدمون واجبا جيدا حتى الآن النادي الكولومبي. تصل مرة ثانية برازيلية الانطلاقة بالسرعة في محاولات التسجيل مرة ثانية، يريدون أولى الأهداف، يريدون التسجيل كما ذكرنا. النادي البرازيلي هنا على أرضه في محاولات المرور عند أندرياس غوميز، يعيدها بالخلف مرة ثانية، تصل لغوميز، غوميز الذي يبحث عن تحرك وعن فرصة، عن ثغرة، عن مكان يجد فيه نفسه مناسبا مع الكرة أمام المرمى. إيدير مرة ثانية إلى المنتصف، الكرة الحاضرة كارلوس كويستا، تصل لكويستا مرة ثانية، كويستا يتقدم للأمام بالكرة، المحاولة فيها لمسة أمامية بينية لكن هي تصل للدفاع مرة ثانية. فاسكو ديغاما الذي حاول الضغط مع بداية المباراة مبكرا للاستفادة من جماهيره كما ذكرنا، بينما نادي ميديلين إنديبندانتي الكولومبي الذي حتى الآن يعتمد على التحولات السريعة استغلال المساحات خلف دفاع فاسكو ديغاما. هكذا هي الأجواء، هكذا هي الأمور هنا، وهكذا هي المباراة. 20 دقيقة حتى الآن والتعادل السلبي في أجواء هذه المباراة بين الفريقين، من دون أهداف، من دون أهداف في شوطها الأول بعد مرور 20 دقيقة. هذه كرة مرة ثانية حاضرة على الدفة اليسرى، غوميز الاستلام يعيدها بالخلف مرة ثانية. الهدوء في محاولة لسحب لاعبي إنديبندنتي ميديلين. تصل مرة ثانية، كارلوس يلعبها للأمام، التحرك الذي يأتي هذه المرة. رامون يتقدم بالكرة، المحاولة السريعة البرازيلية هذه المرة لفاسكو ديغاما، لكرة لخطأ يحضر بهذه الطريقة، بهذه الانطلاقة وبهذا التحول السريع نحو مرمى إنديبندنتي ميديلين. هذه الفرصة التي تأتي هنا، وهذه الكرة التي حضر من خلالها هنا لاعبي فاسكو ديغاما. السرعة الكبيرة والانطلاقة الكبيرة لباولو هنريكي، حاول فيها باولو هنريكي بهذه الطريقة، والخطأ الذي ارتكب في اللقطة الماضية لصالح باولو من مكان مناسب لتنفيذ الخطأ عند لاعبي نادي فاسكو ديغاما. جماهير متابعة، جماهير مؤازرة، جماهير تعشق كرة القدم، جماهير بانتظار فرحها في مدرجاتها، جماهير كلا الفريقين إنديبندنتي ميديلين الكولومبي الحاضرة، وجماهير فاسكو ديغاما المعذرة الحاضرة في مدرجاتها، في أرضها، في معقلها هنا، بانتظار كرة، كرة تحظى بها الشباك وترسم الفرح على محيى الجماهير الحاضرة. 3 لاعبين، هنريكي، باولو هنريكي يقف، تياغو مينديز على الكرة أيضا. والرجل بيدرو إيمانويل يناظر المباراة، ولوكاس بايتون قد يأتي بيسارية، لوكاس بايتون قد يأتي بواحدة يسارية تأتي في المرمى. لوكاس قد يأتي بواحدة لوضعها في الشباك من خلال هذه الفرصة الكبيرة الثابتة لفاسكو ديغاما. لوكاس يحاول هنا، ارتطمت به الحائط، الصد تخرج إلى ضربة زاوية قوية لعبها لوكاس في اللقطة الماضية. لوكاس بايتون، ضربة زاوية لفاسكو ديغاما، ضربة زاوية وفرصة أخرى للنادي البرازيلي هنا. ضربة زاوية ملعوبة بهذه الطريقة، حارس المرمى ينقذ الموقف هذه المرة إيدار تشاوكيس، تعود مرة ثانية برازيلية سريعة، المحاولة على الدفة اليسرى في محاولة للعب الكرة تخرج إلى رمية التماس. هذه رمية التماس يطلب طبعا توقف اللعب 2 دقيقة. حكم المباراة هنا نيكولاس ريميرز لتناول السوائل هنا بعدما كانت فرصة من خلالها لنادي فاسكو ديغاما بلعب رمية التماس.
1: Vai jogar aqui. Não esquece, estava a dizer, queres jogar do lado direito? É isso? Lado esquerdo, que é para podermos jogar com dois homens entre linhas. Tu vens fazer a linha de três, para fazermos a construção a três. Che, e para termos entre linhas Nuno e Ramon. Porque se vais para aqui, temos dois do mesmo lado. Ok? Por isso, nós queremos...
2: Depois, no ataque, salgamos com Jan. Medina está descendiendo bien y entra esta pelota. Estamos saliendo para acá y nos está costando. Entonces vamos a girar el juego y encontrar estos espacios que aquí él está descendiendo. Ah, Medi, vos estás descendiendo. En algún momento monta, está más por dentro y maneja la altura para que la pelota entre contigo y rebate acá y ya nos ponemos de frente. Pero vamos a intentar jugar más en corto, no la dividamos tanto. Recuperamos la pelota del lado de allí y la traemos para acá rápidamente. O pase con delantero para girar o pase con la defensa para girar del lado contrario. Ahí vamos a encontrar los espacios.
3: La pelota quieta, bueno, estamos yendo adelante y atrás queda solo.
4: Segunda jugada.
3: Hay que hablar.
0: إذن هكذا كان التوقف لمدة دقيقتين لتناول السوائل عند كلا الفريقين. هنا أندي بندنتي ميدلين الذي حاول كما ذكرنا أن يتحرك بالكرة من خلف مدافعي فاسكو دي جاما في أكثر من كرة، لكن عاد مرة ثانية النادي البرازيلي للسيطرة على أجواء المباراة. رمية تماس حاضرة، هدفين لهدفين هناك في كولومبيا في مباراة الذهاب، بينما هنا في إياب الملحق المؤهل إلى دور 16 عبر بين سبورتس الرياضية. أيها الأحبة في كل مكان، هنا رمية تماس للنادي البرازيلي فاسكو دي جاما ملعوبة بهذه الطريقة مبعدة بالرأس مرة ثانية حاضرة للنادي البرازيلي أمامية، لكن هذه المرة عند إيدير تشاوكس باللقطة الماضية يحضر على الكرة الكولومبي حارس المرمى صمام الأمان للنادي الكولومبي ملعوبة بهذه الطريقة. نعم مباراة مفتوحة بخياراتها، النادي البرازيلي يريد أن ينهيها، كذلك الحال عند الكولومبي، كليهما يسعى لانتصار هنا للتأهل. رمية تماس حاضرة لنادي اندبندنتي ميدلين مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة، حاضرة بالرأس أكثر من مرة، الكرة تخرج إلى رمية تماس أيضا مبعدة. متكافئة المباراة هناك كما ذكرنا بالذهاب 2-2، سجل للنادي الكولومبي جون إيدون اللاعب صاحب 19 عاما والنجم الذي يحظى بتغطية كبيرة وطبعا العيون عليه والإضاءة عليه جو طبعا مونتانو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الكولومبية، بينما هنا حتى الآن المحاولات البرازيلية مبعدة بهذه الطريقة تعود لغوميز معاد الكرة بالخلف تصل عند باولو هنريكي إلى حارس المرمى ليو مرة ثانية. يأتي الاستلام للنادي البرازيلي مرة ثانية لفاسكو دي جاما ملعوبة بهذه الطريقة، هي البحث عن سحب لاعبي نادي اندبندنتي ميدلين في أكثر من مرة. أمامية ملعوبة في وسط الميدان من غير تركيز مبعدة، واستلام يأتي للنادي الكولومبي بهذه الطريقة، محاولة مفتكة الكرة سريعة، نقلة محاولات هنا برازيلية على الدفة اليسرى داخل منطقة الجزاء، الخطورة خطورة خطورة خطورة الكرة الماضية والخطورة الكبيرة التي رسمت فيها. نعم هجمة سريعة وكرة سريعة حضرت عند نونو، يا نونو يا موريرا في الكرة الماضية، مرت وعدت الكرة الماضية عند البرتغالي يا نونو يا موريرا، لكن صناعة جميلة، وهذا الرجل أراد المرور من لاعبين من مدافعين في اللقطة الماضية، مرت أيضا على مرمى إنديبندنتي ميدلين الكرة الماضية، لم يستوعب الكرة بشكل جيد اللاعب البرتغالي والجناح الأيسر لنادي فاسكو دي غاما، تعود مرة ثانية هذه واحدة على اليمين مرة أخرى، المحاولات والسرعة عند اللاعب غوميز أندرياس، تمريرة خاطئة تصل للدفاع، انطلاقة مرة ثانية في سرعة عند نادي إنديبندنتي، فيها نقلة، فيها مرور، حكم المباراة القريب الأرجنتيني لا يشير إلى أي خطأ في اللقطة الماضية، يأمر باستكمال وباستمرار أجواء المباراة. تعود برازيلية هذه المرة على الدفة اليمنى، المحاولات مستمرة سريعة، النقلة على الدفة اليمنى هذه المرة لعرضية لمحاولة لاستلام، يأتي على مشارف في منطقة الجزاء، هذه وين؟ هذه وين؟ هذه مرة تعبرت بطريقة بعيدة الكرة الماضية، هذه بعيدة لكن الاستلام جيد، لكن التنفيذ بعد ذلك لم يكن كما طبعا يشاء ويريده المدرب بيدرو إيمانويل. أندرياس غوميز بعيدة يا أندرياس يا غوميز في التسديدة الماضية البعيدة، مرت وعبرت أيضا الكرة الماضية، بينما نظرات بيدرو إيمانويل مستمر، الرجل الذي يبحث عن أولى الانتصارات له شخصيا مع فاسكو دي غاما، النادي الذي يعاني على مستوى الدوري كما ذكرنا المحلي معاناة كبيرة، بالمركز 17 ب21 نقطة، المركز 17 الذي يعني الهبوط طبعا، لكن ما يزال الحديث مبكرا، بإمكان فاسكو دي غاما العودة لأجواء الدوري البرازيلي بقوته بثقله ومع تواجد هذا الرجل أيضا كما ذكرنا بيدرو إيمانويل الذي بدأ يحرك الأجواء والإيجابية التي ظهرت من خلال المباراة الذهاب والتعادل هناك في كولومبيا بهدفين لهدفين، كرة مرة ثانية حاضرة مبعدة بهذه الطريقة في المنتصف، المحاولات مستمرة، تعود حاضرة لإخواكين فاريلا، سجل في مرماه في الخطأ في المباراة الماضية، خواكين فاريلا قلب الدفاع، تعود مرة ثانية حاضرة في المنتصف، الصراع على الكرة وعلى الاستحواذ وعلى السيطرة في التحرك، صراع بين لاعبي الفريقين، لويس بيريرا والتعليمات المستمرة عند المدرب والرجل الذي يقود دفة النادي الكولومبي صاحب 47 عاما، ومباراة حتى الآن فيها لمحات ولكن ما يزال هناك طبعا تربص كلا لاعبي الفريقين بالآخر، يتربصون بانتظار الفرصة والثغرة المناسبة التي من خلالها قد ينبثق ويأتي ويسجل أولى الأهداف في هذه المباراة. هذا الضغط الكبير الذي يحدث من لاعبي نادي فاسكو دي غاما في أكثر من كرة وفي أكثر من محاولة على الدفة اليمنى مرة ثانية، تأتي الكرة في المنتصف حاضرة لنادي إنديبندنتي ميدلين، لمسة في المنتصف تعود وتصل هذه المرة، محاولات أمامية خطيرة جميلة، الكرة الماضية فيها المرور، المرور، المرور اليسارية هذه المرة يا أخوان يا كوردوبا، يا أخوان يا كوردوبا، حلوة الكرة الماضية، حلو الاستلام بالكرة الماضية هذه هي، وهذا المرور وبعد ذلك التسديدة التي مرت وعبرت هذه المرة، مرت وعبرت هذه المرة، وضاعت فرصة كبيرة لإنديبندنتي ميدلين للنادي الكولومبي عن طريق إخوان كوردوبا، تصويبة يسارية جميلة، هي فرصة لكن المرور جميل جدا، الاستلام والمرور والتسديدة كان فقط فيها لمحة فنية جميلة، تعود مرة ثانية عندي بندنتي هذه المرة عند أوغستين يحاول بالتمريرة، أوغستين بينية خاطئة، تعود لدفاع فاسكو دي غاما هذه المرة، باولو هنريكي على التغطية، تصل مرة ثانية، المحاولات لخيسون، خيسون يحاول فيها، كرة مستمرة والتحامات حاضرة عند لاعبي فاسكو مرة ثانية لتغطية دفاعية ممتازة ولإبعاد الخطأ في اللقطة الماضية، مع عودة ممتازة. عودة ممتازة إذن حضرت في اللقطة الماضية. تحولاتهم سريعة جدا النادي الكولومبي، يسعون من خلالها للتسجيل، لوضع هدف، لوضع بصمة، لوضع طبعا هدف يمكنهم من حصولهم وطبعا استكمال مشوارهم في هذه البطولة والذهاب نحو دورة 16. رمية التماس تحضر، تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية طويلة أمامية صافرة الأرجنتيني مرة ثانية قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. تعادل سلبي من دون أهداف حتى الآن في هذه المباراة، وفي شوطها الأول تعود عند غوميز مرة ثانية، ملعوبة خاطئة يأتي الاستلام فيها حاضر للنادي الكولومبي، انطلاقة سريعة على الدفة اليسرى، فيها محاولة، فيها لمسة، فيها استقبال الكرة، فيها محاولة للمرور من أمام النادي البرازيلي هنا، لكن باولو هنريكي يعيدها مرة ثانية لحارس المرمى الظهير الأيمن. تصل الانطلاقة للوكاس بايتون مرة ثانية، انطلاقة برازيلية وتعود من خلالها الكرة لليو لحارس المرمى البرازيلي لمحاولات مستمرة، هذه المرة لقراءة المباراة بشكل أفضل، لقراءة النقلات هنا والكرة المقطوعة إلى رمية التماس. غوميز يتحرك، أندرياس غوميز على الدفة اليمنى، بينما على الدفة اليسرى البرتغالي نونو موريرا وكلاوديو سبانيلي، التعويل عليه بشكل كبير على الرجل الذي جلب التعادل في المباراة الماضية الأرجنتيني المتواجد في الأمام. هذه كرة عرضية ملعوبة باتجاه سبانيلي لكن مبعدة من الدفاع مرة ثانية. تصل هذه المرة الكرات والسرعة والمحاولات التي يرى ويشاهدها حتى الآن جماهير نادي فاسكو دي غاما، هذه واحدة، هذه عرضية باتجاه سبانيلي لكن مبعدة من الدفاع عند أندي بندنتي مدلين يبعدونها في اللقطة الماضية. هي العرضيات والعرضيات التي تبحث عن رأسية كلاوديو إسبانيلي في الأمام، هذه الكرة الماضية وهذا الإبعاد الذي حضر في اللقطة الماضية والخطأ الذي حضر هنا على اللاعب تياغو مينديز في اللقطة الماضية لصالح أوغستين مارتي غاني في اللقطة الماضية، أيضا الأرجنتيني الآخر المتواجد عند إنديبندنتي ميدلين عند النادي الكولومبي. كرة أمامية حاضرة، سرعة فيها وحضور حتى الآن للنادي البرازيلي في افتكاك الكرة وفي استعادة مرة ثانية الكرة من النادي الكولومبي. هكذا هي الأجواء وهكذا هي المباراة وهكذا هي المحاولات التي ما تزال عند كلا الفريقين للتسجيل والاستباق التسجيل بينهما حتى الآن. كرة معادة بالخلف توصل هذه المرة، مانتيلا يلعبها على اليمين، تصل مرة ثانية إلى مانتيلا أمامية ملعوبة عند ديدير مورينيو، يلعبها ويعيدها للخلف مرة ثانية طويلة أمامية ملعوبة بهذه الطريقة، كرات طويلة أمامية تحولاتهم فيها سرعة لكن يعودون مرة ثانية هذه المرة إلى الدفة اليمنى الأكثر خطورة، الدفة اليمنى، الجهة اليمنى التي فيها أساس الانطلاقة عند نادي إنديبندنتي ميدلين مرة ثانية بهذه الطريقة، بهذا الاستقبال، بهذه التمريرة، المحاولة لكن فاسكو دي غاما بتحول آخر عند باولو هنريكي بسرعته المعهودة، هنريكي للمرة الثانية على التوالي بسرعة كبيرة بانطلاقة جبارة بانطلاقة سريعة جدا يحصل على الخطأ الظهير الأيمن. نعم استلم وبطاقة صفراء لم يتمكنوا من إيقافه إلا بارتكاب الخطأ، هذا الذي حضر هنا، بطاقة صفراء على خواكين فاريلا، بطاقة صفراء على فاريلا وهي البطاقة الصفراء الثانية في هذه المباراة بعد الأولى التي حضرت على كلاوديو سبانيلي. بهجوم فاسكو دي غاما هنا واحدة تحضر على خواكين فاريلا بطاقة صفراء. إنما الانطلاقة الجميلة التي حركت أجواء المباراة مرة ثانية عند باولو هنريكي بطريقة ممتازة جدا. خطأ من كرة ثابتة قد يغير ملامح المباراة وأجواء المباراة. خطأ قد يحدث فارق هنا. يطلب من حائط الصد أن يعود المسافة المطلوبة هنا. وبهذه الطريقة لكرة كما ذكرنا قد تجلب الفرح لنادي فاسكو دي غاما ولجماهير فاسكو دي غاما الحاضرة في المدرجات المتواجدة والتي تشاهد تتابع تناظر وتمني النفس بهدف يحضر هنا في الدقيقة 40. 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. مرت سريعا شوط أول، مر الوقت فيه سريعا جدا. كرة ثابتة إيدير تشاوكيس يعطي التعليمات بينما بيدرو إيمانويل مدرب فاسكو يناظر. والكرة ثابتة، هذه مرت أيضا بعيدة، هذه الثانية الكرة الثابتة التي تأتي وتضيع على نادي فاسكو دي غاما، هذه المرة عند هذا الرجل البرتغالي نونو موريرا في اللقطة الماضية. هذه هي بعيدة، هذه المرة كان بإمكانه أن يتركها لوكاس بايتون لكن حبذا أن ينفذ الكرة الماضية، تضيع على نادي البرازيلي. 5 دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول بوقته الأصلي هنا، والتعادل السلبي أيها الأحبة في كل مكان عبر بين سبورتس ما يزال حاضر بين نادي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي ونادي فاسكو دي غاما البرازيلي هنا في هذه البطولة وفي الملحق المؤهل إلى دور 16 ذهابا 2-2، بينما هنا تعادل سلبي حتى الآن في هذا الملعب في ساو جانيريو في مدينة ريو البرازيلية. هذا تشيتشي، خطأ آخر للنادي البرازيلي. كرة أيضا حاضرة لنادي فاسكو دي غاما، كرة والمحاولة ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية بالرأس مبعدة، محاولات دفاعية لإبعاد الخطر البرازيلي، محاولة تصل مرة ثانية عند أوغستين، أوغستين يلعبها، أوغستين يحصل على الخطأ في اللقطة الماضية، المحاولة واللقطة الماضية لم الكرة، لكن بعد ذلك الإعاقة التي حضرت في اللقطة الماضية والتلاحم الذي حضر في اللقطة الماضية أو الالتحام المعذرة في الكرة الماضية والخطأ الذي حضر على رامون في اللقطة الماضية. ريكي رامون تلعب مرة ثانية طويلة أمامية بهذه الطريقة، كرة برازيلية الاستلام فيها والتحرك مرة ثانية بانطلاقاتهم السريعة. تشيتشي يحاول فيها، تشيتشي بتمريرة مرة ثانية السرعة على الدفة اليسرى، هذه المرة الانطلاقة تصل غوميز، غوميز يحاول، غوميز بالتمريرة لواحدة عرضية هذه المرة مبعدة من خلال التغطية الدفاعية للنادي الكولومبي. سرعة مع تغيير جهة اللعب عند غوميز، غوميز الذي يتواجد على الدفة اليمنى هذه المرة انطلق على اليسرى في محاولة لبعثرة أوراق المباراة وبعثرة دفاع إنديبندنتي ميدلين. مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة، يأتي الاستلام فيها والمحاولة هذه المرة للمرور فيها، كرة فيها تغطية دفاعية ممتازة، فيها تغطية دفاعية ممتازة في أكثر من كرة وفي أكثر من محاولة، يظهر وتظهر القوة الدفاعية والصلابة الدفاعية عند النادي الكولومبي. مرور بهذه الطريقة، المحاولة عند جان مينا يحاول فيها، مينا مينا يحاول لكن تستعاد الكرة كما ذكرنا عند

ومصدر الخطورة الذي بدأوا يتحركون من خلاله نادي فاسكو دي غاما. الجهة اليسرى عادوا لمحاولة التحولات من الجهة اليسرى من الدفة اليسرى. تياغو مينديز بحوار مع حكم المباراة نيكولاس ريميريز. هذه كرة مرة ثانية يحاول من خلالها سبينيلي تصل والتسديدة هذه المرة ملعوبة بسرعة بشكل ضعيف. هذه المرة الكرة عند إيدير تشاوكس. يا تشاوكس هذا حارس مرمى عندي بدنتي ميدلين.

0: نيلي في الكرة الماضية مرة تضاعت الفرصة، تبقى لفاسكو دي غاما، تبقى حاضرة، تبقى فرصة في أواخر الدقائق المتبقية من شوط المباراة الأول. رأسية من كلاوديو من إسبانيلي من صاحب الهدف التعادل في المباراة الماضية. الأرجنتيني هنا يظهر بهذه الكرة، صنع فرصة، تقدم وحاول لكن لم ينجحوا فيها، عاد مرة ثانية للتواجد ولعبها رأسية في الكرة الماضية مرت أيضا وضاعت على نادي فاسكو دي غاما. هذه واحدة مرة ثانية رمية التماس في الدقيقة المتبقية لنادي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي، ملعوبة بهذه الطريقة، أبعاد مرة ثانية يحظى من خلاله دفاع فاسكو دي غاما بالكرة، يبعدها إلى رمية التماس. تلعب بهذه الطريقة رمية التماس حاضرة مرة ثانية، محاولات سريعة، جان مينا أراد المرور هنا بهذه الكرة بخطأ يحضر هنا على باولو هنريكي، خطأ في اللحظات المتبقية في 30 ثانية تقريبا المتبقية من الوقت بدل الضائع. كرة قد تمنح إنديبندنتي ميدلين الكولومبي التقدم إذا ما استطاعوا أن ينفذ الكرة بشكل جيد، واستطاعوا الاستفادة من الخطأ في الكرة الحاضرة والتنفيذ الذي يحضر هنا عند جون مونتانو، عند النجم الشاب الكولومبي جون إدوين مونتانو على التنفيذ لهذه الكرة الملعوبة داخل منطقة الجزاء مبعدة بهذه الطريقة. هنا هكذا هي الكرة مرت وعدت، تعود مرة ثانية كولومبية، ومعها حكم المباراة هنا نيكولاس ريميريز يطلق صافرته معلن عن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. استراحة قصيرة وبعدها بإذن الله نعود لمتابعة أجواء شوط المباراة الثاني.
1: Passion.
2: Glory.
1: History.
2: Precision.
1: Champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد،
1: تحدي جديد،
4: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.
6: هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي إن؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم هنا في بطولة كوبا سود أمريكانا في مواجهة حاسمة ضمن أيام الملحق المؤهل إلى دورة 16 هنا في هذا الملعب في الساو جانيريو في مدينة ريو. يستضيف نادي فاسكو دي غاما نادي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي. مباراة الذهاب انتهت بهدفين لهدفين بين الفريقين، بينما هنا التعادل السلبي خيم على أجواء شوط المباراة الأول. هكذا هي إذن الأجواء، هكذا هي المباراة، وهنا مع قرب انطلاقة شوط المباراة الثاني بانتظار صافرة حكم المباراة هنا الأرجنتيني نيكولاس ريميرز الذي يعلن عن بداية شوط المباراة الثاني، والذي يلعب حاليا فاسكو دي غاما من اليمين إلى اليسار، بينما إنديبندنتي ميدلين من اليسار إلى اليمين. ضغط مع بداية انطلاق شوط المباراة الثاني. هذه محاولة وهذه فرصة على مشارف منطقة الجزاء، ولتسديدة ضعيفة هذه المرة تصل عند حارس المرمى إيدير تشاوكيس. حاول فيها التسديدة الماضية التي وصلت عند رامون ريسكي في اللقطة الماضية. رامون بواحدة يسارية مرت وعدت الكرة الماضية. بداية برازيلية رغم الضغط والاستحواذ في شوط المباراة الأول والمحاولات العديدة، لكنها كلها باءت بالفشل.

عشان لم يسجلوا. غوميز مرة ثانية، هذه المرة الانطلاقة التي تأتي عند أندرياس غوميز على الدفة اليسرى. هذا أندرياس شكل وخلق بعض الرعب طبعا عند دفاع نادي إندبندنتيا المنظم أيضا بشكل جيد، والذي قدم شوط مباراة ممتاز جدا على المستوى الدفاعي، والمحاولات دائما طبعا للتحولات السريعة ونقل الكرة كما نشاهد هنا في محاولة على الهجمة والدفة اليسرى، النقلة في منتصف الميدان مع إعادة الكرة مرة ثانية للخلف. هكذا هي الأجواء 2-2 إذن هناك في الذهاب، بينما تعادل سلبي من غير أهداف هنا في حال استمرار النتيجة بالتعادل بين الفريقين. طبعا سوف يكون هناك ركلات الجزاء الترجيحية التي سوف تعطي الأفضلية لأحد الفريقين للذهاب نحو دورة 16 لمواجهة نادي أولمبيا الباراغواياني. هكذا هي أجواء المباراة عند حضور جماهيري كبير في ملعب ساو جانيريو، جماهير برازيلية متابعة مؤازرة متواجدة، جماهير فاسكو دي غاما تعود مرة ثانية لليو يلعبها بهذه الطريقة، يأتي الاستلام عند لوكاس بايتون يعيدها بالخلف. دفاع النادي البرازيلي مع طبعا الأداء الإيجابي في المباراة الماضية في مباراة الذهاب، بينما على المستوى المحلي في الدوري المحلي يعاني النادي البرازيلي في المركز 17 برصيد 21 نقطة، مراكز الهبوط 5 انتصارات فقط في الدوري المحلي. محاولة مرة ثانية على الدفة اليسرى، هذه نقلة ومحاولة لأصحاب الدار، في كل كرة في كل محاولة يجب أن تأتي الكرات من خلال غوميز. أندرياس غوميز حاول فيها، مرت وعدت الكرة الماضية، وهذا الرجل الذي عاد للنتيجة في المباراة الماضية كلاوديو سبينيلي الأرجنتيني. محاولة لغوميز مرة ثانية، يحاول المرور بعرضية ينقل الكرة داخل المنطقة مبعدة من الدفاع مرة ثانية. هذه الكرة تعود للنادي البرازيلي، كل كراتهم فيها خطورة، فيها لمسات برازيلية، فيها محاولات دائما تأتي ويأتوا من خلالها بطبعا التحول السريع نحو المرمى الكولومبي في محاولة للتسجيل، في محاولة للتسجيل ولحسم أمور هذه المباراة. لا يريدون الذهاب نحو ضربات الجزاء كليهما. النادي الكولومبي حاول مع بداية شوط المباراة الأول استيعاب المد الهجومي للنادي البرازيلي، بعد مرور 5 دقائق أولى وبعد ذلك انطلق النادي الكولومبي إندبندنتي ميدلين، لكن هنا في شوط المباراة الثاني كما حضر نادي فاسكو دي غاما في الشوط الأول يعود مرة ثانية للضغط مع بدايات وانطلاق شوط المباراة الأول، كان الحال كذلك هنا وعادوا مرة ثانية حاليا ليفعلوا نفس السياق ونفس الطريقة. النادي البرازيلي كرة ملعوبة مرة ثانية أمامية للنادي الكولومبي حاضرة عند كوردوبا، خوان كوردوبا يلعبها بهذه الطريقة، كرة أمامية خطيرة، لمسة سريعة ومن خلف المدافعين كما ذكرنا. الكرات الخطيرة لنادي إندبندنتي ميدلين دائما يبحثون عن تمريرات وعن ثغرة للتقدم من خلف المدافعين. كرة مرت وعدت، تعود مرة ثانية مرسلة بهذه الطريقة حاضرة على الدفة اليمنى. هذه المرة المحاولة لصالح فاسكو دي غاما، باولو هنريكي يلعبها عرضية خطيرة خطيرة، هذه الكرة هي اللمسة الأولى لكلاوديو سبينيلي، أولى الكرات الخطيرة للنادي البرازيلي لفاسكو دي غاما، أولى الكرات وأولى اللمسات، أولى اللمسات يا كلاوديو يا سبينيلي الخطيرة، الكرة الماضية لهذا الرجل بعد العرضية الجميلة لباولو هنريكي. باولو هنريكي الظهير الأيمن الذي يلعب ويقدم مباراة كبيرة، والرجل الذي استطاع أن يتقدم في شوط المباراة الأول في أكثر من تحول، في أكثر من كرة، في أكثر من محاولة، واستطاع أن يحصل على خطأين من كرات ثابتة. نعم سرعته يتميز فيها وبنقل الكرة والمرور بشكل سريع من بين مدافعي إندبندنتي ميدلين. هكذا هي الأمور هنا في شوط المباراة الثاني. النادي البرازيلي يسعى
بكل قوة يسعى وبجهد لاعبيه تياغو مينديز هذا القائد. تياغو في الكرة الماضية والخطأ الذي حضر على أوغستين مارتيغاني. ضغط يحضر للنادي البرازيلي، جماهير حاضرة ومؤازرة كبيرة مرة ثانية، هذه المرة على الجهة اليمنى. الاستلام يأتي في منتصف الميدان، معاد الكرة بالخلف، روبرت رينان بلمسة إلى لوكاس بايتون. لوكاس مرة ثانية بالاستلام، الكرة تمريرة أمامية حاضرة عند كلاوديو. كلاوديو يحاول فيها، ضغط على كلاوديو بشكل كبير من ثلاث مدافعين من لاعبي النادي الكولومبي. تعود مرة ثانية على الاستلام هذه المرة، والتحرك باتجاه كلاوديو، المرور والمحاولة على مشاري في منطقة الجزاء. ضغط يحضر على اللاعب المستحوذ على الكرة، لكن تبقى هكذا. غوميز بعرضية جميلة مرت هذه المرة، مرت الكرة الماضية، تعود عند تياغو مينديز مرة ثانية. ضغط برازيلي لفاسكو دي غاما، ضغط كبير مع انطلاق شوط المباراة الثاني، لكن هنا التحول السريع، هنا السرعة الكبيرة بالكرة، يحاول فيها مرة ثانية، تعود سريعة، نقلة فيها، محاولة سريعة للنادي الكولومبي، عاد مرة ثانية، عاد النادي الكولومبي لذات الطريقة. التحولات السريعة هي التي قد تجلب المتاعب للنادي البرازيلي. هذا طبعا الاسلوب الذي يلعب به المدرب لويس بيريرا، والذي استمر بذات الطريقة بذات الاسلوب اللعب. نعم، هذا الرجل لويس بيريرا مدربي اندبندنتي ميدلين الكولومبي. محاولة مرة ثانية برازيلية، أداء جيد مع بداية شوط المباراة الثاني لفاسكو دي غاما عند بايتون. مرة ثانية يلعبها على الدفة اليسرى، مقطوعة بهذه الطريقة، المحاولات للمرور مرة أخرى، تعود كولومبيا عند أوغستين مارتيغاني، يحاول فيها الاستلام برازيلي، تعود مرة ثانية باستحواذ جيد عند أخوان كوردوبا. كوردوبا بينية بطيئة، قطعها الدفاع في اللقطة الماضية، وبعدها روبرت رينان بالوقت المناسب أبعد الكرة الماضية ومنع طبعا أي خطورة للنادي الكولومبي. رمية تماس حاضرة، رمية تماس ملعوبة بهذه الطريقة. أندرياس غوميز يعود مرة ثانية لتقديم الواجب الدفاعي لكرة مبعدة لرمية تماس، هنا تذهب للنادي البرازيلي لفاسكو دي غاما. تعليمات لا تهدأ، تعليمات مستمرة للويس بيريرا الذي كما ذكرنا مع النادي اندبندنتي ميدلين في الدوري الكولومبي حتى الآن بالمركز الرابع بثلاث نقاط وانتصار في الدوري المحلي، حضر أمام نادي ديبورتيفو باستو بثلاثة مقابل اثنين، بينما المعاناة مستمرة على الدفة اليسرى أو الدفة اليمنى عند فاسكو دي غاما. معاناة في الدوري المحلي، نتائج سلبية غير إيجابية، وتعادل في آخر مباراة أمام نادي ميراسول بهدف لي هدف. تعود مرة ثانية كوردوبا، يا كوردوبا يلعبها بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء العرضية. هكذا هي المباراة، هكذا هي أجواء المباراة، هو ذات الأسلوب وذات الطريقة. نعم، هكذا كان حال شوط المباراة الأول في بداياته، محاولات برازيلية وبعد ذلك عاد النادي الكولومبي لاستيعاب الهجمات وبدأوا يتحركون بثقة أعلى. هنا تعاد الأمور كما كانت في شوط المباراة الأول، عادوا مرة ثانية نادي اندبندنتي ميدلين، ضربة زاوية ملعوبة بهذه الطريقة، المحاولة الرأسية داخل منطقة الجزاء خطيرة، مرت وعبرت بهذه الطريقة، فرصة كبيرة مرت وضاعت هذه المرة، وهنا مفاجأة، لو سجل الهدف ستكون صدمة كبيرة على النادي البرازيلي على فاسكو دي غاما. محاولة مرة ثانية خطأ، نعم مفاجأة قد تكون مدوية على الجماهير وعلى لاعبي فاسكو دي غاما، هي ضربة الزاوية وهي الكرة، هذه هي الكرة بالرأسية الحاضرة، وبعد ذلك التهيئة بهذه الطريقة والتسديدة من كيفن مانتيلا حاول فيها، والتبديل الأول على ما يبدو هنا يظهر لنادي البرازيلي. محاولة مرة ثانية ملعوبة داخل المنطقة، حارس المرمى عند إيدير تشاوكيس هذه المرة ينقض على الكرة في اللقطة الماضية. إيدير
على الكرة الماضية، يستطيع طبعا السيطرة. صمام الأمان في الكرة الماضية يبعد الخطورة، تعود مرة ثانية مبعدة بهذه الطريقة. محاولات برازيلية مستمرة من الدفة اليمنى هذه المرة لتبديل أول سيكون للنادي البرازيلي، أو التبديلين كما نشاهد. لدينا أديسون فيريرا سيدخل، لدينا لويس إدواردو أيضا، يخرج لوكاس بايتون وتشيتشي، تبديلين هكذا. إذن التبديلات التي تحضر هنا، لويس أو لويس إدواردو، سويرس دي سيلفا أو كما يلقب بالكابانو يحضر في أجواء المباراة، وأديسون فيريرا أيضا يحضر. تبديلين سريعين عند المدرب بيدرو إيمانويل لتغيير طريقة اللعب وإخراج لوكاس بايتون وإخراج أيضا تشيتشي. هكذا هي الأجواء، هكذا هي المباراة. تعود مرة ثانية برازيلية حاضرة في شوط المباراة الثاني، والشوط الذي كما ذكرنا في حال التعادل ستؤول الأمور إلى ضربات الجزاء الترجيحية لمعرفة النادي الذي سوف يتأهل إلى دور 16. هذه كرة مرة ثانية حاضرة برازيلية بهذه الطريقة ومحاولة المرور، هنا مفتكة كولومبية، كرات سريعة، البرازيلي يعود مرة ثانية على الكرة، يستطيع الإمساك والسيطرة على الكرة بشكل جيد. تبديل أيضا يحضر هنا كما نشاهد، رقم 11 يستعد، يوني غونزاليس، بينما سيخرج لوبوبو. هلام إذن يخرج ويدخل بديلا عنه يوني غونزاليس. تبديل هنا، تبديلين هناك، رمي الأوراق الرابحة عند كلا المدربين لمحاولة قلب نتيجة المباراة وعدم الذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية ولحسم الأمور هنا من شوطها الثاني. محاولة مرة ثانية في منتصف الميدان، صراع المنتصف، صراع كبير بين لاعبي الفريقين حتى الآن. محاولة مرة ثانية على الدفة اليسرى، النقلة لصالح إنديبندنتي ميدلين في كرة عرضية، هذه المرة تصل لواحدة لتسديدة عند أوغوستين، عند الأرجنتيني أوغوستين مارتيغاني، سدد يسارية في اللقطة الماضية، لكن حارس المرمى ليو حاضر للكرة الماضية، ليو الذي أمسك بالكرة الماضية وأبعد الخطورة لنقلة لكرة تعود مرة ثانية برازيلية. حال النادي البرازيلي مع بداية شوط المباراة الأول بالتحركات الجيدة في بدايته، وكذلك الحال في شوط المباراة الثاني، تحركوا في البدايات جيدا لكن عاد نادي إنديبندنتي للسيطرة. هكذا التبديل هنا يحضر بخروج اللاعب هنا روبرت رينان، هو الذي يخرج، وبدخول اللاعب رقم 4 الآن سالتيلفا الذي يحضر بديلا للاعب رقم 30 روبرت رينان. تبديلات وثالث التبديلات، ثالث التبديلات التي تحضر هنا لنادي فاسكو دي غاما، تلعب في المنتصف مرة ثانية. كرة تصل للنادي البرازيلي لاستيعاب المباراة ولاستيعاب النتيجة، ذهابا 2-2، هنا تعادل سلبي بهذه النتيجة. ضربات الجزاء الترجيحية هي التي سوف تفصل بين الفريقين وسوف تعطي الأفضلية والتأهل إلى دور 16 لإحداهما. مرة ثانية تعود الكرة بالخلف، تصل عند تياغو مينديز،
كرة مرة ثانية معادة بالخلف، تصل هذه المرة كارلوس كويستا. كويستا يلعبها لتغيير جهة اللعب من الميسرة إلى الميمنة، هذه المرة من الجهة اليسرى إلى اليمنى، والمحاولات كما ذكرنا لإيجاد ثغرات، لإيجاد المساحة، لإيجاد فرصة وثغرة في دفاع نادي إندبندنتي ميدلين. حتى الآن الكولومبي الذي يقدم مباراة جيدة، يقدم مباراة جيدة هنا في ريو، هنا في الساو جانيريو، في هذا الملعب وأمام جماهير فاسكو دي غاما. هذه كرة مرة ثانية مرسلة بهذه الطريقة سريعة، المحاولات للفرص التي قد تأتي من خلال العارضية لخطأ كاد أن يعطي الأفضلية للنادي الكولومبي. مرت الكرة الماضية وضاعت الكرة الماضية على إندبندنتي، على إندبندنتي ميدلين، تعود مرة ثانية لإسبانيلي. هنا كرة والتحام، حكم المباراة القريب من كلاوديو إسبانيلي الذي حاول بالكرة الماضية، لكن قرب حكم المباراة رؤيته القريبة أكد على الاستمرار بأن اللعب. تعود مرة ثانية اللمسة الكولومبية والتحرك عند أخوان كوردوبا، لمسة باتجاه أغوستين، يتحرك فيها أغوستين هذه المرة أمامية يا أغوستين، تقطع بهذه الطريقة. تعود برازيلية، لم يستفيد حتى الآن فاسكو دي غاما من عامل الأرض والجمهور، لم يستفيد هنا حتى الآن النادي البرازيلي. كرة عاد إندبندنتي ميدلين لكي يضغط، لكي يحرك أجواء المباراة، بينما هذا الرجل أيضا بدأ يتحرك بيدرو إيمانويل، الرجل الذي زج بثلاث تبديلات حتى الآن. تصل عند تياغو مينديز، يعيدها بالخلف مرة ثانية كارلوس كويستا إلى رامون ريسكي، يحاول بالكرة التقدم للأمام، مقطوعة من أوغستين مارتيغاتني الذي يلعب ويقدم مباراة ممتازة. ديدير مورينيو بالكرة، محاولة المرور هذه المرة، تعود وتبقى برازيلية لفاسكو دي غاما، تصل مرة ثانية ديدير، تمرير على الدفة اليسرى للنادي الكولومبي عند إندبندنتي ميدلين، يحاولون يبحثون عن الفرص وعن الثغرات وعن الكرات التي يريدون من خلالها أن ينهوا المباراة لصالحهم مرة ثانية. هذه كرة، هذه وحدة، هذه فرصة، الكرة الماضية والفرصة الماضية التي حاول من خلالها أوغستين مارتيغاني الأرجنتيني المرور، اللاعب الذي يتواجد في كل مكان واللاعب الذي يحاول مع كل كرة. تصل مرة ثانية أمامية ملعوبة باتجاه يوني، باتجاه البديل، هذه فرصة، هذه كرة، لكن الدفاع، الدفاع يبعدها في اللقطة الماضية، الكرة الماضية والإبعاد الذي حضر في اللقطة الماضية، الإبعاد السريع لإبعاد الكرة والخطورة التي تحظى ويأتي من خلالها حتى الآن نادي الكولومبي إندبندنتي ميدلين. واحدة على الدفة اليمنى عرضية لكرة، والضغط المستمر هذه المرة لكرة على الدفة اليسرى لمحاولة داخلي منطقة الجزاء، لواحدة رأسية خطيرة، لواحدة جميلة لكراتهم العرضية، لرسماتهم هنا ولملامح المباراة التي بدأت تتغير، لرياح هنا بدأت تتغير فيها أجواء المباراة. يا خيسون، يا ميدينيا الذي يظهر هنا في أجواء المباراة وفي شوطها الثاني وفي الدقيقة 65، هذا خيسون ميدينيا مع الكرة العرضية ومع الرأسية التي لعبها في الكرة الماضية، خطيرة للنادي الكولومبي الذي بدأ يكشر عن أنيابه. هنا التبديلات المستمرة كما ذكرنا، تبديلات لا تهدأ عند الرجل بيدرو إيمانويل، سيزج باللاعب برنيير سوزا وإخراج رامون ريسكي رقم 20 برينيير سوزا دي سالفا.
بينما أيضا الزج باللاعب البرازيلي أيضا الثاني رقم 8 جايير رودريغيز. جايير رودريغيز هو الذي أيضا يحظى بالتبديل في اللقطة الماضية والدخول إضافة للاعب رقم 20. هذه محاولة مرة ثانية لغوميز، عليه كرة لخطورة على المشارف، على مشارف منطقة الجزاء، هذه المرة لكرة خطيرة، لكرة ومحاولة هنا ولمحاولة المفاجأة ومفاجأة دفاع نادي إنديبندنتي. هذا غوميز الذي حاول فيها، حاول المرور بهذه الطريقة، هذه هي وهذه الإعاقة التي حضرت في اللقطة الماضية والكرة الخطيرة التي أيضا حضرت في اللقطة الماضية. كرات خطيرة، النادي البرازيلي كما ذكرنا يملك الأوراق ويملك اللاعبين، لكن بحاجة فقط للتسجيل حتى الآن والثقة التي يمكن أن تعود مرة ثانية. فعلوها في المباراة الماضية، فعلوها في الذهاب، خطأ حاضر وكرة بينما بهدوء إيدير تشاوكيس يدير حائط الصد، وهذا الرجل بيدرو إيمانويل يناظر ويتابع حتى الآن. كرة ثابتة لفاسكو دي غاما، فرص وكرة، موريرا البرتغالي يلعبها بهذه الطريقة رأسية مبعدة من الدفاع الكولومبي، تعود مرة ثانية لمحاولة ضعيفة لتسديده لكن تبقى برازيلية لفاسكو دي غاما، ملعوبة بهذه الطريقة، يأتي الاستلام فيها لعرضية أخرى والاستبسال دفاعي كبير عند النادي الكولومبي، مستمر الضغط البرازيلي، عادوا مرة ثانية، هي أكروباتية جميلة، المرور هذه المرة لواحدة خطيرة، لضغط كبير يحدث هذه المرة لصافرة الأرجنتيني نيكولاس ريميرز هنا مع الخطأ في اللقطة الماضية والبطاقة التي تحضر هنا على الوافد الذي دخل منذ قليل لاعب رقم 8 جايير رودريغيز يحصل على بطاقة صفراء. جايير رودريغيز مع الكرة الماضية والخطأ في الكرة الماضية، لكن ضغط كبير برازيلي، ضغط كبير للنادي البرازيلي حتى الآن. سلامات للاعبي إنديبندنتي ميدلين الكولومبي، يقدمون مباراة جيدة، يلعبون على إمكانياتهم الجيدة. جان مينا المدافع والظهير الأيسر على أرض الملعب،

إذن هكذا بعد طلب طبعا التوقف لمدة دقيقتين لتناول السوائل هنا، تبقى أيها الأحبة في كل مكان عبر بين سبورتس الرياضية نتيجة التعادل السلبي هي الحاضرة بين فاسكو دي غاما الذي يستضيف إنديبندينتي ميدلين الكولومبي هنا في ملحق المؤهل إلى دور 16 هنا في مدينة ريو وفي ملعبها ساو جانيريو. فاسكو دي غاما الذي تعادل في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدفين بهدف كلاوديو سبينيلي، يلعب حتى الآن يبحثون عن إنهاء المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي والذهاب إلى ضربات الجزاء الترجيحية على أرضهم. لم يستفيدوا حتى الآن من عامل الأرض والجمهور. هذه كرة مرة ثانية انطلاقة سريعة لغوميز، مرة ثانية يحاول من خلالها أندرياس، أندرياس غوميز بالتوزيعة، أندرياس غوميز بكرة جميلة، محاولات تصل عند تياغو مينديز، تمريرة على الدفة اليمنى هذه المرة لعرضياتهم الخطيرة ولكراتهم البرازيلية الخطيرة التي قد يحصلوا من خلالها على عودة على سيطرة على هدف هنا لمطالبة بلمسة يد هذه المرة، المطالبة بضربة جزاء برازيلية، المطالبة بلمسة يد من حكم المباراة الأرجنتيني نيكولاس ريميرز. هذه هي الكرة وهذه هي المحاولة وهذه هي اللمسة عند إديسون فيريرا، عند الوافد الجديد، عند البديل الذي حضر في شوط المباراة الثاني. واللمسة في هذه الكرة يا كيفن يا مانتيلا، يا كيفن يا مانتيلا، بانتظار القرار فيما إذا أراد الأرجنتيني أن يعود للفار، لتقنية الفار ولحكام الفار لاتخاذ القرار لمباراة عادت وعاد الحماس فيها مرة ثانية ولأجوائها هنا في الدقيقة 74 بانتظار القرار. قرار قد يغير أجواء المباراة، وكما نتذكر مباراة الذهاب مليئة بالدراما كما ذكرنا، مليئة كانت بالإثارة في أوقاتها القاتلة عندما سجل كلاوديو سبانيلي العودة بالدقيقة 86. هنا قد يحدث هذا الأمر أيضا للنادي فاسكو دي غاما بانتظار اتخاذ القرار. ضربة جزاء مهمة سوف تغير أوج المباراة، سوف تغير وجه المباراة وطريقة لعب الفريقين في حال ثبوت بأن هناك ضربة جزاء. لمسة موجودة في هذه الكرة على كيفن مانتيلا، اللمسة موجودة في الكرة الماضية والانتظار لاتخاذ القرار عند الأرجنتيني نيكولاس ريميرز. هذا الرجل الذي يبحث عن انتصاره الأول بيدرو إيمانويل مع نادي فاسكو دي غاما يمني النفس بانتصار بتأهل إلى دور 16 ولتغيير طبعا الأجواء السلبية الحاضرة في الدوري المحلي. والحديث عن مدرب فاسكو دي غاما البرتغالي بيدرو إيمانويل صاحب 51 ربيعا سيعود للفار، سيعود للفار ليتخذ القرار بنفسه حكم المباراة الأرجنتيني. هذا سيعود للفار بنفسه لإعادة لقطة المباراة ولاتخاذ قرار ضربة الجزاء هنا في أجواء جماهيرية كبيرة حاضرة في ملعب ساو جانيريو في مدينة ريو. حتى الآن هذه اللمسة وهذه الكرة وحكام الفار طلبوا من نيكولاس ريميرز أن يذهب بنفسه لاتخاذ القرار. هذه التسديدة الماضية ولمسة اليد التي حضرت على المدافع وقلب دفاعي نادي إنديبندينتي ميدلين كيفن مانتيلا. هذه المحاولة وهذه الكرة وهذه اللمسة التي حضرت من خلالها لمسة اليد

هذه الانطلاقة منذ بدايتها عند أندرياس غوميز، وبعد ذلك هو بهذه التوزيعة وبهذه التمريرة مرة ثانية عادوا إلى داخل منطقة الجزاء لبناء الهجمة ولتمريرات. طبعا كانوا من خلالها يحاولون إيجاد الثغرة المناسبة في دفاع نادي إندبندنتي، وبعد ذلك التسديدة ولمسة اليد يا كيفن يا مانتيلا، يا كيفن يا مانتيلا لقلب دفاع نادي إندبندنتي ميدلين. قد تكون ضربة جزاء. ضربة زاوية، حكم المباراة لا يشير إلى ضربة جزاء، إذن لا يوجد ضربة جزاء هنا لتبقي على الآمال عند نادي الإندبندنتي ميدلين الكولومبي. الكرة لمست لكن لم تكن متعمدة بشكل أو تحرك يد اللاعب باتجاه الكرة، لم يحرك يده اللاعب كيفن مانتيلا باتجاه الكرة بشكل مقصود، لذلك هنا حكم المباراة بعد هذه المحاولة. وهذه أيضا الكرة التي حضرت أيضا عند اللاعب رقم 26، الكرة الماضية لنادي إندبندنتي أي ساندير مينا، والتي توقفت بعدها. كرة ثابتة للضيوف هنا عند النادي الكولومبي، كرة ثابتة لإندبندنتي، هذه الكرة التي قد يأتوا من خلالها بهدف هنا لإنهاء الأمور، لإنهاء أجواء هذه المباراة ولإنهاء حلم نادي فاسكو دي غاما. في حال التعادل يذهبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، أما في حال فوز إحداهما أو إحداهما المعذرة في هذه المباراة يتأهل إلى دورة 16 لمواجهة نادي أولمبيا الباراغواياني. هكذا قراءة المباراة وقراءة التواجد في دورة 16. دانييل كاتانو يستعد للدخول، بينما هنا هجمة مرتدة سريعة والمحاولة السريعة التي حضرت في اللقطة الماضية لصالح فاسكو دي غاما. أديسون فيريرا شكل خطورة منذ دخوله. تبديلين، بالديميرو بيريلزا يستعد للدخول. إذن لاعبين اثنين، بالديميرو بيريلزا رقم 14، وسيخرج لاعب رقم 6 هنا ديدير مورينيو. وسيخرج أيضا اللاعب رقم 20 جون إدوين مونتانو، الذي لم يقدم الكثير في هذه المباراة، النجم الشاب صاحب 19 ربيعا. إذن تبديلين عند نادي إندبندنتي ميدلين في الكرة وفي اللقطة الماضية، ثلاثة تبديلات بالإجمال عند نادي إندبندنتي ميدلين حتى الآن، بينما حضر نادي فاسكو دي غاما بخمسة تبديلات كاملة. رمية التماس ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية، محاولات ومعاد الكرة فيها من الدفاع إلى حارس المرمى لإيدير تشاوكس. ملعوبة أمامية طويلة مرة ثانية في آخر 10 دقائق متبقية من الوقت الأصلي هنا من أجواء هذه المباراة. ليو يبعدها بمبدأ الأمان إلى رمية تماس، يبعد الكرة الماضية إلى رمية تماس بمبدأ الأمان. منفذة بهذه الطريقة للنادي إندبندنتي مرة ثانية، يأتي الاستلام فيها والتحرك عند البديل دانييل كاتانو. رمية تماس طويلة منفذة بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء عند ليو
تصل الكرة هذه المرة عند ليو حارس المرمى غارديم. تصل الكرة تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية، سريعة ملعوبة الكرة، تقطع أيضا في منتصف الميدان عند نادي إنديبندنتي عند بالدوميرو البديل الذي حل منذ قليل باتجاه دانييل كاتانو. كليهما حضرا منذ دقيقتين في أرضية الميدان. أوقات المباراة ستكون عصيبة، ما تبقى من أجواء هذه المباراة على كلا لاعبي الفريقين وخصوصا على جماهيري ولاعبي فاسكو دي جاما البرازيلي الذي كما ذكرنا حتى الآن لم يستفيد من عامل الأرض والجمهور، بينما قدم مباراة كبيرة في الذهاب. كرة حاضرة للنادي الكولومبي الذي حتى الآن يقدم مباراة كبيرة، يلعب هنا في الساو جانيريو، يقدم ويتقدم ويحاول بدون قلق بدون خوف. هذه كرة سريعة مرة ثانية عند إيديسون فيريرا. فيريرا فيريرا فيريرا بالتمريرة هذه المرة من فيريرا سريعة إلى غوميز، المحاولة على الدفة اليسرى، غوميز يحاول لكن الصلابة الدفاعية القوة الدفاعية والتغطية عند إيساندير مينا الذي غطى في الكرة الماضية. إيساندير منع الكرة الماضية، إيساندير تغطية ممتازة جدا على غوميز في اللقطة الماضية، يبعد الخطورة للنادي البرازيلي ويمنع النادي البرازيلي من أن يحدث مفاجأة في الدقائق الأخيرة التي قد يكون فيها الكثير والكثير من الكلام والقصص والحكاية والكثير من الإثارة. هنا يا بيدرو يا إيمانويل، هذا الرجل البرتغالي الذي يقود دفة نادي فاسكو دي جاما والذي يبحث عن أولى الانتصارات بالنسبة له منذ قدومه إلى هذا النادي. هذه كرة مرة ثانية، نعم، عن أول الانتصارات، تعادل في المباراة الماضية في الدوري المحلي بهدف لهدف أمام نادي ميراسول. مباراة تهدأ تارة وتارة ثانية، تكون مليئة بالإثارة بالسرعة بالتحولات الهجومية عند لاعبي الفريقين. تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية، كرة حاضرة على الدفة اليسرى، المحاولات والتمريرة والاستلام الذي يحضر هذه المرة لفاسكو دي جاما لفرصة ومحاولة تصل لفيريرا لإيديسون بالتمريرة الجميلة لعرضية بالكعب ملعوبة لحكاية لحكاية لحكاية وقصص سوف تروى في اللحظات الأخيرة لفرحة جماهيرية لفاسكو دي جاما. فاسكو دي جاما، نعم، لحكاية ولقصص سوف تروى لجماهير فاسكو دي جاما في اللحظات الأخيرة المتبقية من شوط المباراة الثاني بعرضية جميلة بكرة هبة هبة، اللمسة اللمسة اللمسة الجميلة في المرمى، يسجلون أولى الأهداف هنا. فاسكو دي جاما بعد الكرة السريعة والنقلة والتمريرة الجميلة من إيديسون فيريرا تأتي هنا أولى اللمسات، هنا أولى اللمسات من داخل منطقة الجزاء في مرمى إيدير تشاوكيس. هنا يسجلون أولى الأهداف بطريقة رائعة بطريقة مميزة، هدف أول لفاسكو دي جاما على كرة وعلى هدف جميل وعلى كرة يا تياغو يا مينديز، كرة وهدف وإثارة ودراما في هذه المباراة كما حدث في الذهاب. هنا تأتي واحدة جميلة من تياغو بهدف جميل في مرمى نادي إنديبندنتي ميدلين، نعم، لهدف رائع يأتي في الدقيقة 85 وبطاقة صفراء لتياغو بعد طبعا خلعه قميصه في الكرة الماضية مع احتفالية كبيرة لجماهير فاسكو دي جاما. هذه فرحة كبيرة جدا لهذا النادي كما ذكرنا، مأساة بند نادي فاسكو دي جاما على الدوري المحلي في الدوري المحلي بالمركز 17 بنتائج سلبية، بينما هنا في الكوبا سود أمريكانا يتقدمون بهدف مقابل لا شيء بهدف تياغو مينديز في الدقيقة 85. حلوة المباراة تتحرك هنا والنادي الكولومبي لا يوجد شيء
يخسره هنا النادي الكولومبي. أندي بندنتي ميدلين عليه الانتقال للهجوم بأسرع ما يمكن. هذه واحدة مرة ثانية كويبانو تمريرة جميلة هنا تأتي لغوميز مرة ثانية ملعوبة تبعد من الدفاع لكرة ولمحاولة عند أندي بندنتي. صمد كثيرا وقدم مباراة كبيرة لكن هناك بعد ذلك يأتيك تياغو مينديز ليضع لمسة في المرمى ليقلب المباراة وليقلب الأجواء وليبعثر الأوراق هنا في المدرجات. نعم بعثر الأوراق في المدرجات هنا في استادي ساو جانيريو بعثر وسجلوا وفرحوا وتراقصوا هنا في مدرجاتهم في أرضهم وفي معقلهم هنا نادي فاسكو دي غاما. على الصعيد المحلي الأمور ليست جيدة بينما في الكوبا السودا أمريكانا الأمور ممتازة. هذه النتيجة تؤهلهم إلى دور 16 1-2. الله الله الله على الفرصة, الله على الكرة, الله على اللمسة, الله على الصناعة وعلى لمسة جميلة في الكرة الماضية لنادي فاسكو دي غاما. وسلامات سلامات يا إيدير, سلامات يا إيدير, سلامات في الكرة الماضية. هذه هي هذه 1-2 جميلة. الكرة الماضية فيها لمسة بين لاعبي فاسكو دي غاما وبين بيريز سوزا الذي حاول فيها ولعب وقدم. لكن أفرح الجماهير تياغو مينديز أطلق العنان هنا لهذه الجماهير والجماهير التي بدأت تفرح وبدأت هنا طبعا تطلق لها زيج والفرح في المدرجات. هذه كرة ومحاولة التي ظهر وحضر من خلالها الهدف. لمسة في المرمى في الشباك هنا بعد العرضية الجميلة موامل من العرضية باولو هنريكي الذي حضر بالسرعة والسرعة القصوى والتمريرة التي حضرت من إديسون فيريرا وبعد ذلك هدف يا تياغو مينديز. لن ينساه تياغو هذا الهدف الجميل الذي سوف يؤهل هنا فاسكو دي غاما إلى دورة 16. تعود مرة ثانية أندرياس غوميز بهدوء يتحرك بالكرة في اللحظات الأخيرة في الأوقات التي بدأ هنا شوط المباراة الثاني هنا بلفظ أنفاسه الأخيرة مع طبعا الوقت الذي قد يتبقى وقت مضاف من حكم المباراة. لا يوجد وقت كثير, اللهم فقط في الكرة وفي لمسة اليد التي عاد من خلالها حكم المباراة إلى الفار وتوقف وبدأ يناظر طبعا ولم يعطي ضربة جزاء في ذلك الوقت لفاسكو دي غاما. لكن هنا الأمور تسير جيدا حاليا لفاسكو دي غاما 3-2 في المجموع في مباراة الذهاب والإياب بهدف تياغو مينديز. مرة ثانية تأتي كرة تسديدة, هذه المرة تسديدة يا أوغستين يا مارتيغاني. هذا مارتيغاني هذا الأرجنتيني الذي حاول فيها في اللقطة الماضية والتبديل الذي يحضر هنا أيضا بدخول اللاعب كينيير كالينجر. كينيير كلينجر هو الذي سوف يكون حاضرا وبخروج إخوان كوردوبا في اللحظات المتبقية هنا بانتظار حكم المباراة بإصدار الوقت بدل الضائع المضاف من أجواء هذه المباراة. نعم الوقت المتبقي 7 دقائق يضاف ويضيفها حكم المباراة هنا 7 دقائق سيكون فيها الحلم الأخير لنادي إنديبندنتي ميدلين قبل أن يودع هذه البطولة. خطأ يحضر لكن هدف تياغو مينديز أطلق من خلاله العنان لكل فرحة ولكل صرخة ولكل أهزوجة فرح في مدرجات نادي فاسكو دي غاما. هنا بعد الهدف الذي سجل تعود مرة ثانية كرة حاضرة كولومبية
هذه المرة سريعة على الدفة اليمنى، محاولة لا يوجد أحد للمتابعة، يعود مرة ثانية باولو هنريكي يبعدها بشكل سريع، تصل هذه المرة عند غوميز، الاستلام في منتصف الميدان، تمريرة عند إديسون فيريرا البديل، تحرك غوميز مرة ثانية على الاستلام لواحدة عرضية جميلة، هذه المرة مرت وعبرت الكرة الماضية، مرت الكرة الماضية من أمامي البرتغالي نونو موريرا. يا موريرا، مرة ضاعت فرصة على النادي البرازيلي هنا الذي عادت الثقة إليه مرة ثانية. نعم، عادت الثقة الكبيرة للنادي فاسكو دي غاما الذي بدأ يتحرك بثقة بعد الهدف الذي سجل في الدقيقة 85، وهدف غالي، هدف غالي جدا، هدف غالي على جماهير فاسكو دي غاما الذي أي كما ذكرنا يعيش أجواء صعبة جدا في الدوري المحلي، لكن هنا الانتصار يؤهلهم إلى دور 16 لمواجهة نادي أولمبيا الباراغواياني. نعم، هكذا هي الأجواء، فرحة كبيرة للجماهير البرازيلية التي تعشق الكرة القدم، تعشقها عشق كبير. ضربة ثابتة، بينما هذه الجماهير الكولومبية لإنديبندنتي ميدلين تناظر، صمدوا حتى الدقيقة 85 قبل أن يسجل تياغو مينديز الهدف الوحيد في المباراة، ومجموع 3-2 في مباراة الذهاب ومباراة الإياب. هذه كرة مرة ثانية تصل عند فيريرا، فيريرا يتحرك ويعيدها بالخلف مرة ثانية، يأتي الاستلام فيها بهذه الطريقة على الدفة اليسرى، النقلة إلى محاولة، إلى فكرة، إلى فرصة لفاسكو دي غاما، هي الكرات والسرعة عند لاعبي فاسكو هذه المرة. لاحظ الثقة الكبيرة التي عادت مرة أخرى، عادت لنادي فاسكو دي غاما، للنادي البرازيلي هنا عادت الثقة الكبيرة منذ أن سجل الهدف في الدقيقة 85. ضربة زاوية مع الكرة الماضية والفرصة الماضية والكرة التي من خلالها ستكون لصالح فاسكو دي غاما، ضربة زاوية عند نونو موريرا، موريرا على التنفيذ قبل 3 دقائق تقريبا ونصف من نهاية الوقت بدل الضائع المضاف من حكم المباراة الأرجنتيني هنا نيكولاس ريميريز. تلعب مرة ثانية، معادة إلى حارس المرمى ليو، يلعبها بهذه الطريقة أمامية على الدفة اليسرى، المحاولة للتقدم هذه المرة والمرور بشكل سريع عند كويبانو، كويبانو يمرر كويبانو إلى فيريرا، فيريرا كرة غيرت اتجاهها، كرة تغير فيها الاتجاه مع الاصطدام طبعا بمدافعي إنديبندنتي ميدلين، تعود مرة ثانية لمحاولة لم تهدأ حتى الآن عند نادي فاسكو دي غاما منذ سجل الهدف. كما ذكرنا هي اللحظات الأخيرة والأمل الأخير المتبقي عند النادي الكولومبي هذه المرة على الدفة اليسرى، عودة دفاعية، انضباط دفاعي ممتاز للتغطية لمنع أي مفاجأة في اللحظات القادمة، في اللحظات المتبقية، في الدقيقتين والنصف المتبقية على وقت المباراة والوقت بدل الضائع المضاف. أجواء جماهيرية كبيرة وإثارة كبيرة عند هؤلاء يعشقون كرة القدم، ولهذا البرتغالي انتصاره الأول لهذا الرجل بيدرو إيمانويل. نعم، انتصاره الأول مع فاسكو دي غاما في مرحلته وفي تجربته التدريبية مع هذا النادي البرازيلي. كرة ثابتة وخطأ ارتكب في اللقطة الماضية لصالح فاسكو دي غاما عند ليو حارس المرمى في اللحظات الأخيرة المتبقية من أجواء هذه المباراة. مرة ثانية في منتصف الميدان يحاولون مع كل كرة، مع كل أمل يتشبثون فيه، نعم يتشبثون بالأمل المتبقي للعودة، نادي إنديبندنتي ميدلين الذي قدم مباريات جيدة على مستوى هذه البطولة في الكوبا سود أمريكانا، مرة ثانية ملعوبة هنا بهذه الطريقة، الاستلام وبالثقة العالية وبالتحرك وبالتمريرة، هي الثقة، هي الحركات التي بدأ من خلالها هذا الرجل تياغو مينديز صاحب الهدف الذي حرك الأجواء. إي والله حرك الأجواء في هذا الملعب بعدما كان الكل في سبات.
جماهير نادي فاسكو دي غاما كانوا في سبات، وبعد ذلك أحيا الرجل الأمل من جديد في التأهل. فيريرا فيريرا فيريرا فيريرا فيريرا حاول فيها، مرر الكرة الماضية قطعت من الدفاع مرة ثانية رغم انضباط دفاع النادي الكولومبي نادي اندبندنتي ميدلين خلال المباراة بشكل كامل، إلا أن ثغرة واحدة وكرة عرضية واحدة قلبت موازين المباراة وقلبت التأهل لصالح النادي البرازيلي. هنا نتيجة المباراة قلبت الموازين وبعثرت الأوراق هنا لصالح فاسكو دي غاما. مرة ثانية فيريرا 1-2 جميلة مع نونو موريرا، مرة ثانية يبحث عن المرور في الكرة في الخطأ. المباراة خلاص اقتربت من نهايتها، اقترب واقتربت المباراة من نهايتها. فاسكو دي غاما إلى دورة 16، فاسكو دي غاما هنا في هذه المواجهة يكسب الرهان وينجح حتى الآن بالتقدم بهدف مقابل لا شيء وبصافرة هذا الرجل نيكولاس ريميريز. أيها الأحبة في كل مكان عبر بي إن سبورتس الرياضية تابعنا مجريات هذه المباراة بين فاسكو دي غاما واندبندنتي ميدلين الكولومبي. إلى هنا الرحلة تنتهي والفرصة تنتهي عند اندبندنتي ميدلين، وطبعا يتأهل فاسكو دي غاما إلى دور 16 لمواجهة نادي أولمبيا البرغوياني مع هذه الفرحة الجماهيرية الكبيرة الحاضرة في مدرجات ملعب ساو جانيريو. هكذا إذن سيناريو المباراة، وهكذا انتهت فيها حكاية هذه المباراة. مبروك لنادي فاسكو دي غاما، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في قادم الأيام، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: عندما تظن أن اللعبة انتهت، تتغير القواعد.
2: It's been 10 years since the horseman last appeared.
3: It is very good to be back.
4: Still got it.
2: We have 3 days to prepare a trick bigger and better than anything you have ever seen. It's a 10 million to 1 shot.
5: Those are my kind of odds.
1: بعض الأسرار لا تخفى.
6: Bring down 2 generations of criminals with a single slide of hand.
1: بل تترك أمام الأعين.
7: I mean, I have kind of missed running for my life and jumping off roofs with you guys.
8: It's good to have you back.
1: وأكبر المفاجآت يشترك الجميع في صناعتها.
9: I'm really looking forward to taking you down.
1: دون أن يدركوا، بعرض أول وحصري.
2: Diamonds are forever. Magicians are entertainers.
1: Now you see me, now you don't.
2: Not superheroes.
1: الجمعة حصريا على بي إن موفيز بريمير. الحكاية مستمرة، ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

0: cette prolongation. Un but partout, destination, la séance. Le tir au but.
1: ركلات الذهب ركلات المجد ستحسب النجمة الثانية لأشرف أم الضربة الأولى الكانارس.

0: طيب احنا فتح كلام كده درش ما بيخافش.
1: السودة ليه كبير يحكم في عمره.
2: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
3: انتوا ايه ما بتحسوش؟
4: انا اللي خسرت كل حاجة.
5: يا واد خبيث على خبيث يا شراس.
2: لا بعد انت زودتها قوي.
6: انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟
0: تنسيت تاني ولا ايه؟
7: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
8: مفيش بيع ولا شراء. طول ما اللي اسمه درش ده حي.
9: حي.
10: الشيك واضح حي. الشيك واضح حي.
11: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب؟
12: حلو قوي. فاصل ونواصل.
0: يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟
13: ابدا نزيف
3: السلام. انت سعيد ابو سن؟
0: هلا.
3: كل يوم الاقي واحده ست داخله عليا تقولي ده جوزي.
0: حلك بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
14: درش من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما
15: في اليابان.

تحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion.
3: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
3: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد، حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: الناس اتكلمت كتير في قبل ما نوصل كاس عالم ان احنا وصلنا كاس عالم وانت لاعب وانت مدرب حاجه كويسه طبعا وحاجه جميله. فلابد ان هي يعني مصر تحط تعدي في مكانه تليق بيها في كره القدم. فرغم يعني في 90 اعتقد ان احنا عملنا حاجه كويسه بس ما كملتش. كنا ماشيين كويس وكنا قريبين جدا ان احنا ممكن نعدي لكن مفيش نصيب لكن احرزنا.
1: كلنا بلا استثناء عندنا يعني صلاح بالنسبه لنا قيمه كبيره جدا.
0: محمد صلاح كسر ارقام كتيره جدا في العالم
1: وجوه الملعب كمان عامل عارف القائد بتاعنا يعني عارف اللي هو الروح. صلاح وجوده مهم جدا صراحه في المجموعه يعني. الماتش اللي بعد كده قابلنا الارجنتين طبعا المباراه تبقى قويه جدا زي ما قلت صلاح وميسي انت بتتكلم في اثنين لعيبه من افضل اللعيبه زي ما بقول دايما في العالم. صلاح برضو بيدينا الثقه في الحاجات دي يعني عارف صلاح وجوده متقلنا في الملعب فان شاء الله نستنى مباراه قويه جدا.

0: Let's go Norway.
1: Let's go!

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المواجهة الحاضرة هنا في بطولة كوبا سود أمريكانا، مواجهة حاسمة ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دورة 16 من ملعب ساو جانيريو في مدينة ريو، هنا حيث يستضيف فاسكو دي غاما البرازيلي نظيره أندي بندنتي الكولومبي في مواجهة

حاسمة، لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين بهدفين لهدفين. نعم، هنا مباراة لن تكون سهلة على الفريقين. فاسكو دي جاما سوف يعول على الأرض والجمهور بهذه الجماهير الحاضرة والمتابعة، بينما اندي بندنتي الكولومبي هو الذي لعب وقدم مباراة جيدة في مباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين مقابل لا شيء. هنا سنذهب لهذه المواجهة بعد قليل بقيادة تحكيمية عند الحكم الأرجنتيني نيكولاس ريميريز، بينما الضيف اندبندنتي ميدلين الكولومبي الذي يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد بقيادة المدرب لويس بيريرا، في حراسة المرمى إيدير تشاكوس، في الدفاع سنايدر مينا، كيفن مانتيلا، خواكين فاريلا، جان مينا، في الأمام لاعبين الارتكاز هولام لوبو، ديدير مورينيو القائد، بينما الأجنحة إخوان كوردوبا على اليمين وجون إدوين مونتانو على اليسار وأوغوستين مارتيغاني الأرجنتيني في المنتصف وخيسون ميديني اعتمادا عليه كرأس حربة. هذا بالنسبة للنادي هنا الكولومبي القادم والضيف الذي يحل طبعا هنا على نادي فاسكو دي جاما. أصحاب الأرض والديار فاسكو دي جاما هنا يلعبون بأربعة اثنين ثلاثة واحد أيضا هنا بقيادة المدرب بيدرو إيمانويل، في حراسة المرمى ليو غارديم، في الدفاع باولو هنريكي، كارلوس كويستا، روبرت رينان، لوكاس بايتون، في الأمام رامون ريكي، تشيتشي، تياغو مينديز القائد، بينما الأجنحة نونو موريرا على اليمين وأندرياس غوميز على اليسار، وفي الأمام كلاوديو إسبينيلي. هذا بالنسبة للأرجنتيني الذي سجل في المباراة الماضية، واللاعب الذي عاد فاسكو دي جاما بتعادل إيجابي من هناك من كولومبيا. بانتظار الانطلاق لهذه المواجهة النادي الكولومبي على مستوى الدوري المحلي يحقق نتائج جيدة، ثلاث نقاط في المركز الرابع، وآخر طبعا مباراة لعبها أو المباراة الوحيدة حتى الآن في الدوري الكولومبي، انتصر بثلاثة مقابل هدفين أمام نادي ديبورتيفو باستوا. هذا بالنسبة للنادي الكولومبي، بينما فاسكو دي جاما قصة أخرى وحكاية أخرى ومعاناة كبيرة على مستوى الدوري البرازيلي. احتراما لكرة القدم واحتراما للملعب واحتراما للجماهير وللمباراة، هنا طبعا وقفة بانتظار الانطلاق مع حكم المباراة الأرجنتيني.

0: إذن هكذا هي الأجواء في هذه المباراة التي بإذن الله سوف تنطلق بعد قليل هنا عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. إياب الملحق المؤهل إلى دور 16 هنا في هذا الملعب في الساو جانيريو مدينة ريو، والعشق الأبدي لكرة القدم بحضور جماهيرية. هذا نيكولاس ريميريز بانتظار انطلاق صافرته لتعلن عن بداية هذه المباراة هنا طبعا التي تنطلق وتبدأ. لدينا أصحاب الأرض والديار فاسكو دي غاما من اليسار إلى اليمين، بينما الضيوف القادمين من كولومبيا إنديبندينتي ميدلين هنا من اليمين إلى يسار الشاشة. بإذن الله مباراة تكون ممتعة مليئة بالإثارة، حالها حال المباريات التي دائما تكون كبيرة في بطولة كوبا سودا أمريكانا. هذه واحدة وانطلاقة وبداية للضيف الذي لعب وقدم مباراة جيدة هناك في كولومبيا على أرضه. نعم هناك سجل جون إدوين هدفين في الدقيقة الثانية والسبعين وفي الدقيقة طبعا الرابعة الإضافية من شوط المباراة الأول، قبل طبعا أن يعود بعد ذلك فاسكو دي غاما في شوط المباراة الثاني بهدف في الدقيقة السادسة والأربعين عن طريق اللاعب الذي سجل هدفا خاطئا في مرماه خواكين فاريلا، وبعد ذلك الأرجنتيني كلاوديو إسبينيلي الذي سجل واستطاع طبعا أن يعيد فاسكو دي غاما لأجواء المباراة. المباراة كانت فيها دراما كبيرة، فيها أجواء جميلة هناك في كولومبيا الذين يعشقون كثيرا كرة القدم. هذه واحدة لأصحاب الدار على الدفة اليسرى، عرضية ملعوبة مبعدة بالرأس. مرة ثانية هذا الضغط الذي انطلق، هذا الانفجار الذي قد يولد أولى الأهداف في هذه المباراة. نعم هي المباراة التي يريد من خلالها فاسكو دي غاما التأهل إلى دور 16 هنا من خلال هذه المباراة الملحق. لكن أي نتيجة التعادل سيكون طبعا هناك اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية، بينما أي انتصار سوف يؤهل نادي فاسكو دي غاما. هكذا هي الحلول عند النادي الكولومبي وعند النادي البرازيلي. هذه واحدة مرة ثانية انطلاقاتهم سريعة ولديهم الجرأة الكبيرة. هذا النادي البرازيلي الذي يتلاعب حتى الآن بأجواء المباراة مع بدايتها ومع انطلاقتها في الدقيقة الثالثة. حلوة عندما تكون المباراة فيها أداء وعندما تنطلق بحماس. يا بيدرو يا مانويل، هذا مدربي فاسكو دي غاما والرجل الذي يعاني على مستوى كما ذكرنا الدوري المحلي. هم في المركز 17 والمركز 17 في الدوري البرازيلي، مراكز الهبوط يا سادة. نعم المركز 17 يعني مراكز الهبوط في الدوري البرازيلي. تعادل كان في آخر مواجهة أمام نادي ميريسول بهدف لهدف. هنا كرة حاضرة بتمريرة جميلة في اللقطة الماضية، مرة عادت بالرأس تعود مرة ثانية لفاسكو دي غاما. يبحثون عن البدايات والبدايات قد تأتي مرعبة وقد تكون سريعة لأصحاب الأرض والدار. صافرة معاناة، اي نعم معاناة في الدوري البرازيلي، بينما هذا لويس طبعا بيريرا الذي يناظر ايضا المباراة مدربي إنديبندينتي ميدلين. لدينا بطاقة صفراء بعد الخطأ في اللقطة الماضية. هذا الحماس السريع الذي ينطلق من خلاله كما ذكرنا فاسكو دي غاما مع أمام جماهيرهم هنا. هذا الخطأ الذي ارتكب في اللقطة الماضية والبطاقة الصفراء التي حضرت هنا، أولى البطاقات الصفراء المبكرة في هذه المباراة. نعم على من؟ على هذا الأرجنتيني، على كلاوديو إسبينيلي الذي طبعا سجل كما ذكرنا هدف العودة في المباراة الماضية، في المباراة التي من خلالها عاد فاسكو دي غاما. هكذا هي الأحوال وهكذا هي الأمور وهكذا هي الأجواء الجميلة في صباحيات كرة القدم، المباريات التي نحن بحاجة لكي نشاهدها بعد بطولة كأس العالم والتي تابعنا فيها كل الجمال والإثارة عبر قنوات بين سبورتس الرياضية. كرة معادة بالخلف مرة ثانية والمحاولات المستمرة للنادي البرازيلي فاسكو دي غاما طبعا الذي شاهدنا مع البداية ومع الانطلاق أنه يسعى للتسجيل، يسعى لسحب لاعبي نادي إنديبندنتي ميدلين حتى الآن، هذه واحدة بانطلاقاتهم. وشاهدنا المباراة التي حضرت في الذهاب، والله مباراة جميلة، مباراة كما ذكرت فيها دراما، والدراما جميلة في كرة القدم، الدراما والأكشن والإثارة جميلة جدا، تحرك لك الأجواء، تتابع تناظر حتى اللحظات الأخيرة. هذا ما حدث في مباراة الذهاب، بينما هنا في إياب الملحق المباراة أيضا فيها سرعة وفيها بداية أيضا على الصعيد طبعا النادي البرازيلي، لكن لاحظ الثقة حاليا بدأت تصل إلى لاعبي نادي إنديبندنتي، هذا الرجل الذي يتحرك ميمنة وميسرة يا لويسيا بيريرا، يناظر أيضا المباراة ويسعى للتواجد هناك في دور 16، يريد التأهل، والتأهل بعد ذلك لمواجهة من؟ لمواجهة أولمبيا الباراغواياني، هكذا هي الأمور، المتأهل سوف يواجه أولمبيا الباراغواياني. نعم، ويا حلاوة هذه البطولة، الكوبا سود أمريكانا، لاعبين مميزين، جماليات الأهداف وحماس لا نظير له هنا من هذه الجماهير الحاضرة والمتابعة. كرة ثابتة حاضرة للإنديبندنتي ميدلين الكولومبي، للضيف الذي يريد أن يسجل أيضا، للضيف الذي بدأ يتحرك على صعيد المباراة بعد أول 5 دقائق، استطاع أن يستوعب الحماس والإثارة عند نادي فاسكو دي غاما، وحاليا بدأوا ينطلقون بكل هدوء. يا كلاوديو ياسبينيلي بطاقة صفراء مع بداية المباراة، لكن الرجل يملك خبرة، يتحرك، ونناظر أيضا إنديبندنتي ميدلين لديهم أيضا من خلال جودة اللاعبين لديهم لاعب شاب، لديهم جون مونتينو اللاعب صاحب 19 ربيعا الكولومبية، طبعا اللاعب الذي طبعا عليه الأنظار كثيرة، عليه الإضاءة كبيرة وكثيرة، ويسرق طبعا الأضواء من بقية لاعبي هذه المباراة. 19 عاما لجون إدوين، تعود مرة ثانية، تمريرة خاطئة، هكذا بدأوا بالانطلاق، هكذا بدأوا بالتحرك، هكذا على ما يبدو الضيوف هنا، هذه الثقة التي انطلقت حاليا بعد مرور 5 دقائق أو أول 5 دقائق من المباراة، بدأوا يتحركون بشكل جيد، بدأوا يقدمون أداء رجولي بالتحرك نحو مرمى فاسكو دي غاما. تعود الكرة مرة ثانية بالخلف، حاضرة أمامية ملعوبة بالرأس، حاضرة، تعود للدفاع مرة ثانية لفاسكو دي غاما، للنادي العريق، للنادي الذي يعشق كرة القدم، ولجماهيرهم التي تتابع تناظر تأتي ولا تتوقف عن التشجيع والإثارة وعن إطلاق صيحات الفرح عندما يسجلون. نعم، هذا فاسكو دي غاما، هذه كرة مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة في منتصف الميدان، مقطوعة بالرأس، سريعة كراتهم، سريعة نقلاتهم، وفيها خطورة، هذه هي أولى الكرات، وهذا الترحيب الذي يحظى به اللاعب نادي إنديبندنتي ميدلين بالكرة الماضية اليسارية الخطيرة عن طريق أوغستين مارتي غاني في اللقطة الماضية. حلوة يا مارتي غاني في اللقطة الماضية، الكرة عند الأرجنتيني، هنا كراتهم بدأت تأتي، وابل من الهجمات التي بدأوا يتحركون من خلالها نادي إنديبندنتي ميدلين، هذه واحدة مرة ثانية تصل عند أوغستين، يحاول على الدفة اليسرى ينقل ويريد أن يتحرك، طبعا مع التحركات الجميلة على ما يبدو سوف يكون أصحاب طبعا خطورة كبيرة نادي إنديبندنتي ميدلين هنا حتى الآن. وهذا ديدير مارينيو قائد النادي، لويس بيريرا لا يتوقف عن التحرك، لويس بيريرا يستمر في التحرك كما ذكرنا، ميمنة وميسرة، فاسكو دي غاما الثقة اهتزت حاليا عند النادي البرازيلي. تمريرات خاطئة، ضغط يحدث حاليا من النادي الكولومبي، السعي للتسجيل هدف مبكر مع بداية هذه المباراة. هذه كرة، هذه محاولة يسارية يا عيني على النقلة على الجهة اليسرى، المحاولة داخل منطقة الجزاء، الرسمة مرة ثانية بكرة مرت وعدت. هذه حلوة المباراة، حلوة الكرة الماضية وحلوة الصناعة لهذا الرجل. حتى الآن هو وحضور يقدم لاعبيه بشكل جيد على المستوى الهجومي. نعم اندبندنتي ميدلين يلعبون بشكل جيد حتى الآن، وفي الدوري المحلي هناك في كولومبيا 3-2 بانتصار على ديبورتيفو باستوا 3-2، 3 نقاط المركز الرابع مع بداية الدوري الكولومبي. نتيجة إيجابية تبث الثقة وتعطي طبعا الدفع الهجومي والإيجابي للنادي الكولومبي. تعود مرة ثانية، هذه واحدة برازيلية عند فاسكو دي غاما على الدفة اليسرى، المحاولات في النقلة على الدفة اليسرى، قد تأتي كرة خطيرة ومن الدفة اليسرى قد تأتي كرة ملعوبة جميلة. هذه واحدة لكن هنا مرت وعبرت في اللقطة الماضية إلى رمية تماس. بيدرو إيمانويل مدربي فاسكو دي غاما، الرجل الذي حل كمدرب جديد طبعا على المدرب الذي كان يحظى بقوة ودعم من إدارة فاسكو دي غاما، لكن الأمور حالت إلى أن يتواجد هذا الرجل بيدرو إيمانويل لقيادة نادي فاسكو دي غاما. حتى الآن لم يحظى بالنتائج الإيجابية، لم يحظى بالنتائج التي هو يرغب فيها حتى الآن. صعوبة في الدوري البرازيلي، تعادل يبحث عن انتصار أول يحققه مع نادي فاسكو دي غاما. نعم الحديث عن بيدرو إيمانويل المدرب لفاسكو دي غاما. هذه كرة مرة ثانية في المنتصف، المحاولات التي فيها سرعة كبيرة عند لاعبي فاسكو دي غاما في كل كرة. التوتر الذي قد يحدث نعم مع وجود هذه الجماهير ومع طبعا مشاهدة نادي اندبندنتي ميدلين، نادي الكولومبي الذي يقدم وجه هجومي لا يعود للخلف يلعب بالمناطق الدفاعية بل يحاول وضغط في 4 دقائق كانت قبل طبعا قليل، ضغط وحاول في أكثر من كرة وفي أكثر من ضربة زاوية. هذه كرة مرة ثانية حاضرة على الدفة اليسرى، الانطلاقة البرازيلية التي قد تأتي بفرح لهذه الجماهير الحاضرة في المدرجات. محاولة تغطية دفاعية ممتازة مبعدة إلى رمية تماس هنا بعد الإبعاد في اللقطة الماضية، ممتازة جدا التغطية التي حضرت في اللقطة الماضية. إبعاد، رمية تماس، لوكاس بايتون على التنفيذ، لوكاس طويلة داخل منطقة الجزاء ملعوبة لمحاولة استلام هذه المرة، لكن الدفاع حاضر باللقطة الماضية. تعود مرة ثانية رأسية من منتصف الميدان، المحاولة سريعة هذه المرة، سريعة على الدفة اليمنى، الانطلاقة والمحاولة هذه المرة عند أندرياس غوميز. يا غوميز هي المحاولة على الدفة اليمنى، حاليا يتحاولون أو يتنقلون بالكرة على الدفة اليمنى، وهذه هذه الجماهير التي تتابع تناظر وتشاهد وتتابع وتشجع، هذه الجماهير التي لا تهدأ حتى الآن. جماهير فاسكو دي غاما تعود مرة ثانية، المحاولة الحاضرة هذه المرة انطلاقة سريعة مرتدة للنادي الكولومبي مقطوعة، مرت الكرة وعدت في الكرة في اللقطة الماضية، الكرة التي امتدت بشكل طويل أمام لاعبي نادي اندبندنتي ميدلين في الكرة الماضية. هي الانطلاقة، هي الربع ساعة الأولى التي بدأت هنا طبعا، ووصلنا واقتربنا منها بشوط مباراة أول. حتى الآن الأجواء إيجابية، مباراة فيها ميمنة وميسرة عند كلا الفريقين. ميمنة بمعنى أن اندبندنتي ميدلين الذي يلعب من اليمين إلى اليسار يقدم بعض اللمحات الفنية الهجومية، وكذلك الحال من الميسرة عند فاسكو دي غاما الذي يلعب من اليسار إلى اليمين الشاشة، قدم أيضا وحاول أن يسيطر في بداية المباراة ليسجل أولى الأهداف لكن لم ينجح. هكذا هي الأمور، هكذا هي المباراة. هنا برد وجذب، هي محاولة لقراءة عند كلا المدربين حتى الآن، لويس بيريرا وبيدرو إيمانويل في منتصف الميدان لأصحاب الدار مرة ثانية. الكرة والمحاولة منقولة هنا على الدفة اليمنى، المحاولات البرازيلية التي لم تهدأ، مبعدة تغطية دفاعية وصلابة دفاعية ممتازة حتى الآن بهذه الطريقة عند نادي ميدلين الكولومبي. نعم يلعبون بواجب دفاعي وبتغطية دفاعية جيدة، يمنعون من خلالها نادي البرازيلي من محاولة أخذ فرصة أو حتى شبه فرصة نحو المرمى الكولومبي ونحو مرمى إيدير تشاوكس في اللقطة الماضية. تعود رمية تماس ملعوبة إلى منتصف الميدان بهذه الطريقة، الاستلام برازيلي مرة ثانية، رينار يمرر الكرة على الاستلام هنا على الدفة اليمنى، التحرك الذي بدأ هنا على الدفة اليمنى مرة ثانية لمحاولة المرور. أندرياس عرضية، أندرياس غوميز هنا يأتي بعرضية تبعد من الدفاع إلى ضربة زاوية. هذا التحرك البرازيلي الجيد الذي بدأ يأتي وبدأ يظهر على مستوى المباراة. أندرياس غوميز لعبها بطريقة جيدة، لكن الدفاع والتغطية الدفاعية الكولومبية الحاضرة في اللقطة الماضية. ضربة زاوية، تلعب على القائم القريب، والرأسية الحاضرة هذه المرة تخرج إلى ضربة مرمى على القائم القريب. يا كلاوديو ياسبينيلي هذا الأرجنتيني الذي كما ذكرنا لعب وقدم مباراة جيدة في المباراة الماضية، وهنا يشارك كأساسي في هذه المباراة. كرة ملعوبة مرة ثانية، بيدرو إذن إيمانويل المدرب الذي يحظى بالدعم عند فاسكو دي جاما وعند إدارة فاسكو دي جاما، حاليا لم يحقق أي فوز منذ توليه المسؤولية بعدما سجل خسارة وتعادلين، وكما ذكرنا التعادل الإيجابي كان في آخر مباراة في الدوري البرازيلي بهدف لهدف، بتعادل إيجابي أمام نادي ميراسول. مشاكل دفاعية يعاني منها الفريق، الروح القتالية الذي ظهر أيضا فيها الفريق في المباراة الماضية هي العلامة الإيجابية عند نادي فاسكو دي جاما للظهور هنا بأداء إيجابي أمام جماهيره وأمام طبعا وعلى أرضه في ميدانه. هذه كرة مرة ثانية عادت بعد قراءة المباراة ومرور 18 دقيقة حتى الآن، الأمور متكافئة بين الفريقين. انطلق فاسكو دي جاما في البداية، استوعب بعد مرور 5 دقائق نادي إنديبندنتي ميدلين أجواء اللعب وبدأوا بالتحرك، وها هي الكرة تعود مرة ثانية، السيطرة والاستحواذ على الكرة والتحرك في أجواء الملعب عاد إلى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي مرة ثانية. معادة ليليو لحارس المرمى بالرأس حاضرة، تعود مرة ثانية الكرة المرسلة إلى الحارس إيدير تشاوكس، يعيدها إلى الدفاع ديدير مورينيو مرة ثانية، مرسلة من كيفن مانتيلا بهذه الطريقة. في المنتصف يحضرون، في المنتصف يقدمون واجبا جيدا حتى الآن. النادي الكولومبي تصل مرة ثانية برازيلية الانطلاقة بالسرعة في محاولات التسجيل مرة ثانية، يريدون أولى الأهداف، يريدون التسجيل كما ذكرنا. النادي البرازيلي هنا على أرضه في محاولات المرور عند أندرياس غوميز، يعيدها بالخلف مرة ثانية، تصل لغوميز، غوميز الذي يبحث عن تحرك وعن فرصة، عن ثغرة، عن مكان يجد فيه نفسه مناسبا مع الكرة أمام المرمى. إيدير مرة ثانية إلى المنتصف، الكرة الحاضرة كارلوس كويستا، تصل لكويستا مرة ثانية، كويستا يتقدم للأمام بالكرة، المحاولة فيها لمسة أمامية بينية لكن هي تصل للدفاع مرة ثانية. فاسكو ديغاما الذي حاول الضغط مع بداية المباراة مبكرا للاستفادة من جماهيره كما ذكرنا، بينما نادي ميديلين إنديبندانتي الكولومبي الذي حتى الآن يعتمد على التحولات السريعة استغلال المساحات خلف دفاع فاسكو ديغاما. هكذا هي الأجواء، هكذا هي الأمور هنا، وهكذا هي المباراة. 20 دقيقة حتى الآن والتعادل السلبي في أجواء هذه المباراة بين الفريقين من دون أهداف في شوطها الأول. بعد مرور 20 دقيقة هذه كرة مرة ثانية حاضرة على الدفة اليسرى، غوميز الاستلام يعيدها بالخلف مرة ثانية، الهدوء في محاولة لسحب لاعبي إنديبندنتي ميدلين. نصل مرة ثانية، كارلوس يلعبها للأمام، التحرك الذي يأتي هذه المرة، رامون يتقدم بالكرة، المحاولة السريعة البرازيلية هذه المرة لفاسكو ديغاما لكرة لخطأ يحضر بهذه الطريقة بهذه الانطلاقة وبهذا التحول السريع نحو مرمى إنديبندنتي ميدلين. هذه الفرصة التي تأتي هنا وهذه الكرة التي حضر من خلالها هنا لاعبي فاسكو ديغاما، السرعة الكبيرة والانطلاقة الكبيرة لباولو هنريكي، حاول فيها باولو هنريكي بهذه الطريقة والخطأ الذي ارتكب في اللقطة الماضية لصالح باولو من مكان مناسب لتنفيذ الخطأ عند لاعبي نادي فاسكو ديغاما. جماهير متابعة، جماهير مؤازرة، جماهير تعشق كرة القدم، جماهير بانتظار فرحها في مدرجاتها، جماهير كلا الفريقين إنديبندنتي ميدلين الكولومبي الحاضرة وجماهير فاسكو ديغاما المعذرة الحاضرة في مدرجاتها في أرضها في معقلها هنا بانتظار كرة تحظى بها الشباك وترسم الفرح على محيى الجماهير الحاضرة. 3 لاعبين، هنريكي، باولو هنريكي يقف، تياغو مينديز على الكرة أيضا، والرجل بيدرو إيمانويل يناظر المباراة، ولوكاس بايتون قد يأتي بيسارية، لوكاس بايتون قد يأتي بواحدة يسارية تأتي في المرمى، لوكاس قد يأتي بواحدة لوضعها في الشباك من خلال هذه الفرصة الكبيرة الثابتة لفاسكو ديغاما. لوكاس يحاول هنا، ارتطمت به الحائط الصد، تخرج إلى ضربة زاوية قوية لعبها لوكاس في اللقطة الماضية. لوكاس بايتون، ضربة زاوية لفاسكو ديغاما، ضربة زاوية وفرصة أخرى للنادي البرازيلي هنا. ضربة زاوية ملعوبة بهذه الطريقة، حارس المرمى ينقذ الموقف هذه المرة، إيدر تشاوكيس تعود مرة ثانية، برازيلية سريعة المحاولة على الدفة اليسرى في محاولة للعب الكرة تخرج إلى رمية التماس. هذه رمية التماس يطلب طبعا توقف اللعب 2 دقيقة، حكم المباراة هنا نيكولاس ريميرز لتناول السوائل هنا بعدما كانت فرصة من خلالها لنادي فاسكو ديغاما بلعب رمية التماس.
1: شوتك Não esquece, estava a dizer, quer jogar do lado direito? É isso? Lado esquerdo, que é para podermos jogar com dois homens entre linhas. Tu vens fazer linha de três, para fazermos a construção a três. Che, e para termos entre linhas Nuno e Ramon. Porque se vais para aqui, temos dois do mesmo lado.
2: Entendi.
1: Ok?
2: Entendi.
1: Por isso, nós queremos...
3: Depois, no ataque, salgamos com Jan. Medina está descendiendo bien y entra esta pelota. Estamos saliendo para acá y nos está costando. Entonces, vamos a girar el juego y encontrar estos espacios que aquí él está descendiendo. Ah, Medina, vos estás descendiendo. En algún momento, Monta, está más por dentro y maneja la altura para que la pelota entre contigo y rebata acá y ya nos ponemos de frente. Pero vamos a intentar jugar más en corto, no la dividamos tanto. Recuperamos la pelota del lado de allí y la traemos para acá rápidamente. O pase con delantero para girar o pase con la defensa para girar del lado contrario. Ahí vamos a encontrar los espacios.
4: La pelota quieta, bueno, estamos yendo adelante y atrás queda solo.
5: Segunda jugada.
4: Hay que hablar.
0: إذن هكذا كان التوقف لمدة دقيقتين لتناول السوائل عند كلا الفريقين. هنا أندي بندنتي ميدلين الذي حاول كما ذكرنا أن يتحرك بالكرة من خلف مدافعي فاسكو دي غاما في أكثر من كرة، لكن عاد مرة ثانية النادي البرازيلي للسيطرة على أجواء المباراة. رمية تماس حاضرة، هدفين لهدفين هناك في كولومبيا في مباراة الذهاب، بينما هنا في إياب الملحق المؤهل إلى دور 16 عبر بين سبورتس الرياضية. يا الأحبة في كل مكان، هنا رمية تماس للنادي البرازيلي فاسكو دي غاما ملعوبة بهذه الطريقة مبعدة بالرأس مرة ثانية حاضرة للنادي البرازيلي أمامية، لكن هذه المرة عند إيدير تشاوكس باللقطة الماضية يحضر على الكرة الكولومبي حارس المرمى صمام الأمان للنادي الكولومبي ملعوبة بهذه الطريقة. نعم مباراة مفتوحة بخياراتها، النادي البرازيلي يريد أن ينهيها، كذلك الحال عند الكولومبي، كليهما يسعى لانتصار هنا للتأهل. رمية تماس حاضرة لنادي اندبندنتي ميدلين مرة ثانية ملعوبة بهذه الطريقة حاضرة بالرأس أكثر من مرة، الكرة تخرج إلى رمية تماس أيضا مبعدة. متكافئة المباراة هناك كما ذكرنا بالذهاب 2-2، سجل للنادي الكولومبي جون إيدون اللاعب صاحب 19 عاما والنجم الذي يحظى بتغطية كبيرة وطبعا العيون عليه والإضاءة عليه. جو طبعا مونتانو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الكولومبية، بينما هنا حتى الآن المحاولات البرازيلية مبعدة بهذه الطريقة تعود لغوميز، معاد الكرة بالخلف تصل عند باولو هنريكي إلى حارس المرمى ليو مرة ثانية. يأتي الاستلام للنادي البرازيلي مرة ثانية لفاسكو دي غاما ملعوبة بهذه الطريقة، هي البحث عن سحب لاعبي نادي اندبندنتي ميدلين في أكثر من مرة. أمامية ملعوبة في وسط الميدان من غير تركيز مبعدة، واستلام يأتي للنادي الكولومبي بهذه الطريقة، محاولة مفتكة الكرة سريعة، نقلة محاولات هنا برازيلية على الدفة اليسرى داخل منطقة الجزاء. الخطورة خطورة خطورة خطورة، الكرة الماضية والخطورة الكبيرة التي رسمت فيها. نعم هجمة سريعة وكرة سريعة حضرت عند نونو يا نونو يا موريرا في الكرة الماضية، مرت وعدت الكرة الماضية عند البرتغالي يا نونو يا موريرا، لكن الصناعة جميلة، وهذا الرجل أراد المرور من لاعبين من مدافعين في اللقطة الماضية، مرت أيضا على مرمى إنديبندنتي ميدلين. الكرة الماضية لم يستوعب الكرة بشكل جيد اللاعب البرتغالي، والجناح الأيسر لنادي فاسكو دي غاما تعود مرة ثانية، هذه واحدة على اليمين مرة أخرى، المحاولات والسرعة عند اللاعب غوميز أندرياس، تمريرة خاطئة تصل للدفاع، انطلاقة مرة ثانية في سرعة عند نادي إنديبندنتي، فيها نقلة فيها مرور، حكم المباراة القريب الأرجنتيني لا يشير إلى أي خطأ في اللقطة الماضية، يأمر باستكمال وباستمرار أجواء المباراة. تعود برازيلية هذه المرة على الدفة اليمنى، المحاولات مستمرة سريعة، النقلة على الدفة اليمنى هذه المرة لعرضية لمحاولة لاستلام، يأتي على مشارف في منطقة الجزاء، هذه وين هذه مرت وعبرت بطريقة بعيدة الكرة الماضية، هذه بعيدة لكن الاستلام جيد، لكن التنفيذ بعد ذلك لم يكن كما طبعا يشاء ويريده المدرب بيدرو إيمانويل. أندرياس غوميز بعيدة يا أندرياس يا غوميز في التسديدة الماضية البعيدة، برت وعبرت أيضا الكرة الماضية، بينما نظرات بيدرو إيمانويل مستمر، الرجل الذي يبحث عن أولى الانتصارات له شخصيا مع فاسكو دي غاما، النادي الذي يعاني على مستوى الدوري كما ذكرنا المحلي معاناة كبيرة، بالمركز 17 ب21 نقطة، المركز 17 الذي يعني الهبوط طبعا، لكن ما يزال الحديث مبكرا، بإمكان فاسكو دي غاما العودة لأجواء الدوري البرازيلي بقوته بثقله ومع تواجد هذا الرجل أيضا كما ذكرنا بيدرو إيمانويل الذي بدأ يحرك الأجواء والإيجابية التي ظهرت من خلال المباراة الذهاب والتعادل هناك في كولومبيا بهدفين، كرة مرة ثانية حاضرة مبعدة بهذه الطريقة في المنتصف، المحاولات مستمرة تعود حاضرة لإخواكين فاريلا، سجل في مرماه في الخطأ في المباراة الماضية، خواكين فاريلا قلب الدفاع تعود مرة ثانية حاضرة في المنتصف، الصراع على الكرة وعلى الاستحواذ وعلى السيطرة في التحرك، صراع بين لاعبي الفريقين، لويس بيريرا والتعليمات المستمرة عند المدرب والرجل الذي يقود دفة النادي الكولومبي صاحب 47 عاما، ومباراة حتى الآن فيها لمحات، ولكن ما يزال هناك طبعا تربص كلا لاعبي الفريقين بالآخر، يتربصون بانتظار الفرصة والثغرة المناسبة التي من خلالها قد ينبثق وياتي ويسجل أولى الأهداف في هذه المباراة. هذا الضغط الكبير الذي يحدث من لاعبي نادي فاسكو دي غاما في أكثر من كرة وفي أكثر من محاولة على الدفة اليمنى مرة ثانية، تأتي الكرة في المنتصف حاضرة لنادي إنديبندنتي ميدلين، لمسة في المنتصف تعود وتصل هذه المرة، محاولات أمامية خطيرة جميلة، الكرة الماضية فيها المرور اليسارية هذه المرة يا أخوان يا كوردوبا، حلوة الكرة الماضية، حلو الاستلام بالكرة الماضية هذه هي، وهذا المرور وبعد ذلك التسديدة التي مرت وعبرت هذه المرة، وضاعت فرصة كبيرة لإنديبندنتي ميدلين للنادي الكولومبي عن طريق إخوان كوردوبا، تصويبة يسارية جميلة، هي فرصة لكن المرور جميل جدا، الاستلام والمرور والتسديدة كان فقط فيها لمحة فنية جميلة، تعود مرة ثانية عندي بندنتي هذه المرة عند أوغستين يحاول بالتمريرة، أوغستين بينية خاطئة تعود لدفاع فاسكو دي غاما هذه المرة، باولو هنريكي على التغطية تصل مرة ثانية، المحاولات لخيسون يحاول فيها كرة مستمرة والتحامات حاضرة عند لاعبي فاسكو مرة ثانية لتغطية دفاعية ممتازة ولإبعاد الخطأ في اللقطة الماضية مع عودة ممتازة ممتازة. إذن حضرت في اللقطة الماضية تحولاتهم سريعة جدا. النادي الكولومبي يسعون من خلالها للتسجيل لوضع هدف لوضع بصمة لوضع طبعا هدف يمكنهم من حصولهم وطبعا استكمال مشوارهم في هذه البطولة والذهاب نحو دورة 16. رمية التماس تحضر تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية طويلة أمامية صافرة الأرجنتيني مرة ثانية قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول. تعادل سلبي من دون أهداف حتى الآن في هذه المباراة وفي شوطها الأول. تعود عند غوميز مرة ثانية ملعوبة خاطئة يأتي الاستلام فيها حاضر للنادي الكولومبي انطلاقة سريعة على الدفة اليسرى فيها محاولة فيها لمسة فيها البرازيلي هنا لكن باولو هنريكي يعيدها مرة ثانية لحارس المرمى الظهير الأيمن. تصل الانطلاقة للوكاس بايتون مرة ثانية انطلاقة برازيلية وتعود من خلالها الكرة لليو لحارس المرمى البرازيلي لمحاولات مستمرة هذه المرة لقراءة المباراة بشكل أفضل لقراءة النقلات هنا والكرة المقطوعة إلى رمية تماس. غوميز يتحرك أندرياس غوميز على الدفة اليمنى بينما على الدفة اليسرى البرتغالي نونو موريرا وكلاوديو سبانيلي التعويل عليه بشكل كبير على الرجل الذي جلب التعادل في المباراة الماضية الأرجنتيني المتواجد في الأمام. هذه كرة عرضية ملعوبة باتجاه سبانيلي لكن مبعدة من الدفاع مرة ثانية. تصل هذه المرة الكرات والسرعة والمحاولات التي يرى ويشاهدها حتى الآن جماهير نادي فاسكو دي غاما. هذه وحدة هذه عرضية باتجاه سبانيلي.

لكن مبعدة من الدفاع عند أندي باندنتي. عند أندي باندنتي مدلين يبعدونها في اللقطة الماضية. هي العرضيات والعرضيات التي تبحث عن رأسية كلاوديو إسبانيلي في الأمام. هذه الكرة الماضية وهذا الإبعاد الذي حضر في اللقطة الماضية والخطأ الذي حضر هنا على اللاعب تياغو مينديز في اللقطة الماضية لصالح أوغستين مارتي غاني في اللقطة الماضية. أيضا الأرجنتيني الآخر المتواجد عند إنديبندنتي ميدالين عند النادي الكولومبي. كرة أمامية حاضرة سرعة فيها وحضور حتى الآن للنادي البرازيلي في افتكاك الكرة وفي استعادة مرة ثانية الكرة من النادي الكولومبي. هكذا هي الأجواء وهكذا هي المباراة وهكذا هي المحاولات التي ما تزال عند كلا الفريقين للتسجيل والاستباق التسجيل بينهما حتى الآن. كرة معادة بالخلف توصل هذه المرة. مانتيلا يلعبها على اليمين تصل مرة ثانية إلى مانتيلا أمامية ملعوبة عند ديدير مورينيو يلعبها ويعيدها للخلف مرة ثانية طويلة.

0: كنوعدكم ما غيبقاش فيا الحال. صافي اتفقنا، نعول عليكم زعما. ايوا مزيان، هادشي اللي بغينا. ودابا جا الوقت نمشي فحالي ونقول لكم سلامه. تهلاو في راسكم وفي البحر ديالكم حتى هو. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية عروضا جوية تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، إلى جانب قفزات استعراضية بالميدالات ينفذها ميداليو وميداليات المنتخب الوطني.
2: هذا المساء على دزم جامع بلحسن وضيوفه في برنامج خاص لتحليل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وثائقي المغرب المملكة الخضراء.
3: Maroc est doté d'un potentiel solaire et éolien parmi les plus importants au niveau mondial.
2: وبعده بحر الظلام. أطيب الأوقات رفقة برامجنا على دزم.
4: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى الظهيرة نخصصها بالكامل لحدث عيد العرش المجيد. بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالته مساء أمس خطابا ساميا إلى شعبه الوفي تضمن عبارات قوية وحصيلة مشرفة للمسار التنموي مع استشراف المستقبل بثقة وأمل. البعد الاقتصادي استأثر بحيز مهم في خطاب العرش مع التركيز على رؤية جلالته السديدة لتحقيق السيادة الصناعية والطاقية والتموقع بشكل صحيح في المحيطين الإقليمي والدولي في زمن موسوم بحالة لا يقين وتلاحق الأزمات الطارئة. نحلل مضامين الخطاب رفقة ضيوفنا الدكتور مصطفى اليحيوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، والدكتور بدر زاهر الأزرق الخبير في الشؤون الاقتصادية، على أن نعود بالتفصيل في نشرتنا للقطاعات التي تضمنها خطاب جلالة الملك، في مقدمتها قطاع صناعة الطيران مع تذكير بجهود المغرب لمواجهة الكوارث والفيضانات وفق الرؤية الملكية الاستباقية. أهلا بكم. يخلد المغرب اليوم إذن الذكرى 27 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة يجدد فيها المغاربة التعبير عن ولائهم لملكهم وتشبثهم بأهداب العرش المجيد. بهذه المناسبة تتقدم أسرة القناة الثانية بأحر التهاني وجميل التبريكات لجلالة الملك محمد السادس، متمنين لجلالته موفور الصحة والهناء قارين العين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأسرة الملكية الشريفة. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تلقى جلالته بطاقات التهنئة والتبريك من عدد من أشقائه ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول، متمنين لجلالته موفور الصحة والسعادة ومزيد تقدم وازدهار للشعب المغربي بقيادة جلالته. وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل جلالة الملك محمد السادس بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. وبمناسبة عيد العرش المجيد، سيترأس جلالة الملك اليوم وغدا مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة، حيث سيترأس جلالته زوال اليوم حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفندق بمدينة المضيق، على أن يترأس زوال يوم غد بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بتطوان. وكما جرت العادة بهذه المناسبة سيترأس جلالة الملك عصر الجمعة حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالة الملك محمد السادس مساء أمس خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، تضمن عبارات قوية وحصيلة مشرفة مع ثقة في المستقبل. 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، يقول جلالة الملك، مضيفا أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. كان هذا واحدا من مقتطفات خطاب العرش، نستعرض أبرز مضامينه رفقة نادية اليوبي.
5: جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش لهذا العام ليؤكد أن المغرب يدخل مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وترسيخ المكتسبات وتسريع وتيرة التنمية. وبعد استحضار مسار 27 عاما من تولي جلالته العرش، توقف جلالة الملك عند فلسفة الحكم التي قادت هذا المسار، مؤكدا أن الغاية لم تكن يوما تحقيق مجد شخصي وإنما خدمة المواطن والوطن.
6: كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل.
5: وفي ظل ما وصفه جلالة الملك بمرحلة فاصلة في المسار التنموي للمملكة، دعا جلالة الملك إلى أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يشكلان الرأسمال الاستراتيجي الذي تقوم عليه مسيرة التنمية ومختلف الأوراش الكبرى. وانطلاقا من هذه الرؤية، استعرض جلالته أبرز المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو يقارب 4.9%، إلى جانب ترسيخ خيار السيادة الوطنية باعتباره ركيزة للتنمية الصناعية. ولضمان استدامة هذا الزخم التنموي، وجه جلالة الملك رسالة واضحة إلى القطاع المالي، داعيا إياه إلى تعبئة الادخار الوطني وتوسيع الولوج إلى التمويلات لفائدة المقاولات، بما يعزز الاستثمار والابتكار والتصدير.
6: إذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب الخطاء المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا، بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني، لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.
5: وفي الشق الاجتماعي، أكد جلالة الملك مواصلة استكمال ورش الحماية الاجتماعية والتنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية، بما يعزز العدالة المجالية ويحسن ظروف عيش المواطنين. كما شدد على أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة لا ترتبط باستحقاقات انتخابية أو ولايات تشريعية، وإنما تنبع من رؤية استراتيجية بعيدة المدى قوامها الاستمرارية والثبات في خدمة الوطن والمواطن.
6: شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
5: وللبعد الخارجي حظوة في خطابات جلالة الملك محمد السادس، بل وتحظى بحيز مهم في الخطاب الملكي، حيث أكد جلالته أن المكانة التي بات يتبوأها المغرب كشريك دولي موثوق هي ثمرة رؤية استراتيجية متبصرة وتراكمات متواصلة. وبذلك رسم الخطاب الملكي ملامح مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاح ومواصلة بناء مغرب قوي واثق في اختياراته وماض بثبات نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
7: والمزيد معطيات حول تفصيل حول مضامن الخطاب الملكي يحضر معي في بلاطو الظهيرة الدكتور مصطفى اليحيوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسة العمومية. دكتور مرحبا بك.
8: شكرا على الدعوة.

0: أن نتفاعل مع مضامين هذا العبارة القوية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بالأمس.
1: أعتقد أن جلالة الملك في خطابه البارحة كان صريحا وكان على درجة من الوضوح ما يؤكد مسألتين أساسيتين: أن الواجب الوطني يستدعي نكران الذات أولا، وأن الواجب الوطني أيضا يستدعي السيادة وأمانة احترام السيادة الوطنية، باعتبار أن المبتغى في آخر المطاف هو رفاه المجتمع والشعب المغربي. يعني أننا أمام تصور أو أطروحة أو مذهب حكم يقوم ويبنى أساسا على خدمة الوطن، بمعنى أن الرهان عند جلالته لم يكن أبدا الريادة الدولية أو الشهرة العالمية، بقدر ما كان احترام وتقدير إرادة الشعب على مستوى ما سماه المبتغى الذي ميز تاريخ هذه الأمة، هو خدمة شعب حر كريم يعيش في بلد مستقر وآمن. هذا أهم شيء على مستوى الأطروحة التي قام عليها الخطاب ديال جلالة الملك. أيضا ما يؤكد أن جلالة الملك يراهن على مسألتين أساسيتين: أولا الثقة، الثقة، وثانيا تقدير المكاسب لرسم أفق جديد، وكأن مسار التنمية هو مسار دوري يقوم على بعد، على زمن يتعدى الفترة الزمنية المحدودة، أي أفق يتجاوز على الأقل يتجاوز 25 سنة، لأننا نحن أمام 25 سنة. جلالة الملك يتطلع إلى زمن طويل المدى فيه رؤية واضحة، فيه مكاسب، وفيه تقدير يبنى على التراكم، وهذا أمر في غاية الأهمية على مستوى استشعار قيمة
0: خطاب الملك. جلالة الملك أشار إلى ضرورة أنه الاعتزاز بالمكتسبات، وهذا مهم جدا، لكن كذلك تطلع والتفاؤل بالمستقبل، لأنه في زمن يسود فيه خطاب اليأس والتيئيس إذا شئنا القول، زمن موسوم بالأزمات الطارئة وحالة اللايقين، هناك دائما ما يبعث على الأمل والتفاؤل في المستقبل، وهذا ربما أكد عليه جلالة الملك في خطابه.
1: المفيد في خطاب جلالة الملك البارحة أنه أمكننا بدرس في تدبير الشأن العام يقوم على مسائل عدة، منها التأقلم مع سياق الأزمات المتعددة والمسترسلة وحالة اللايقين الدولي، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن الاجتهاد في التدبير يقوم على النقد الذاتي وعلى على على على تصور يقوم على التراكم. ما معنى التراكم؟ التراكم في حد ذاته هو تراكم مبني على النتائج، بمعنى أنه لا نستكين لمؤشرات ترضينا في في في في وقت في زمن محدود، وإنما نبحث عن النجاعة باعتبارها أفق استراتيجي، وهذا مهم جدا. والأهم أيضا التركيب النسقي والسببي ما بين مسألتين: مسألة التنمية ومسألة الأمن والاستقرار المؤسساتي. يعني أننا أمام دولة لا تراهن على الأطروحات المؤقتة أو الانتدابية المرتبطة بزمن حكومي أو دورة برلمانية معينة، وإنما هي رؤية فيها ما يسمى بالتعاقد التاريخي ديال الأمة. التعاقد التاريخي ديال الأمة مبني على من؟ على مؤسسة ملكية حاضنة للأمة المغربية. وهذا بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي كباحث أكاديمي، أعتبره أطروحة يمكن أن نلقنها على أنها مشروع مجتمعي يتجاوز الأطروحات البسيطة في تدبير استراتيجي للسياسات العمومية.
0: جلالة الملك عرج على هذا الموضوع بدقة، اسماه مذهبا في الحكم قائم على توجه استراتيجي واضح يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة، لكن كذلك على النقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابي. بمعنى إذا شئنا القول دكتور أن هذه النجاحات التي حققها المغرب طيلة 27 سنة هي مهمة وتبعث على التفاؤل والافتخار، لكنها لا تكفي في يعني بناء نظرة مستقبلية تحتاج إلى التقييم وإلى

0: يعني النقد الذاتي واستخلاص ربما مكامن الضعف من أجل يعني استثمارها في المستقبل وبناء مستقبل واعد كما يطمح إليه جلالة الملك.
1: لاحظ معي بأن القاموس الذي استعمله جلالة الملك قاموس مبني على النتائج. قاموس مبني على النتائج، ما معنى النتائج؟ بمعنى أنه لا ندبر وقتيا، لا لا لا لا لا نتصور المسؤولية ديال الدولة في إطار رؤية ضيقة، وإنما في رؤية متعددة الأبعاد قائمة على مقاربة مندمجة وقائمة على حساب ما يسمى بالتتبع الصارم، تتبع الصارم للنتائج والتقييم المسترسل لها. بمعنى أن أنا أعطيكم مثالين أساسيين. مثال أنه في 2004 أو 2005 كنا في مؤشر لا يتعدى 0.564 على مستوى ما يسمى بالمؤشر ديال التنميه البشريه، وكنا في ترتيب يقع في ما يسمى بالمتوسط، المعدل المتوسط. الان في 2023 على حسب التقرير الاممي للتنميه البشريه وصلنا لما يصل الى 0.710 على واحد، معناه أنه وارتقينا بتسعة ديال الرتب، يعني أننا أمام تصور متدرج متحكم فيه قائم على التتبع الصارم للنتائج وقائم أيضا على التقييم المبني على النقد الذاتي. معنى أنه أطروحة تقوم على ما يسمى الآن في الأدبيات العالمية ما يسمى بالتقييم المبني على الأثر.
0: دكتور اليحيوي ابقى معي سأعود إليك في سياق هذه النشرة. إذن كما أسلفنا، جلالة الملك محمد السادس قدم عرضا شاملا لمسار المغرب المعاصر بقيادة جلالته، مع التأكيد على أن المملكة اليوم تعيش مرحلة فاصلة في المسار التنموي، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط كما يقول جلالته، في وقت ينعم فيه المغرب بالأمن والاستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. نتابع مقتطفا من خطاب جلالة الملك.
2: إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط، وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب.
0: أعود إلى ضيفي الدكتور مصطفى اليحيوي. طبعا جلالة الملك أشار إلى مسألة مهمة، وهو عامل أو عنصر الاستقرار كعنصر أساس في هذا المسار التنموي. المغرب اليوم فاعل مهم في المحيط الإقليمي، يحظى بثقة دولية، يحظى كذلك بسمعة طيبة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الذي مكنه من التموقع واختيار ربما تموقع استراتيجي مهم في عدد من الملفات والقضايا. وهو كما أشار جلالة الملك، الاستقرار اليوم هو العامل الأساس في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. ما معنى ذلك دكتور؟
1: معنى ذلك يمكن قراءته على منحيين: المنحى التدبيري، فعالية ونجاعة التدبير ديال الدولة وديال المؤسسات، وثانيا الأطروحة التي يبنى عليه الفعل العمومي في المغرب. لاحظ معي بأن جلالة الملك ركز على مفهوم الأمة،
0: الدولة الأمة،
1: الدولة الأمة، دولة غير محكومة بانتدابات شعبية دولية، وإنما هي أطروحة تاريخية لها ثقافة مبنية على التراكم التاريخي الذي يتجاوز 12 قرن ديال دولة. معنى أنه لسنا دولة حديثة بمعزل عن تاريخ التراكم الذي أدى إلى الألفة الاجتماعية والألفة التاريخية، فين الأمة مرهونة بعهد، بعهد يمكن أن أعتبره أنا شخصيا بمثابة الاتفاق التاريخي ما بين مكونات الأمة. لكونترا هيستوريك التعاقد التاريخي. التعاقد التاريخي كان إراديا وفي جميع مراحل تطور التاريخ ديال هذه الدولة الأمة تأكد بأن الأطروحة مبنية على العهد الذي رسم ما بين المؤسسة الملكية كأفق للاجتماع الوطني وما بين متغيرات أجيال شعب يرتسم بينها ارتباطا تاريخيا يؤكد بأننا ثقافة العيش في المشترك في المغرب ليس ثقافة تجربة حديثة بل هي منهال تاريخي يمكن أن يحدد لنا الأفق الاجتماعي والأفق ديال الاجتماع الوطني خاصة وأننا نراهن على أن تجربة الأزمات هي تجربة الالتفاف جمعة أمام وراء مؤسسة ملكية حاضنة. هذا هو الدولة الأمة أنه توجه يبنى على ما يسمى بالحضانة التي تتجاوز الترسمة الظرفية لما يسمى بالانتداب الانتخابي.
0: طبعا هذا مسألة مهمة يعني يجرني الحديث فيها على رؤية جلالة الملك لتدبير الأزمات الطارئة ورأينا كيف أن المملكة برهنت بتلاحم طبعا مختلف أطيافها ومؤسساتها على قوتها وفعاليتها أمام أزمات طارئة كانت حتى في على الأقل السنوات الأخيرة شفنا الجائحة شفنا الزلزال ديال الحوز شفنا الفيضانات ديال اللوكوس حوض اللوكوس لكن الدولة اتخذت يعني تدابير وإجراءات فعالة وسريعة من أجل تجنيب على الأقل وكان هذا هو الرهان الأساس تجنيب الخطر يعني وقوع يعني خسائر بشرية في الدرجة الأولى وشفنا من بعد المخطط الوطني ديال مواجهة وتدبير مخاطر الكوارث اللي يمتد سنة 2030 شنو معنات أن تصبح ضمن الأجندة الرسمية للدولة حماية العنصر البشري كرهان أساس؟
1: أنا أعتقد بأن جلالة الملك بخطابه البارحة أوضح مسألة مهمة لأهمية الدولة الأمة على مستوى الاستباقية. الاستباقية في المغرب تبنى على ما يسمى بالممارسات الفضلة أو مكاسب التجريب على مستوى المدى البعيد لكي يتجاوز اللحظة الآنية. ولاحظ بأنه مثلا في زلزال في زلزال ديال الحوز وشو بيننا أن الدولة حاضرة بطريقة تلقائية ولا تستدعي أي حاجة للخارج. صحيح. معنى أننا حينما تكون الأزمة في المغرب إذا عندك ديكلانشمون سيستيماتيك اسمحوا لي ديكلانشمون سيستيماتيك ما يسمى بالمبتغى الجماعي والتضامن الوطني والتحول من منطق المصلحي إلى المنطق المصلحة العامة التي تقتضي أن نكون واعين جمعة بأن إرادة الملك سترسم لنا الأفق للاجتماع من أجل تجاوز الأزمة. هذا مهم جدا لأن المنتظر عند الشعب المغربي هو كلام جلالة الملك ودرجة ما يبرز من توجيهات على أنها رسم للأفق. وهذا مهم لأن دولة الأمة لا ترتهن بخطاب سياسوي لا ترتهن بخطاب إيديولوجي وإن بخطاب تعبوي يرسم الأفق التاريخي المشترك على أساس أنه التحدي للتماسك الوطني.
0: الشكر موصول لكم الدكتور مصطفى اليحيى أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية. شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات واللقاء يتجدد بك في نشرة مقبلة بحول الله.
1: شكرا.
0: مرحبا. جلالة الملك عرج في خطابه على التذكير بأن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل وهو ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. نتابع المقتطف.
2: إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
0: خطاب العرش خصص فيه جلالة الملك حيز المهمة للجانب الاقتصادي والتنموي. قدم فيه جلالته تقييما دقيقا لمسار التنمية بالمملكة، مستشرفا مستقبلا واعدا في محيط يمتاز بحالة لا يقين. جلالة الملك قال: بفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية، مذكرا جلالته في هذا السياق بنسبة النمو التي بلغت حوالي 4.9% السنة الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه خلال السنة الجارية. شيماء العلام.
3: حصيلة رؤية تنموية استراتيجية اقترنت فيها الرؤية بالإنجاز والاختيار بالفعل، حتى أضحى الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات قاعدة ينطلق منها اقتصاد يفرض حضوره بثقة، وتتزايد معه المؤشرات الإيجابية التي تفرضها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. تأكيد عززته لغة الأرقام، جلالة الملك أعلن في خطابه أن نسبة النمو بلغت 4.9% خلال سنة 2025، مع توقع بلوغ المعدل نفسه أو تجاوزه خلال السنة الجارية. جلالة الملك توقف أيضا في الخطاب عند الموسم الفلاحي الجيد الذي أسهم في تعزيز الأمنين الغذائي والمائي.
2: بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
3: جلالة الملك توقف في الخطاب أيضا عند النموذج الصناعي المغربي، مؤكدا أن المملكة أصبحت تفرض حضورها داخل الصناعات الأكثر تقدما وتتموقع في قلب سلاسل الإنتاج العالمية، من ريادة إفريقية في تصدير السيارات بطاقة إنتاجية تناهز المليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب لقطاعي السيارات والطيران تتجاوز 40% من إجمالي الصادرات.
2: ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل. إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.
3: جلالته عكس أيضا في الخطاب رهان المملكة على قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الصناعة المتقدمة والطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر.
2: كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير، يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل أرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.
3: خطاب طافح بالرسائل الاقتصادية رسم من خلالها جلالة الملك محمد السادس معالم مرحلة جديدة يرتكز جوهرها على الانتقال من تحقيق النمو إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والتكنولوجيا، ومن جذب الاستثمارات إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات العالمية.
0: لمزيد معطيات حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من طنجة الدكتور بدر زاهر الأزرق الخبير في الشؤون الاقتصادية. دكتور بدر مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا. إذن جلالة الملك قدم بالأمس هذا العرض المتكامل الشامل للمسار التنموي الذي تشهده المملكة بقيادة جلالته، سلط الضوء على مكامن القوة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا في السنوات الأخيرة. رغم ذلك حث جلالته على ضرورة أن تسود هذه الروح، روح الثقة، روح التفاؤل، على خطابات اليأس والإحباط. ما هي أهم العناصر والمضامين التي استوقفتك دكتور بدر؟
4: أكيد كما تعودنا دائما الخطب الملكية هي خطب موجهة بالأساس للتقييم والتشخيص والتوجيه والنقد البناء أيضا، وهذه العناصر كانت مجتمعة يوم أمس في الخطاب الملكي خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي. فبعد مضي أكثر من 27 سنة اليوم نقيم هذه الحصيلة، وهي حصيلة إيجابية في مجملها. فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش سنة 1999 كان الشغل الشاغل لجلالته آنذاك وكيف يمكن أن نغير النموذج الاقتصادي الذي كان قائما على القطاع الفلاحي وعلى السياحة وعلى الخدمات وكذلك حتى على صناعة الاستخراجية. والكل يعلم بأن هذا النموذج كان نموذجا هش لا يمكننا من أن نضمن نسبة نمو مرتفعة ولا نخلق مناصب شغل تستجيب لحاجيات الشغل في المغرب. وكذلك كان هذا النموذج موسوم أيضا بالاضطرابات لأنه دائما كان مرتبط بالسياقة المناخية الخارجية، بالسياقة السياسية الخارجية، بالأسواق الدولية، وبالتالي مبدأ السيادة لم نكن نتحكم فيه بالشكل اللازم. البداية كانت التشخيص، وكلنا نتذكر تقرير الخمسينية، بعده كان مرحلة الإنجاز. مرحلة الإنجاز كان يجب أن نهيئ البنية التحتية من أجل أن نسرع الانتقال الاقتصادي بين هذا النموذج والنموذج الذي رسم ملامحه صاحب الجلالة، نموذج اقتصادي جديد يقوم على الطاقات المتجددة، يقوم كذلك على الصناعات، يقوم على التكنولوجيا، يقوم على أبعاد متعددة كالاقتصاد الأزرق والأخضر وغيرها. إذن كيف العبور إلى هذا النموذج؟ كيف هي تعبئة الاستثمارات والرؤوس الأموال؟ كيف هي تكوين الموارد البشرية؟ يعني كل هذا أنجز في ظرف أقل من 3 عقود، وبالتالي يحق لنا أن نفخر بهذا الأمر. المملكة المغربية اليوم هي القبلة الأولى للاستثمارات على المستوى الإفريقي، البنية التحتية المينائية والسككية هي الأولى على المستوى الإفريقي والمتوسطي، والموانئ المغربية هي السادسة عالميا. اليوم المملكة المغربية متموقعة بشكل جيد على مستوى سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج المرتبطة بصناعة السيارات وصناعة الطائرات وحتى صناعة الرقائق اليوم وبطارية السيارات. المملكة المغربية استطاعت أن تتموقع بشكل جيد. يحق لنا الفخر كما قال صاحب الجلالة، ولكن أيضا يجب أن نستشرف المستقبل، لأن اليوم هناك تحديات كبيرة كما أشار إليها جلالته، تحديات السيادة. اليوم يحق لنا أن نتحدث وأن نأمل في تحقيق السيادة في عدد كبير من القطاعات، الصناعة الغذائية، صناعة المرتبطة كذلك بصناعة الاستشفائية والدوائية، الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وغيرها. إذن هذه الأهداف الحقيقية التي يروم المغرب تحقيقها بفضل توجيهات صاحب الجلالة خلال العشرية المقبلة. إذن اليوم لا مجال لخطاب التيئيس، الأرقام تؤكد بالملموس أن المملكة المغربية استطاعت تحقيق ما عجزت عنه دول مجاورة ودول أخرى بما تمتلكه من مقدرات. فالمملكة المغربية اليوم بسواعد أبنية نعم.
0: تحدثت عن الأرقام، والأرقام استوقفتني في نعم. مضامين خطاب جلالة الملك تحدث عن اقتصاد كان كما أسلفت مرتهنا بالقطاع الفلاحي وبما تجود به السماء. اليوم نتحدث عن قطاعات إنتاجية تنافسية في على المستوى العالمي. تحدث جلالته عن قطاع السيارات، اليوم هو أول مصدر، بلدنا أول مصدر للسيارات بقدرة إنتاجية تقارب 1,000,000 سيارة سنوية. تحدث جلالته على أن هذا القطاع أصبح اليوم يفوق 40% من إجمالي الصادرات، يفوق أو يتفوق حتى على قطاع يعني الفوسفات كما جاء في خطاب جلالة الملك. مسألة أخرى أشار إليها جلالة الملك وهو قطاع الطيران. اليوم المغرب أصبح رائدا عالميا في هذا المجال، إلى جانب مسألة أخرى وهي مهمة في اعتقادي، وهي هذا المسار الذي اتخذه المغرب نحو الطاقات النظيفة. اليوم المغرب أصبح طاقة تنافسية يعني في مجال الأمن الطاقي النظيف صديق للبيئة.
4: أكيد أكيد. أود الإشارة أن التشخيص الأول على منذ اتلاء صاحب الجلالة للعرش في بداية هذا القرن يعني كان تشخيصا دقيقا، ووقف على عدد كبير من المعضلات البنيوية للاقتصاد الوطني. الارتهان كما قلت لقطاعة هشة، مسألة الطاقة كانت مسألة يعني إشكالية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ضعف البنى التحتية، ضعف الموارد البشرية، يعني كل هذا وجه صاحب الجلالة إلى ضرورة أن تكون هناك مشاريع تتسق مع هذه المشاكل البنيوية وتقدم حلول حقيقية لهذه المشاكل البنيوية. وكما أشرت الاقتصاد كان مهيما عليه من الفلاحة والفوسفات، اليوم أكثر من 40% إلى 50% هي صادرات صناعية، وهذا ما أعطى استقرارا لاقتصاد المغربي حتى في أشد السنوات اضطرابا، سنوات الجائحة وسنوات الجفاف. هذا لم يكن يحدث، كلنا نتذكر سنوات الثمانينيات حين اختلت موازين المناخ وحين كان الجفاف له وقع كبير على الاقتصاد الوطني، كيف هوت نسب النمو. اليوم نتحدث عن تقريبا 5% السنة الماضية، وهي سنة كانت موسومة أيضا بالجفاف. إذن المملكة المغربية استطاعت اليوم أن تعبر بشكل جيد من هذا الاقتصاد الهش المرتبط بهذه القطاعات الهشة إلى اقتصاد متين اليوم، ويحق لنا أن نستشرف المستقبل عبر البوابة الصناعية، عبر البوابة التكنولوجية، عبر بوابة السيادة الاستشفائية والسيادة الطاقية أيضا. إذن نحن اليوم لسنا بصدد التأسيس لنموذج اقتصادي فقط نروم من خلاله خلق مناصب شغل، نروم من خلاله خلق التنمية، ولكن نروم تقديم حلول للمشاكل البنيوية التي عمرت لسنوات ولعقود في المغرب. مسألة الطاقة هي قمة الأولويات. نتحدث اليوم على أن الطاقة المتجددة في أفق سنة 2030 سوف يتجاوز المزيج الكهرباء المتأتى من الطاقة المتجددة 52%. كذلك الحديث على أن مشروع اليوم الغاز المغربي النيجيري سوف يحقق اكتفاء كبيرا للمملكة المغربية بطاقة رخيصة ومستدامة. وهذه الأمور اليوم بالإضافة إلى البنى التحتية التي تتطور يوما عن يوم، بالإضافة إلى شبكة الموانئ الجديدة التي تعززت بميناء الدخل المتوسط وميناء الناظور، بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الجديدة والجامعات والمعاهد وربط البحث العلمي بالصناعة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها. إذن اليوم نحن نجحنا في العبور، نجحنا في التأسيس لأرضية سوف ننطلق منها إلى تعزيز حضورنا كدولة صاعدة على مستوى سلاسل الإنتاج والقيمة، وكذلك الحل النهائي لعدد كبير من الإشكاليات. صاحب الجلالة أشار أيضا ونحن نتحدث لغة الأرقام أن المملكة المغربية تحقق 80% من اكتفائها الذاتي من الصناعة الغذائية، تحقق أكثر من 80% باكتفاء الذاتي من الأدوية. نحن نطمح إلى 100%.
0: سأعود إليك في هذا السياق، تفضل بالبقاء معي للحديث بالضبط عن هذا الموضوع. إذن في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، يقول جلالة الملك: جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. جلالة الملك سلط الضوء على الصناعات المتطورة والطاقات المتجددة والطيران وصناعة الدفاع وسلاسل التوريد المرنة، يعكس كل ذلك استراتيجية ملكية رامية إلى تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية. مريم التركة.
3: 80% من الحاجيات الوطنية في الصناعات الغذائية والدوائية نسبة كشف عنها جلالة الملك في خطاب العرش، نسبة وصل إليها المغرب من خلال تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي والسعي إلى ترسيخ هذا المعطى بتطوير الصناعات الاستراتيجية. النجاح لم يقتصر على هذا المجال يردف جلالة الملك، بل إن السياحة الوطنية حققت خلال العام الماضي إنجازا تاريخيا باستقبال نحو 20 مليون سائح.
2: شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
3: ما تحقق كان نتاج تعزيز المملكة لمكانتها فاعلا دوليا موثوقا وشريكا اقتصاديا يحظى بالثقة، يضيف جلالة الملك، بفضل تنويع الشراكات واعتماد تعاون متوازن.
2: لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع، فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية تنمية شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات.
3: جلالة الملك أكد أن هذا التوجه عزز قدرة المغرب على طرح مبادرات تعاون بناء والتفاعل بثقة مع مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعود إلى ضيفي من طنجة الدكتور بدر زاهر الأزرق، الخبير في الشؤون الاقتصادية. إذن دكتور بدر، كما أسلفنا جلالة الملك كشف عن رقم مهم يتعلق بالصناعات الغذائية والدوائية، أشرت إليه، هو المتعلق بأن 80% من الحاجيات الوطنية اليوم يتم تغطيتها. تحدث جلالة الملك في قطاع الأدوية، جلالة الملك تحدث كذلك في عن القطاع السياحي وعائداته بما في ذلك عائدات مغاربة العالم، لكنه ذكر بالمقابل ببعد آخر يتوازى مع هذا البعد التنموي، وهو المتعلق بالمبادرات والبرامج المتعلقة بالتنمية البشرية، عن ورش الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. كيف يمكن أن نقرأ هذا البعد المتعلق بمسألة السيادة في عدد من القطاعات؟
4: أكيد السيادة هي مرتبطة اليوم بالتنمية، هي مرتبطة بالأبعاد المتعددة للنموذج الذي يعمل صاحب الجلالة على إرساء قواعده. اليوم لا يمكن أن تتحقق التنمية دون أن تكون هناك سيادة، ولا يمكن أن تكون هناك سيادة في مختلف القطاعات دون أن تكون هناك أيضا برامج تهتم بالجوانب الاجتماعية وتهتم أيضا بتوفير العيش الكريم للمواطنين. إذن اليوم كل هذه الأوراش التي انطلقت بتوجيه من صاحب الجلالة خلقت نوعا من التكامل فيما بينها. اليوم كما أشرت قبل قليل

0: طاقة أحفورية. ومع ذلك المملكة المغربية اليوم هي تصدر الطاقة لبعض دول الجيران إسبانيا والبرتغال. خلال الأشهر القليلة الماضية حدثت هناك أزمة كبيرة على مستوى الطاقة، فكانت المملكة المغربية هي التي مدت شبكة الطاقة الإسبانية بحاجيتها. واليوم المملكة المغربية هي في إطار مشاريع كبرى بتوجيهات من صاحب الجلالة حتى يكون هناك ربط بفرنسا، ربط بإنجلترا، ربط بالبرتغال أيضا. وهذا يؤكد بأننا بلغنا أيضا مستويات متقدمة على مستوى إنتاج الطاقات المتجددة ومستوى كذلك التحكم في الإنتاج الطاقي. والمشاريع الكبرى أيضا سوف تعزز هذا التموقع. وقد تحدثت اليوم عن ميناء النضور المتوسط المرتبط بالطاقة أو الغاز المسال، كذلك أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي سيكون سيبدأ الاشتغال فيه ابتداء من 2030-2031. إذا المملكة المغربية اشتغلت بشكل كبير على مسألة السيادة وربطتها أيضا بأبعاد أخرى ذات بعد اجتماعي ذات بعد ترابي. فاليوم لا يستقيم الحديث عن تحقيق السيادة، عن تحقيق نسب نمو كبيرة، عن تحقيق نمو كبير على مستوى مجموعة من القطاعات الاقتصادية دون أن يكون انعكاس لهذا النمو على المجالات الترابية. ولذلك ما فتئ صاحب الجلالة يؤكد على مبدأ العدالة الترابية، توزيع استثمار عادل للاستثمارات، توزيع عادل للاستثمارات العمومية على مختلف ربوع المملكة المغربية، توزيع عادل كذلك للاستثمارات الخاصة على مختلف ربوع المملكة حتى يستفيد كل المغاربة من ثمار هذا النمو، من ثمار هذه الدينامية الاقتصادية. وأعتقد أن صاحب الجلالة أكد على هذا الأمر خلال هذا الخطاب، وأكد أيضا بشكل كبير عليه خلال الخطب الماضية حين تحدث عن البرامج الترابية المندمجة الغاية منها تحقيق النسب، تحقيق تطوير للبنى التحتية في المناطق التي ظلت بمعزل عن هذه الحركية، كذلك تمكينها من وصول أمثل إلى الثروات، من وصول أمثل إلى الاستثمار العمومي. إذن اليوم نتحدث عن رؤية شاملة لصاحب الجلالة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية والترابية والاقتصادية أيضا.
1: الشكر موصول لك الدكتور بدر زاهر الأزرق الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات. المغاربة إذن داخل وخارج أرض الوطن أصغوا بإمعان لمضامين الخطاب الملكي الذي تضمن مؤشرات مهمة مع وضع خريطة طريق واضحة لمسار التنمية ببلادنا ستتعزز أكثر بإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي بقيادة جلالته، شعارها تحصين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. نتابع جزءا من ردود فعل ساكنة وشيوخ قبائل مدينة العيون في ريبورتاج عبد الفتاح مؤمن حميد خجان.
2: بتركيز كبير تابعت ساكنة العيون بكل أطيافها خطاب العرش بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، حيث استأثرت السياسة الاقتصادية والصناعية جلالة الملك والأرقام الكبيرة المحققة بالاهتمام.
3: كان خطاب متميز كالعادة، خطاب الإنجازات والتفاؤل، خطاب الأمل، خطاب الأفضل إن شاء الله غدا، خطاب قال فيه جلالة الملك وخاضع على الإنجازات الملكية السامية في إطار حكمه 27 سنة.
4: أشار جلالة الملك من خلال خطابه على المؤشر كبير الارتفاع كبير اللي يعرفه اقتصادنا الوطني خاصة في مجالات متعددة، صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر.
5: والحمد لله هذا الشيء كيمشي بينا بعيد، ودائما الرؤية المولوية السامية دائما كتعدل، وسيدنا دائما ما شاء الله عنده آفاق كبيرة وعنده طموح كبيرة، وإحنا الشعب معه في أي شيء.
2: العدالة المجرية بين الجهات والأمن كرافعة للتنمية بالمغرب محوران ضمن محاور الخطاب التي توقف عندها المجتمع المدني هنا بالعيون، واعتبر الخطاب خطاب تفاؤل وأرقام مشجعة.
6: خطاب يعرض الحصيلة الإيجابية التي حققها المغرب في مختلف المجالات، وأخص هنا بالذكر التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بفضل المشروع التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
7: ذكر جلالة الملك بعامل الاستقرار كأنه كرقم استراتيجي في معادلة الريادة للمغرب إقليميا ودوليا، وهو عامل لمزيد من ثقة الشركاء الدوليين والإقليميين، وبالتالي أعطى للمغرب هذه المكانة الإقليمية والدولية الرائدة.
2: عكس خطاب العرش رؤية ملكية تقوم على مواصلة التنمية الاقتصادية مع ضمان استفادة جميع المواطنين من ثمارها، كما أكد جلالته على أهمية الاستثمار ودعم التشغيل وتعزيز العدالة المجالية مع اعتبار الاستقرار ركيزة أساسية لمواصلة الإصلاحات وترسيخ مكانة المغرب إقليميا ودوليا.
1: ضمن سلسلة الروبورتاجات التي نعرضها بمناسبة عيد العرش المجيد، نتوقف عند رؤية جلالة الملك لجعل صناعة الطيران محورا للنهوض بقطاعات اقتصادية واعدة، حيث يواصل المغرب وفق رؤية جلالة الملك ترسيخ مكانته كمنصة صناعية رائدة مدعوما بمنظومة تضم أكثر من 150 شركة توفر ما يزيد عن 26 ألف منصب شغل، إنجازات تعكس دينامية متواصلة واستراتيجية طموحة لجلالة الملك تجعل من صناعة الطيران أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية بالمملكة. روبورتاج مامادو دياي والمتابعة لعبد الفتاح مؤمن.
2: شكل هذا الحدث محطة بارزة في سنة 2025 وأدخل المملكة مرحلة جديدة في تطوير صناعتها الجوية. فقد ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تدشين المجمع الصناعي التابع لمجموعة صفخان والمخصص لتصنيع وصيانة محركات الطائرات من الجيل الجديد في خطوة تعكس الارتقاء بقطاع استراتيجي. وأشاد المدير العام للمجموعة بالسياسة الصناعية للمملكة وجودة الكفاءات المغربية والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به البلاد. ويضم النظام الوطني صناعة الطيران 155 شركة توفر أكثر من 26 ألف فرصة عمل وتغطي مختلف حلقات سلاسل الإنتاج. إنها قصة نجاح حقيقية، فجميع شركات القطاع نجحت في مواكبة الزيادة في وتيرة الإنتاج وضمان توفر القطاع المصنع داخل المصانع المغربية مع الحفاظ على مستوى ثابت وعالي من الجودة، وهو ما يحظى بتقدير كبير من مختلف الشركاء. ويوفر هذا القطاع وظائف ذات قيمة عالية في مجالات التكنولوجيا، خاصة في تصنيع الأسلاك الكهربائية والتشغيل عالي الدقة وصناعة المواد المركبة والتجميع والصيانة والهندسة. ويستند المغرب إلى منصة صناعية عالية المستوى، إلى بنية استثمارية جذابة وتنافسية. اتجاوزت صادرات القطاع 14 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من السنة الماضية. قطاع صناعة الطيران يمثل نموذج للنجاح المغربي، فقد تضاعفت صادراته بأكثر من 3 مرات خلال السنوات العشر الماضية بمعدل نمو سنوي يفوق 12%. ويعود هذا النمو أيضا إلى الاستثمارات المتواصلة لكبرى الشركات العالمية في مجال الطيران. في السنوات الأخيرة عززت عدة مشاريع كبرى المنظومة الصناعية الوطنية، من بينها توسعة قدرات صفخان وإنشاء مصانع جديدة لشركات أخرى بمنطقة ميدا بارك، إضافة إلى استثمارات جديدة في مجالات التجميع والهندسة، إلى جانب استثمار الشركاء التاريخيين الذين ينشطون بالمغرب منذ عقود. نحن هنا في الدار البيضاء نصنع تجهيزات من المواد المركبة مثل مواد العزل الحراري والصوتي والمستخدمة في معظم برامج صناعة الطائرة العالمية. اليوم يمكن القول أن كل طائرة تحلق في السماء تضم قطعا صنعت هنا في الدار البيضاء. وتوافق هذه الدينامية الصناعية مع تحول غير مسبوق في البنية التحتية للمطارات المغربية في إطار استراتيجية مطارات 2030 واستعدادات لاحتضان كأس العالم. ففي الدار البيضاء مثلا يجري إنجاز محطة جديدة بمطار محمد الخامس باستثمار يبلغ 15 مليار درهم، سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35 مليون مسافر سنويا. وليقتصر التطور على الدار البيضاء، تشهد مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس والرباط وتطوان عملية تحديث شاملة بهدف رفع القدرة الإجمالية للمطارات بالمملكة من 38 مليونا إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول سنة 2030.
1: جلالة الملك عرج في خطاب العرش على أن المملكة

0: يخفف من مشاعر الألم ويبعث عن الاعتزاز ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين. كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.
1: ربوع المملكة استقبلت في ظرف تقريبا شهرين أكثر من 12 مليار متر مكعب في شهر واحد، يعني تقريبا 9 مليار متر مكعب، يعني ظروف اللي هي هيدرومناخية استثنائية.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، عرفت هذه العملية تعبئة ميدانية مكثفة، وهو ما أسفر عن إجلاء ونقل ما مجموع 108,423 شخصا.
3: القصر الكبير ومنطقة الغرب، اختبار جديد للمقاربة الاستباقية، إنذارة مبكرة ولجان يقظة وإجناء للسكان قبل وصول الفيضانات، تدخل ميداني سريع جسد تنسيقا محكما تم على مراحل.
1: في المرحلة الأولى كانت هي بطبيعة الحال التنبؤ على مستوى الأرصاد الجوية، المرحلة الثانية هي المعالجة الهيدرولوجية ديال هذه المعطيات والنمداجة، المرحلة الثالثة هي العمل الميداني اللي كانت كتقوم به السلطات العمومية.
3: ومع اشتداد الفيضانات توصلت عملية الإغاثة دون انقطاع، إيواء للمتضررين، تطبيب للمصابين، توزيع للمواد الغذائية وفتح للمسالك المتضررة. التعبئة الميدانية جعلت سرعة التدخل عنوانا للمرحلة.
4: كان التدخل والسباق للحفاظ على الأرواح، الإجلاء ديال أزيد 150 ألف مواطن إلى مناطق آمنة، وكذلك الحفاظ على الممتلكات الماشية المنازل إلى غير ذلك. كل هذه التدخلات السباقية تبين حكمة جلالة الملك في تدبير الكوارث الطبيعية،
3: حكمة لم تكن والدة اللحظة، فقد برزت مع زلزال الحوز حين أطلقت بتعليمات ملكية واحدة من أكبر عملية الإنقاذ والإغاثة وإعادة الإعمار، برنامج استعجالي بغلاف المال بلغ 120 مليار درهم لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
5: نحن نتذكر جميعا زلزال ديال الحوز وكيفاش فضاء إلى ما نسميه واحد نوع من التشتت على المستوى الأسري، فقدان المنازل، فقدان الماشية. فالرؤية الملكية كتعطينا إعادة التوازن الاجتماعي، كتعطينا الاندماج في أسرع وقت ممكن والحفاظ على استمرارية الأجيال.
3: ولأن تدبير الكوارث يبدأ قبل وقوعها، رؤية ملكية استباقية ترجمتها 7 مليارات درهم و12 منصة جهوية و36 مستودعا و100 ألف خيمة مجهزة، جاهزية تعزز القدرة على مواجهة الظواهر الطبيعية.
6: والختم بطواف المشاعل الذي دأب الحرس الملكي على تنظيمه كل سنة بمناسبة عيد العرش المجيد، أنار أمس كورنيش مدينة المضيق في عرض اتسم بكثير من الدقة والانسجام والجمالية، في عروض تجسد غنى الموروث الحضاري المغربي الذي أبهر الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش المدينة لمتابعة هذا الحدث الجميل. يونس رفيق، حميدة مربوح.
7: في مشهد احتفالي امتزجت فيه رمزية المناسبة بروعة الأداء، أضاء طواف المشاعل الذي نظمه الحرس الملكي مساء أمس كورنيش مدينة المضيق، احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، مستقطبا آلاف المواطنين والزوار.
8: هذه الاحتفالات ديال طواف المشاعل كان ممتاز جدا، وكان بمناسبة عيد العرش المجيد كنتمنى لصاحب الجلالة طول العمر.
9: بصراحة عروض رائعة وتتخلينا نفتخروا أننا مغاربة وأننا نقدروا نوريو حتى للناس اللي هما ماشي مغاربة شنو هو البلد ديالنا وشنو هي القوات الملكية اللي حامية هذه البلاد وإن شاء الله يبقى دائما محمي.
10: العروض الحرس الملكي كل شيء جاز مزيان تبارك الله، والله يعاونهم ويسهل عليهم، والله يخلي هذا البلد امين، وان شاء الله يا ربي نكونوا حنا دائما فوق الفوق.
9: انا من بني ملال جيت اليوم نحضر لهذا الشيء، اول مره غادي نشوفه صراحه، زوين هذا الشيء بزاف، وتبارك الله عليهم وعاش سيدنا والله يخلي لينا وديما مغرب.
11: صراحه هذه الاجواء رائعه هنايا بمدينه المضيق، كنشكروا سيدنا على هذا الحفل الرائع، وعاش الملك عاش الملك.
7: وسط أنغام الموسيقى الوطنية والعسكرية رسمت تشكيلات الحرس الملكي لوحات متناسقة اتسمت بالدقة والانضباط، كما أضفت الفرق الموسيقية التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات الجوية الملكية والدرك الملكي والبحرية الملكية إيقاعات وطنية زادت من جمالية هذا الموعد الاحتفالي.
12: الحمد لله يا ربي، جواء رائعة إن شاء الله يا ربي، وفرحانين بهذه المناسبة هذه ديال العرش سيدنا، والله يخليه لينا تاج فوق راسنا.
13: احنا دائما جد مسرورون وفخورون بصاحب الجلالة وبهذا عيد العرش ديالو الذكرى 27، ولله الحمد هذه المدينة كتبت لكل المغاربة، دائما فرحانين وأبدا، والله ينصر سيدنا وخلينا دائما مجندين وراءه.
10: كنشكر بزاف هاد على هذا الرونق وعلى هاد الجمالية اللي عطاو لينا في الذكرى 27 ديال عيد العرش. عاش الملك.
14: اليوم أنا قادم من القطب الشمالي فوق الدراجة النارية، وجيت باش نحضر هاد المناسبة ديال سيدنا نصره الله بالمناسبة ديال عيد العرش المجيد، وحنا اليوم فرحانين والشعب كله فرحان. ياك فرحانين، عاش الملك.
7: ويواصل طواف المشاعل للحرس الملكي ترسيخ مكانته كأحد أبرز فقرات الاحتفال بعيد العرش المجيد، في عرض يجسد قيم الانضباط والإتقان ويجدد عاما بعد عام ارتباط المغاربة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
6: في ختام الظهيرة إليكم تذكيرا بالحدث الأبرز فيها. بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالته مساء أمس خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، تضمن عبارات قوية وحصيلة مشرفة للمسار التنموي مع استشراف المستقبل بثقة وأمل. البعد الاقتصادي استأثر بحيز مهم في خطاب العرش، مع التركيز على رؤية جلالته السديدة لتحقيق السيادة الصناعية والطاقية والتموقع بشكل صحيح في المحيطين الإقليمي والدولي في زمن موسوم بحالة اللايقين وتلاحق الأزمات الطارئة. شكرا على طيب المتابعة، أعود وألقاكم بحول الله بعد نحو 3 أسابيع. شكرا لكم، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أورانج تالنت هذا العام كتعود من جديد للجماهير المغربية. مهرجان كيتنقل في جولة وطنية في فضاء جيمين فري تو بلاي، في مباريات كروية مع البطل المغربي مهدي العمري، والموسيقى مع عشرة ديال المواهب في حفل استثنائي فوق الخشبة مع النجم الموسيقي مهدي مزين والنجمة الشعبية الفنانة التتي. كل جمعة وسبت العديد من المدن المغربية: أكادير، جديدة، المهدية، الناظور، طنجة، الصويرة والدار البيضاء. كونوا حاضرين معنا.
1: مبروك الفوز، شو الاحساس ديالك ملي سمعتي الخبر الفوز؟
2: توتر كل شيء ما تسكبيش. بغيتي حتى تسولك هذا السؤال، هذا شنو هو الاحساس ديالك وداك الشيء؟ ما عليك غير تختار الفرصه باش تربح نفس الجائزه الكبرى. تلاقاو بلاني على ماكس ايت باش تشارك في الطومبوره وتجرب حظك.
3: هاد الصيف أورانج بلاني كتعطيكم فرصة تربح العديد من تروتينات إلكتريك كل يوم، والجائزة الكبرى سيارة فاخرة. سارعوا وتسجلوا على أورانج بلاني عبر تطبيق ماكسي.
4: أورانج كاينة.
5: المساء على دوزام جامع والحسن وضيوفه في برنامج خاص لتحليل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وثائقي المغرب المملكة الخضراء.
6: المغرب doté d'un potentiel solaire et éolien parmi les plus importants au niveau mondial.
5: وبعده بحر الظلام. أطيب الأوقات رفقة برامجنا على دوزام.
7: سلام، عقلتوا عليا؟ اياه، انا هي ديك القرعه ديال الميكا، ودابا رجعت ماشي باش نتشكى ولكن باش نطلب منكم طلب صغير. ما تبقاوش تدوني للبحر، اولا حيت ما كنعرفش نعوم، وثانيا كنبغي نبقى غير في الدار. بالحق تقدروا تديو في بلاصتي القرعه ديال الزاج ولا لاغورد ديالكم.

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

ياه سلام عليكم ياه فهذا تراك حاولنا نوضحو اللي المعاق إنسان خصو يندمج في المجتمع ياه وأنا وخاوة ديالي الحرة

0: صاحبي
1: كبنا بالمساج وصوله ايه اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العاونة حيت الله يحسن العاونة. تخيل راسك في مطعو وتخيل مطعو في مطك هو فقد رسالة. تخيل انساوي لكنتي فقد ولا غير صبك.

0: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: دراري شنو بلان هاد الصيف؟ نمشيو للبحر؟ شبالكم الدراري؟ أكادير؟
2: أه؟
1: من بعد 50
2: ومن بعد أجمل مول وجديدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم هنا في هذه الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية للسيدات هنا من العاصمة المغربية الرباط والملعب الأولمبي الذي تقام عليه هذه المباراة وبقيادة تحكيمية للنيجيرية أياميسي أكينتوي في هذه المواجهة بين منتخبي كينيا والسنغال، المنتخبان اللذين يدخلان اللقاء بعد خسارتهما في الجولة الأولى، حيث سقطت السنغال أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، بينما منتخب كينيا أيضا سقط أمام منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور برباعية مقابل لا شيء. هنا صدارة مغربية في هذه المجموعة، بينما منتخب الجزائر بالمركز الثاني بثلاث نقاط، المركز الثالث للمنتخب السنغال، ورابعا منتخب كينيا في هذه المواجهة. طبعا لدينا منتخب كينيا الذي يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة في حراسة المرمى ليليان أوور، في الدفاع روث ماكولكو، إليزابيث أتشوكا، لي أنديما، إيغوريس تشيلواتسو، وفي الأمام القائدة موان ليما جيريكو، بينما فاسيلا أدمبو على اليمين ولورانا نياريندا على اليسار وفيوليت وايوني في الجناح الأيمن، تيري أنجنشا في اليمام وميرسي آيورو في

أيضا وتحقيقون الانتصارات لإحياء آمال التأهل. كذلك الحال عند المنتخب الكيني الذي يريد أن يحقق الانتصار الأول له في المشاركة الثانية في الأمم الإفريقية للسيدات، بانتظار الانطلاقة لهذه المواجهة هنا بين هذين الفريقين. كما ذكرنا انتصار سوف يحيي آمال أحد الفريقين، وطبعا للحجز التأهل للأدوار القادمة، بينما الخسارة سوف تقضي على الآمال. بانتظار انطلاقة صافرة بقيادة تحكيمية كما ذكرنا للنيجيرية ياميسي أكينتوي، هنا لدينا منتخب كينيا من اليسار إلى يمين الشاشة، بينما المنتخب السنغالي يلعب بالأبيض من اليمين إلى اليسار. مع الانطلاقة بإذن الله تكون مباراة هنا مليئة بالإثارة، مليئة بالتشويق بين المنتخبين هنا في واحدة من المباريات التي طبعا مهمة لهذين الفريقين قبل انطلاق المباراة القادمة أيضا في هذه المجموعة في الديربي المغربي بين المنتخبين الجزائري والمنتخب المغربي. نعم، بعد هذه المباراة ديربي عربي مغربي أيضا على صدارة هذه المجموعة، منافسة بين المنتخب المغربي الذي حقق رباعية وانتصار كبير على المنتخب الكيني في افتتاح الجولة الأولى لهذه المجموعة برباعية، بينما المنتخب الجزائري أيضا انتصار على المنتخب السنغالي بهدفين مقابل لا شيء. صافرة وخطأ هنا يحضر في هذا الملعب، هنا في الملعب الأولمبي الذي تقام عليه هذه المباراة بين المنتخبين. كرة ملعوبة أمامية طويلة سنغالية هذه المرة بالرأس، حاضرة الكرات الأولى للمنتخب السنغالي لمحاولة لانطلاقها، لكن مرة ثانية مبعدة من دفاع منتخب كينيا، والسرعة والاعتماد على اللاعب المتواجد في الأمام تيري أنجيشا لاعبة منتخب كينيا هنا في هذه المواجهة، لاعب رقم 9 التي تعول عليها المدربة بيلدين أودومبا مدربة منتخب كينيا، بينما على الدفة الثانية لدينا المدرب مامي موسى سيسي. هذه واحدة وهذه هجمة وهذه اندفاعة سنغالية مع بداية المباراة، مع انطلاقة المباراة في أول دقيقتين اندفاعة وقوة وحضور كبير للمنتخب السنغالي حتى الآن. هذا مامي موسى سيسي المدرب الذي يقود دفة المنتخب السنغالي في هذه المباراة، مجموعة أولى المغرب صدارة، الجزائر ثانية كما ذكرنا، ثالثا لمنتخب السنغال. هذه فرصة مع كرة عرضية مرت من دفاع منتخب السنغال، وكانت طبعا وكادت أن ينجح من خلالها المنتخب الكيني باستغلال الخطأ في اللقطة الماضية. تعود مرة ثانية على الاستلام عند تيري، تحاول فيها مبعدة من الدفاع في لمسة وفي محاولة. المجموعة الثانية لدينا جنوب أفريقيا، لدينا كوتوفوار، بوركينا فاسو، تنزانيا. المجموعة الثالثة لدينا نيجيريا، زامبيا، مصر، ملاوي. والمجموعة الرابعة لدينا غانا، لدينا الكاميرون، مالي والرأس الأخضر. هذه بالنسبة للمجموعات الأربعة، والمشاركة طبعا الأولى التي يتواجد والنسخة الأولى التي يتواجد فيها 16 منتخبا للمرة الأولى. هذه بلدن أودمبا مدربة منتخب كينيا، هي المرة الأولى التي يتواجد فيها هذا العدد كما ذكرنا. وهذه أول مواجهة طبعا بين السنغال وكينيا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات. نعم، كينيا تواجه السنغال للمرة الأولى في البطولة الإفريقية. كينيا التي سبق وأن واجهت 3 منتخبات من غرب إفريقيا جميعها في مشاركاتها الأولى. هذه تسديدة لكن سهلة عند حارسة المرمى أجنداي، تسديدة كينية من بعيد، لكن هنا هذه أجنداي هي الكرة الماضية والاستلام. نعم، كينيا سبق وأن شاركت في طبعا مشاركة في عام 2016 وواجهت 3 منتخبات من غرب إفريقيا في مشاركتها الأولى، تعرضت لـ3 هزائم أمام غانا بثلاثية مقابل هدف واحد.
والخسارة الثانية كانت أمام مالي أيضا.

3-1، والخسارة الرابعة كانت أمام نيجيريا برباعية، هذه حصيلة كينيا في المشاركة الأولى عام 2016، وبعد ذلك طبعا هنا في عام 2026 المشاركة الثانية لمنتخب كينيا. يعود مرة ثانية، الكرة حاضرة للمنتخب الكيني الذي بدأ يدخل أجواء المباراة، بدأ يتحرك، بدأ طبعا يتقدم للأمام على مستوى الدفة الهجومية والمحاولات الاقتراب من المرمى منتخب السنغال. تعود عند أجنداي مبعدة بهذه الطريقة إلى رمية تماس كينية مع الضغط الكبير والمحاولات الكينية التي لم تهدأ حتى الآن. هذه بعض الجماهير الحاضرة في هذا الملعب الأولمبي هنا في الرباط في هذه البطولة، كما ذكرنا نسخة استثنائية، 16 منتخب للمرة الأولى، التسديدة اليسارية الحاضرة هذه المرة تعود وتصل عند أجنداي للكرة الثانية تواليا. تلعب مرة ثانية في منتصف الميدان، هذه المحاولة سنغالية التاريخ أو تاريخيا لا يقف إلى جانب أي من المنتخبين. السنغال لم يسبق لها أن حققت فوز بعد خسارة في دور المجموعات. نعم، على مستوى المشاركات السنغالية لم يسبق لها أن حققت فوزا بعد الخسارة الأولى في دور المجموعات، بينما كينيا تبحث عن أول نقطة وأول انتصار في تاريخ مشاركاتها بكأس الأمم الأفريقية للسيدات. نعم، هي أول النقاط التي يبحث عنها منتخب كينيا في مشاركاته أو مشاركته الثانية في بطولة أمم أفريقيا للسيدات، مواجهة تكون فيها نقطة تحول لأحد المنتخبين أو نهاية مبكرة لآمال الآخر. نعم، خسارة فيما إذا حدثت إحداهما ستكون نهاية طبعا القصة والحكاية هنا في هذه البطولة. كينيا تضغط، كينيا تحاول هنا في كرة عند تيري والاعتماد على تيري التي تتواجد دائما في الأمام، هذه الكرة والتمريرة، الضغط الكيني والعودة المرة الثانية للسنغال والتسديدة البعيدة التي تمر هنا بهذه الطريقة، بداية كينية وعودة كينية للضغط مرة ثانية على منتخب السنغال. كانت البداية للمنتخب السنغالي، لكن هنا عاد المنتخب أو المنتخب الكيني بدأ يكسب الثقة أكثر وأكثر وبدأ يتقدم للأمام هنا في هذه المحاولة التي حضرت عن طريق اللاعبة ميريام بابو في الكرة الماضية، التسديدة التي حضرت بهذه الطريقة مرت وعدت على مرمى السنغال. السنغال أمام الجزائر إحصائية سددت 11 تسديدة لكنها لم تسجل، 11 تسديدة أمام الجزائر وتلقت الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء. كينيا تاريخيا 4 هزائم، 14 هدف في شباكها أيضا في المشاركتين، هذه حصيلة منتخب كينيا، 4 هزائم حتى الآن، 14 هدف في شباك كينيا، حصيلة المشاركة الثانية في البطولة الإفريقية. تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية، كينيا تضغط، كينيا تتحرر من الضغط الذي حضر مع بداية شوط المباراة الأول وكانت فيه السيطرة لمنتخب السنغال. وهذه التسديدة التي حضرت من اللاعبة موان ليما جيريكو قاعدة منتخب كينيا، اللقطة التي حضرت فيها كينيا وبدأت تضغط كينيا في أجواء المباراة، لكن مدرب السنغال، أيضا لو تحدثنا عن المدربين والحديث الذي دار والذي أكد بأن فريقه يدرك حجم المسؤولية بعد الخسارة في الجولة الأولى، هذا مدرب السنغال مامي موسى سيسي،
تحدث في المؤتمر الصحفي وذكر بأن فريقه يدرك حجم المسؤولية بعد الخسارة الأولى في الجولة الأولى، وأكد وقال بأننا نحن نعلم ما ينتظرنا ومستعدون لهذا التحدي، سنتحمل المسؤولية جميعا لأن كرة القدم لعبة جماعية، نعرف المطلوب وسنقوم بعملنا. هذا بالنسبة للمدرب المنتخب السنغالي السيد مامي موسى سيسي الذي تحدث في المؤتمر الصحفي وأكد على المسؤولية الكبيرة على كافة لاعبي المنتخب السنغالي بعد الخسارة الأولى في الجولة الأولى أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل لا شيء. بينما من جانبها لو تحدثنا أيضا عن يعني تحدثت مدربة منتخب كينيا بيلدن أودمبا وأكدت بأن الفريق يعني مستعد لهذه المواجهة وأن الجميع يتحمل أيضا المسؤولية من أجل المنافسة والعودة للمنافسة في هذه البطولة. هذا حديث المدربين طبعا قبل هذه المباراة. وكذكرت أيضا مدربة منتخب كينيا بأن طبعا الهزيمة التي حضرت في الجولة الأولى أمام صاحبات الأرض والجمهور منتخب المغربي كانت مؤلمة، لكن اللاعبات هنا في هذه المباراة أمام السنغال الكل جاهز ذهنيا ويتمتعن بالحماس والدافع نحو تحقيق أول انتصار لكينيا في هذه البطولة والمشاركة الثانية. هذا حديث طبعا مقتضب عن المدربين السنغالي والكيني وعن أهمية هذه المباراة لكليهما. ضربة لصالح المنتخب السنغالي، ضربة زاوية محاولة حاضرة هنا للمنتخب السنغالي، سخانة نوغاي على التنفيذ، سخانة نوغاي على تنفيذ ضربة الزاوية على القائم الثاني، تصل بالرأس ملعوبة بهذه الطريقة، تخرج فيها الكرة إلى ضربة مرمى، مرت الكرة الماضية، مرت مرور الكرام، مرت سلامات على المرمى الكيني. كينيا أفضل، كينيا تلعب بروح قتالية أفضل حتى الآن، كينيا التي بدأت تتحرك بأجواء المباراة بشكل وبثقة أكبر من منتخب السنغال هذه المرة. كرة ملعوبة في المنتصف مرة ثانية، والمحاولة الكينية للتسديد من بعيد للمرة الثانية، جيريكو قائدة منتخب كينيا، هذه موان ليما جيريكو تحاول للمرة الثانية من بعيد تريد التسديد، لكن الكرة التي أبعدت في اللقطة الماضية من اللاعبة مباينغ سو إلى رمية تماس. كينيا تضغط، كينيا تلعب، كينيا تحاول أن تسجل، ملعوبة مرة ثانية بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء وحارسة المرمى التي خرجت في الوقت المناسب، والخطأ الذي حضر لصالح أجينداي حارسة مرمى منتخب السنغال التي التحمت مع اللاعبة الكينية في اللقطة الماضية. سلامات لأتجي، هذه تيري أنجيشا أو أنجيشا مهاجمة منتخب كينيا، والخطأ واللقطة الماضية التي حضرت هنا بين أنجيشا وبين أنداي. سلامات لينداي، بعد مرور ربع ساعة على بداية تقريبا شوط المباراة الأول والتعادل السلبي بين الفريقين حتى الآن، مع حضور بعض الجماهير طبعا الكينية والجماهير السنغالية في أرضية الملعب الأولمبي هنا في المغرب وفي العاصمة المغربية الرباط. هذا
هذه الفرص، هذه التسديدات التي حضرت هنا من موان ليما. جيريكو التي تصدرت المشهد حتى الآن بهذه التسديدات، بينما مدربة كينيا بلدين أودمبا تتابع، تناظر، تعطي التعليمات. هذه البطولة التي تحضر هنا في المغرب، والتي انطلقت في 26 من هذا الشهر وتستمر حتى 16 من الشهر القادم أغسطس 2026. لن يقتصر طبعا التنافس فيها على حجز مكان فقط في نهائيات كأس العالم 2027، بل سيكون هناك طبعا لقب البطولة مصحوبا بجائزة مالية كبيرة قدرها $1,000,000 طبعا أمريكي للفائز. المنافسات التي تحضر في مدينتين هنا في المغرب، في الرباط وفي الدار البيضاء، وهي النسخة كما ذكرنا الموسعة من كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز المغرب، 16 منتخبا للمرة الأولى على 4 مجموعات تم التقسيم. تلعب الكرة لمنتخب السنغال في منتصف الميدان، سيطرة كينية بالتحرك بالثقة حتى الآن على أجواء المباراة وبالاستحواذ الجيد. مرة ثانية في المنتصف الكرة حائرة هنا بين لاعبات الفريقين، تعود وتصل إلى حارس المرمى أجينداي. أجي تلعبها أمامية إلى رمية التماس. صافرة وخطأ، صافرة النيجيرية ياميسي أكينتوي حكمة المباراة. مرة ثانية سنغالية الكرة على الدفة اليمنى، هذه المرة الاستلام داخل منطقة الجزاء والخروج الذي يحضر لحارسة المرمى ليليان أور. ليليان التي حضرت في الكرة الماضية وأنقذت الموقف بعد الكرة الماضية السنغالية. محاولات سنغالية لم تهدأ. كرة ملعوبة مرة ثانية للمنتخب السنغالي، مقطوعة كينية سريعة، الهجمة المرتدة السريعة هذه المرة، المحاولات في التحولات السريعة الكينية وصافرة وخطأ. صافرة وخطأ تحضر هنا. منتخب السنغال والذي يشارك للمرة الرابعة طبعا بعد المشاركة الأولى في عام 2012 2022 2024، وهذه النسخة في 2026، وأفضل المراكز الوصول إلى الربع النهائي مرتين، الربع النهائي للمرة الأولى عام 2022 والربع النهائي في عام 2024، ولم يسبق له الوصول إلى النصف النهائي أو كأس العالم للسيدات. بينما كينيا كما ذكر المشاركة الثانية أيضا بالنسبة للمنتخب الكيني بعد المشاركة الأولى 2016 و3 هزائم في المشاركة الأولى. ضربة ثابتة حاضرة عند موان ليما جيريكو لمنتخب كينيا، ملعوبة داخل منطقة الجزاء مبعدة بالرأس، تعود مرة ثانية عند جيريكو، التوزيعة على الدفة اليمنى، المحاولة مرة ثانية لكن تخرج إلى رمية التماس. محاولة حضرت عند فاسيلا أويمبو، فاسيلا أويمبو حاولت فيها وخرجت من خلالها الكرة إلى رمية التماس بعدما اصطدت بالدفاع. ملعوبة رمية التماس بهذه الطريقة مفتكة مرة ثانية، تبقى رمية التماس كينية. إيفوريسير، إيفوسير تلعبها بهذه الطريقة، كرة حاضرة
السنغالية مقطوعة مرة ثانية. مباراة بعد مرور 20 دقيقة حاليا على بداية شوط المباراة الأول، بدأ الرتم يهدأ رغم المحاولات الكينية التي حدثت أكثر من مرة عند اللاعبة موان ليما جيريكو. هذه كرة أيضا داخل منطقة الجزاء، خطيرة هذه الكرة عند فايوليت التي حافت في الكرة الماضية، فايوليت التي سددت نحو المرمى لكن واجهت أدجين داي حارسة مرمى السنغال، تصدت الكرة الماضية. هذه كرات منتخب كينيا والكرات الكينية التي يسعى من خلالها لاعبات منتخب كينيا للتسجيل وافتتاح التسجيل في هذه البطولة. وفي المشاركة الثانية لم تسجل طبعا، لم تنتصر كينيا، تريد أن تحقق أول 3 نقاط لها في المشاركة الأفريقية للسيدات. كرة ملعوبة مرة ثانية، محاولات وتخرج انداي للمرة الثانية على التوالي، تبعد الخطورة هذه المرة كينيا مرة ثانية، والصافرة حاضرة هذه المرة عند حكمة المباراة ياميسي أكينتوي. وعلى أرضية الميدان اللاعبة منتخب السنغال لاعبة رقم 13 أداما ساوني، هذه الكرة وهذا الخطأ الذي حضر. جماهير حاضرة كما ذكرنا في الملعب بالأولمبي هنا في الرباط لتشجيع المنتخبين السنغالي والمنتخب الكيني. يعتمد المنتخبين أيضا على 7 لاعبات، السنغال تعتمد على 7 لاعبات من نادي واحد في السنغال وهو نادي إيجل دولا ميدينيا، 7 لاعبات من نادي واحد، كذلك الحال عند منتخب كينيا أيضا 7 لاعبات من نادي كينيا بوليس بوليتس، كينيا بوليس بوليتس هكذا هي طبعا الأسماء التي حضرت، 7 لاعبات من نادي واحد في السنغال و7 أسماء أيضا للاعبات منتخب كينيا من نادي أيضا واحد في كينيا، اعتمادا على نواة من اللاعبات من نادي واحد في كل منتخب. هذه محاولة مرة ثانية لمنتخب السنغال مفتكة بهذه الطريقة، وصافرة وخطأ للمنتخب السنغالي، تحضر هنا بعد المحاولة الثانية عند إيفوريسير. هذه إيفوريسير جيل واتسو، خطأ للمنتخب السنغالي، محاولات عند لاعبة منتخب السنغال في اللقطة الماضية. انداي ديكياتي التي حضرت على الخطأ، كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة بالرأس مرة ثانية كينية، تبعد كرات منتخب السنغال بتغطية وتنظيم دفاعي جيد ومنظومة دفاعية جيدة عند المنتخب الكيني حتى الآن. ملعب الكرة للأمام مرة ثانية أيضا، لا يوجد أحد، تعاد لحارسة مرمى السنغال أدجين داي

يأتي الاستلام عند إليزابيث أتشوكا مرة ثانية للاعبة والماتنداي. محاولات سريعة لانداي تحاول الدخول هذه المرة بالمرور بالمحاولة بالتمريرة داخل منطقة الجزاء. الكرة الماضية تغطية دفاعية لكن تعود مرة ثانية تقاتل على الكرة والاستلام الذي يحضر هنا لكن عند جيريكو. الإبعاد كان حاضر والأفسايد أيضا كان حاضر على لاعبات منتخب السنغال في الكرة الماضية. لبؤات الترينجا حاولنا في الكرة الماضية هذه أكثر من محاولة وهذا الأوفسايد الحاضر الذي كان متواجد وحضر على اللاعب رقم 9 نوغينار. إنداي متواجدة ووقعت في فخ التسلل. عادت السنغال للضغط مرة ثانية ولتغيير أجواء المباراة وأجواء اللعب. هذه واحدة حاضرة عند سوخانا نوغاي تعيد الكرة للخلف عند حارسة المرمى عاد جي تقف على الكرة ترسلها بهذه الطريقة إلى الجهة اليمنى. الاستلام والتحول هذه المرة عند باينيتا سيك. باينيتا أمامية كرة ملعوبة لكن التغطية دفاعية عند إيفورسير. تشيل واتسو تبعد الكرة. هذه هي الكرات التي تبحث عنها لاعبات منتخب كينيا. أيضا التحولات السريعة في محاولات إرسال الكرة باتجاه اللاعب رقم 9 تيري أنجيتشا. تعود تصل مرة ثانية لإنجيشا تمريرة ذكية لكن حارسة المرمى هذه المرة عاجينداي. هذه الكرات الكينية التي تحدثنا عنها. كينيا مع 6 تسديدات على منتخب أو مرمى منتخب السنغال بينما تسديدتين فقط للسنغال. ذكرنا الثقة بعد مرور 5 دقائق من بداية شوط المباراة الأول وصلت وتحركت عند الدفة الكينية. بدأنا يكسبنا الثقة بدأنا يتحركنا والأبعاد هنا لهذه الكرة التي تخرج إلى ضربة زاوية. أبعاد من حارسة المرمى هذه ليليان أور التي أبعدت الكرة الماضية. تسديدة مفاجئة سنغالية حضرت في اللقطة الماضية. ضربة زاوية فرصة للمنتخب السنغالي هذه المرة. تلعب مرة ثانية لكن تحضر ليليان مرة ثانية على الكرة بالطول الفارع لليليان وبالحضور الجيد حتى الآن لحارس منتخب كينيا. تبعد الخطورة السنغالية انطلاقة مرة ثانية مبعدة إلى رمية التماس. تحولات السريعة هي الاعتماد الأول عند منتخب كينيا. رمية التماس في منتصف الميدان سنغالية مرة ثانية. الكرة أمامية ملعوبة بهذه الطريقة إلى رمية التماس. تبعد الكرة الماضية والتي أبعدت لصالح السنغال التي عادت كما ذكر لتضغط لتلعب لتتقدم وتبحث عن أهدافها وعن هدفها الأول في هذه المباراة. والانتصار مهم جدا لأحد المنتخبين لإحياء الأمل في التأهل إلى الأدوار القادمة. والخسارة طبعا لإحداهما كما ذكرنا تعني نهاية المطاف ونهاية الرحلة في هذه البطولة. خطأ سنغالي يحضر هذه المرة. تلعب بهذه الطريقة المحاولة السنغالية والخطأ الذي يرتكب من حارس المرمى الكيني ليليان. خطأ كبير فادح لحارسة مرمى منتخب كينيا في اللقطة الماضية. خطأ كان أو كاد أن يكلف المنتخب الكيني أولى الأهداف. أحيانا الأخطاء البسيطة تضيع جهد كبير. ليليان أور حارسة مرمى منتخب كينيا لعبت بشكل جيد في المباراة حتى الآن وقدمت مردود جيد لكن خطأ واحد كما ذكرنا
قد يكلف الكثير. تلعب رمية تماس تكثر الصافرات عند حكمة المباراة النيجيرية يا ميسي أكينتوي. تلعب مرة ثانية أمامية حاضرة الكرة لمنتخب كينيا في منتصف الميدان. الاستلام يأتي والمحاولات سنغالية لافتكاك الكرة بهذه الطريقة تعود كينيا. السيطرة الدفاعية والنقلة والتحرك للأمام مواجهة سنغالية. كينيا في منتصف الميدان لفرصة لكرة عرضية لإبعاد هذه المرة لكرة تصل لحارسة المرمى بهذه الطريقة السنغال. والكرة الماضية والضغط الكيني الذي يحضر محاولة كينية ضغط كرة عرضية بعد ذلك ترتطم بدفاع منتخب السنغال وتصل لحارسة المرمى أنجينداي على أرض الميدان. والماتنداي هذه المرة وهذه هي الكرة هذا أو هذه السرعة الكبيرة للاعبات منتخب كينيا وهذه العرضية والكرة التي حضرت هنا من اللاعبة فاسيلا أديمبو. سلامات لويلماتنداي. حديث يدور أيضا بين مامي أو مامي موسى سيسي مدرب المنتخب السنغالي ولاعبة المنتخب السنغالي أيضا والماتنداي. نصف ساعة مرت على شوط المباراة الأول من عمر هذه المباراة والتعادل السلبي حتى الآن بين المنتخبين السنغالي والكيني هنا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لهذه البطولة الأفريقية الحاضرة للسيدات هنا في المغرب. محاولة سنغالية مرة ثانية كرات سنغالية والبحث عن فرصة عن ثغرة عن مكان لتسجيل أولى الأهداف في هذه المباراة. مرة ثانية مبعدة بهذه الطريقة الاستلام فيها سنغالي افتكاك الكرات في منتصف الميدان والصافرة والخطأ لمنتخب كينيا مع الكرة الماضية التي حضرت. هذه الكرة وهذا الخطأ الذي حضر كرة تلعب بهذه الطريقة أمامية طويلة للمنتخب الكيني مرة ثانية سنغالية مع هذه السيطرة مع هذا الوصول الجيد والسيطرة والاستحواذ على منتصف الميدان. السنغال قلبت معطيات المباراة بعدما تحركت كينيا بشكل جيد لكن السنغال بدأت تسيطر. كرة تلعب بهذه الطريقة حاضرة لمنتخب السنغال مرة ثانية على الدفة اليمنى المحاولات للاقتراب من مرمى كينيا لكن مبعدة دفاعيا. تنظيم دفاعي جيد عند منتخب كينيا في الوسط. السنغال تسيطر حاليا وتزعزع السيطرة التي حضرت عند منتخب كينيا 3-2. هنا محاولة مرة ثانية سريعة كينية لصالح الأحمر لصالح منتخب كينيا. اللمسة والحضور والتمريرة داخل منطقة الجزاء مرة ثانية. التغطية الدفاعية السنغالية تحضر في اللحظات الأخيرة لإبعاد الخطورة الكينية عند لاعبة منتخب السنغال ميريام بابو التي عادت وأبعدت الخطورة الكينية في اللحظات وفي اللقطة الماضية. خطير
منتخب كينيا بالتحولات الهجومية السريعة والمرتدات. هذه واحدة، هذه واحدة سنغالية، هذه فرصة جول، هذه فرصة جول للسنغال لأولى الأهداف، لأولى الأهداف، لأولى الأهداف. نعم هذه جول للسنغال لأولى الأهداف. هنا تسجل السنغال أولى الأهداف، نعم، عن طريق اللاعبة سينابو، سينابو ما بنجي تسجل أولى الأهداف. هنا ما بنجي تسجل أولى الأهداف. سينابو تسجل بكرة قوية تعاملت معها بذكاء، لكن هي التحولات السريعة كانت لكينيا، بينما هنا حضرت عند منتخب السنغال، والتمريرة الذكية التي حضرت من انداي ديكياتي باتجاه اللاعبة سينابو. ما بنجي يا انداي ديكياتي، هذه ديكياتي وهذه الصناعة وهذه التمريرة الذكية بهذه الطريقة اليسارية، وبعد ذلك هذه سينابو، سينابو ما بنجي هنا تضعها في المرمى. فرحة جنونية سنغالية لأولى الأهداف. السنغال هنا تسجل في مرمى منتخب كينيا أول الأهداف في هذه المباراة على عكس مجريات المباراة، نعم على عكس مجريات المباراة. سيطرة كينية كانت حاضرة، محاولات سريعة، تحولات سريعة، لكن هنا فرصة حضرت للمنتخب السنغالي، ومنها استطعنا طبعا ترجمة الفرصة الماضية سينابو ما بنجي لتسجل أولى الأهداف. هدف جميل، والسنغال بهذا الهدف سوف تحرك أجواء المباراة بانتظار القرار. إذا ما كان هناك طبعا أي علامة استفهام على الخطأ، على المعذرة، على الكرة الماضية أو الهدف الماضي، هذه الكرة التي حضرت بين انداي ديكياتي، وبعد ذلك تمريرة ذكية جدا والتسديدة على الطائر، التسديدة بدون طبعا أي تردد هنا في المرمى. سينابو، يا سينابو، يا مابنجي، هدف للسنغال. إذن هدف للسنغال، نعم سنغال تتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق سينابو مابنجي بالدقيقة 35. هدف مقابل لا شيء، السنغال تحيي أمالها من جديد في هذه البطولة، تحيي الأمال للتأهل للتواجد للمنافسة من جديد بعد الهزيمة أمام الجزائر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى. كينيا والمعاناة الأولى، كينيا والمعاناة المستمرة للمشاركة أني لها في بطولة السيدات أو كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المشاركة الأولى عام 2016، ثلاث هزائم وحتى الآن هزيمتين هنا في المشاركة الثانية. يلعب أمامية مرة ثانية، الكرة حاضرة والصافرة والخطأ. هذه الكرة الماضية واللاعبة فاسيلا أدمبو، وهذه كرة الهدف الذي حضر هنا، هدف جميل للسنغال قبل خمس دقائق هنا على نهاية شوط المباراة الأول. السنغال تتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعبة سينابو مابنجي بالدقيقة 35. تبديل هنا يحضر اللاعبة
رقم 15 تتحضر للدخول لمنتخب كينيا. تبديل أول فاليري إنكيسا تتحضر للدخول وخروج للاعبة رقم 19 فايوليت ويوني، بينما تحضر كما ذكرنا فاليري إنكيسا. أول التبديلات إذن تبديل أول يحضر هنا لمنتخب كينيا بخروج اللاعبة فايوليت وحضور اللاعبة فاليري على المستوى الهجومي والجناح الأيمن طبعا لمنتخب كينيا. تعود مرة ثانية سنغالية الكرة حاضرة على الدفة اليسرى، المحاولة لرمية تماس كينية هذه المرة. تلعب مرة ثانية لمنتخب كينيا، خطأ وصافرة. كرة ملعوبة أمامية كينية بهذه الطريقة، المحاولات للمرور، تغطية دفاعية هنا حاضرة لإبعاد الكرة الماضية. تعود كرة منتخب كينيا للأمام، الكرة حاضرة، محاولة ورمية تماس كينية في اللقطة الماضية. تلعب بهذه الطريقة وصافرة وخطأ لمنتخب السنغال، هذا رتم المباراة بعد الهدف الذي حضر للسنغال. كرة آلي المنتخب السنغالي هذه المرة ملعوبة بهذه الطريقة، أمامية ملعوبة مبعدة من دفاع منتخب كينيا للأمام باتجاه اللاعبة موان ليما جيريكو الكابتنة وقائدة منتخب كينيا. جيريكو تسديدة من بعيد، جيريكو التي تحبذ التسديد من بعيد، هذه المرة الثالثة، هذه ثالث تسديدات لموان ليما جيريكو قائدة منتخب كينيا. نعم سددت قبل ذلك وهذه الثالث تسديداتها، لكن من بعيد تسدد كرات قوية جدا، كرات بعيدة المدى، هذه الثالثة، لم يحالفها الحظ في التسديدة الثالثة لقائدة منتخب كينيا. جيريكو تعود مرة ثانية السنغال على الدفة اليسرى، الدفة التي تحضر من خلالها الخطورة والتحركات دائما. ضربة زاوية سنغالية مع جماهير حاضرة في المدرجات تؤازر منتخب السنغال. ضربة زاوية حاضرة، ضربة زاوية سنغالية هذه المرة للبحث عن فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثاني قبل نهاية شوط المباراة الأول. ليليان
تبعدها بعدها حارسة مرمى كينيا تعود مرة ثانية لكورة لخطورة، هذه المرة رأسية جميلة سنغالية تحضر في اللحظة الماضية، لكن هنا ليليان أورا تتصدى للكرة الماضية. حارسة كينيا تبعد الخطورة، هذه كرة سريعة كينيا مرة ثانية أيضا، هنا واحدة لكينيا لتعديل النتيجة لخطورة. أيضا حارسة مرمى السنغال تبدع، جينداي تبعد الخطورة. حارسات المرمى عند كلا المنتخبين يبدعان هنا في لقطة أولى عند حارس المرمى المنتخب الكيني ليليان أورا التي أبعدت الخطورة، وبعد ذلك حارسة مرمى منتخب السنغال جينداي أيضا تبعد واحدة من الكرات الخطيرة لمنتخب كينيا. نحضران هنا ومساهمات جيدة لحارسات المرمى عند كلا المنتخبين عند كلا الدفتين.

سبع دقائق مضافة، سبع دقائق مضافة من الحكمة النيجيرية ياميسي أكينتوي.

حلمي مرتين. جماهير حاضرة تؤازر جماهير منتخب السنغال.

تعود مرة ثانية كرة ملعوبة بهذه الطريقة تخرج إلى ضربة مرمى لمنتخب كينيا. كينيا التي هدأ رتم طريقة لعبهم بعد هدف المنتخب السنغالي. محاولة أولى كانت مع بداية شوط المباراة الأول للمنتخب السنغالي، وبعدها ضغطت كينيا هنا لثاني الأهداف. هذه فرصة خطيرة، فرصة خطيرة للمنتخب السنغالي أمام المرمى، تضيع فرصة خطيرة من إنداي ديكياتي، أضاعت الفرصة لتعزيز النتيجة، ارتطمت هنا بالقائم الأيمن لمنتخب كينيا. الفرصة الكبيرة ضاعت على السنغال، فرصة تعزيز النتيجة في اللقطة الماضية، ضاعت فرصة وانفرادة للاعبة إنداي ديكياتي. خطيرة الفرصة الماضية، فرصة ضاعت لتعزيز النتيجة. هذه هي وتصدي ليليان حارسة مرمى منتخب كينيا، تصدت للكرة بعد ذلك.

وما تقوليش مشت الحنينة وخلاتني الورد اللي ما عمرها ما جرحاتني ما خلت وصايا ولا قبل ودعاتني وتفكرت آخر مرة حضناتني قالت ما تخلينيش جاوبت ما تبكيش

دقيقتين تقريبا على نهاية الوقت الذي منح من حكمة المباراة النيجيرية يا ميسي أكانتوي. الوقت بدل الضائع 7 دقائق. وهذه الفرصة أيضا التي ضاعت كما ذكرنا على نداي ديكاتي، أضاعت فرصة كبيرة

0: فائزا بأمجد بطولاتها، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.
1: سريعة لمنتخب السنغال هذه المرة، الاستغلال الأخطاء الكينية وأخطاء المنتخب الكيني في الدفاع، أخطاء دفاعية حضرت عند لاعبات المنتخب الكيني. روح معنوية عالية ارتفعت بعد تسجيل الهدف في الدقيقة 35 للمنتخب السنغالي حتى الآن. كرة ملعوبة على الدفة اليمنى مرة ثانية، الاستلام في المنتصف، أمامية ملعوبة تقطع من دفاع المنتخب الكيني في اللحظات الأخيرة المتبقية.
2: حسام عبد المجيد لعبد الله السعيد، يعود لحسام زمالك مصر.
1: باسيلا ديمبو تسدد كرة جميلة من بعيد قوية، لكن عند أجنداي حارسة مرمى منتخب السنغال تتصدى للكرة الماضية وتبعد الخطورة وتحافظ على هدف المباراة الوحيد في شوط المباراة الأول، والذي تعلن عنه وتعلن نهايته حكمة المباراة النيجيرية ياميسي أكونتوي. نهاية شوط المباراة الأول بهدف مقابل لا شيء للمنتخب السنغالي. استراحة قصيرة وبعدها بإذن الله نعود لمتابعة أجواء شوط المباراة الثاني.
3: لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026 الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1.

لاعب الوقت بدل الضائع أمامية مصطفى استلم مصطفى هي هي مصطفى هي مصطفى هي مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى الله يا درش الله يا درش الله يا درش تعود الكرة من جديد لمنتخب كافيردي ستيفن موريرا جول بوم كيف بينا بهدوء بثقة بابتخار الجهد للمواجهة القادمة أمام الكاميرون فاصل من المهارة بشكل مميز يا ولد يا لعيب لعيب لعيب لامين كامارا ينفرد بصدات الهدافين بعد هذه الكرة الجميلة حلوة بيبي يختار التصويب جويتا جويتا بوباكار بوباكار يراوغ سدد بوباكار في الشبكة جول سدد سدد سدد بوباكار صاروخ لا يصد يا أوروبا هدف تقليص الفارق يحيى مال موريتانيا

كايام، ابق معنا لمواهب جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20، آيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم هنا لمتابعة أجواء شوط المباراة الثاني هنا في الجولة الثانية من منافسات بطولة أمم إفريقيا للسيدات. شوط أول انتهى لصالح منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، سجل عن طريق اللاعب سينابو مابنجي في الدقيقة 35، بينما منتخب كينيا حاول في أكثر من مرة مع بداية شوط المباراة الأول ولم ينجح بالتسجيل والعودة لأجواء المباراة. هنا لانطلاقة شوط المباراة الثاني، والبداية هنا مع منتخب كينيا الذي بدأ بأولى التبديلات بخروج اللاعبة ميرسي آيرو وبحضور اللاعبة رقم 10 في التبديل الأول مايرون سيرنجي. هنا إذن تبديل أول والمحاولة الأولى للتسديد الأولى هذه لصالح منتخب كينيا. أولى المحاولات وأولى البدايات في شوط المباراة الثاني. كينيا تنطلق هنا مع بداية هذا الشوط الثاني في محاولة للعودة لأجواء هذه المباراة هنا في الملعب الأولمبي الذي تقام عليه هذه المباراة بين الفريقين. تعود عند حارسة مرمى السنغال ملعوبة بهذه الطريقة الكرة والانطلاقة السريعة لبداية هذه المباراة وفي شوطها الثاني. السنغال التي سجلت وكسبت الثقة بعد الهدف وبدأت تلعب بحماس أكبر منذ الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، بينما كينيا التي هدأ رتم لاعبها بعد هدف سجل في شباكها في الدقيقة 35. هنا صافرة نيجيريا ياميسي أكينتوي صدارة المجموعة الأولى، والمنافسات هنا في هذه الجولة الثانية صدارة للمغرب بعد الفوز على كينيا في الجولة الأولى برباعية، بينما المنتخب الجزائري ثانيا بعد الفوز على السنغال بهدفين مقابل لا شيء، وتبقى السنغال ثالثا وكينيا رابعا حاليا. مباراة وديربي مغربي قادم أيضا بين منتخب المغرب والجزائر بعد هذه المباراة. صافرة وخطأ، بينما نظرات لمدربة منتخب كينيا هذه بلدين أودمبا تتابع وتناظر اللقاء وتبحث عن الحلول. طبعا تلعب مرة ثانية بهذه الطريقة الكرة حاضرة للمنتخب الكيني الذي يضغط من الدفة اليمنى حاليا. محاولات تصل عند جيريكو بتمريرة تصل مرة ثانية بالمرور والتسديدة هنا بالمحاولة والمطالبة بضربة جزاء في اللقطة الماضية بعد التسديدة من فاسيلا أديمبو. تسديدة قوية حضرت ومطالبة بلمسة يد على اللاعبة ميريام بابو. كينيا تريد أن تحضر بنقطة على أقل تقدير للحفاظ على الآمال. الخسارة تعني نهاية الرواية والقصة هنا في هذه البطولة، والمشاركة الثانية كما ذكرنا لكينيا بعد المشاركة الأولى في عام 2016، ثلاث هزائم في عام 2016 في المشاركة الأولى، وحتى الآن هي الهزيمة الخامسة تاريخيا لكينيا في مشاركاتها والظهور الثاني في بطولة أمم إفريقيا للسيدات. كرة سنغالية حاضرة، السنغال لديها علو الكعب على منتخب كينيا. السنغال لديها أربع مشاركات ووصلت إلى الربع النهائي مرتين. كرة ملعوبة حاضرة كينيا. كينيا تضغط في هذه الفترة في هذه اللحظات تبحث عن التعادل مرة ثانية. كرة مبعدة وصافرة وخطأ هذه المرة، صافرة سنغالية حاضرة.
خطأ سنغالي، كرة ملعوبة أمامية حاضرة مرة ثانية بهذه الطريقة في منتصف الميدان، رأسية تحضر تهيأ وتعود مرة ثانية كينية، هذه الكرات الكينية التي من خلالها قد يعدنا مرة ثانية، كرات سريعة، محاولات وتمريرات لكن تصل لحارسة المرمى وصافرة، وخطأ هنا من حكمة المباراة، صافرة على اللاعب رقم 5 هذه ويلماتا انداي. هذا الالتحام الذي حضر في اللقطة الماضية، كرة إذن حاضرة لمنتخب كينيا داخل منطقة الجزاء، مبعدة بالرأس مرة ثانية لمنتخب السنغال، سريعة كرة، هجمة مرتدة، فيها تحول سريع بالهجمة السنغالية هذه المرة على الدفة اليسرى، المحاولة للاستفادة من هذه الهجمة هذه المرة من كرة قد تأتي منها العرضية والخطورة، لكن هكذا التغطية الدفاعية الكينية حضرت وأبعدت الكرة وتخرج إلى ضربة مرمى لمنتخب كينيا.

كينيا ضربة مرمى، تغطية دفاعية جيدة عند اللاعبة جيل واتسو. تعود السنغالية التسديدة في اللقطة الماضية، تسديدة قوية أيضا يسارية هذه المرة تحضر عند اللاعبة سوخانا نوغاي، تسديدة قوية يسارية بعيدة المدى في اللقطة الماضية، مرت وعدت. تلعب مرة ثانية كرة في المنتصف، السنغال أيضا بدأت تعود لأجواء المباراة، بدأت تتحرك بنقلات سريعة من الدفتين الميمنة والدفة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه واحدة خطيرة سنغالية مرت وعدت، تعود مرة ثانية كرات سنغالية خطيرة من داخل منطقة الجزاء للبحث عن تعزيز النتيجة ومحاولات الحفاظ على ثلاث نقاط مهمة. كرة أمامية مرة ثانية مع التغطية التي تحضر هذه المرة ملعوبة بهذه الطريقة، خرجت إلى ضربة مرمى لمنتخب كينيا. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهذه اليسارية التي حضرت من بعيد عند سوخانا نوغاي التي حاولت بها الكرة من بعيد، فعلتها كذلك لاعبة منتخب كينيا في شوط المباراة الأول بثلاث تسديدات. موان ليما جيريكو ثلاث تسديدات بعيدة المدى، لم تحظى بالتسجيل أو هز الشباك السنغالية. تعود لي جيريكو مرة ثانية الاستلام والتمريرة، هذه المرة للسرعة القصوى عند كينيا للاستفادة من الهجمات ومن الفرص التي ربما تعود من خلالها كينيا في حال استثمرتها بالشكل الصحيح. ضربة زاوية إذن لصالح منتخب كينيا، لكن تصل عند آجينداي آجي والكرة السريعة السنغالية هذه المرة، التمريرة الأمامية السريعة الحاضرة أيضا ليليان أور تخرج هذه المرة تبعد الكرة وتبعد الخطورة السنغالية التي حضرت في اللقطة الماضية. هذه ذاتت عن مرواها عن مرماها في أكثر من مرة، قامت بإبعاد الكرات الخطيرة السنغالية، وفرصة واحدة استغلتها السنغال بالشكل الصحيح بأخطاء دفاعية، نجحنا في تسجيل هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 35. كرة حاضرة لمنتخب السنغال ملعوبة ثابتة بهذه الطريقة الرأسية أيضا التي حضرت هنا بعيدة. السنغال تلعب تتحرك، هذه البديلة أيضا رقم 7 مابيني ديوب التي حلت بديلة للاعب رقم 21 انداي ديكياتي مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة بعيدة من حارسة المرمى ليليان أور، بهذه الطريقة رمية التماس تحضر. السنغالية السيطرة حتى الآن على منتصف الميدان بالكرات بالتحركات لمنتخب السنغال، هذه واحدة وهذه هجمة وأبعاد، تبقى رمية التماس للسنغال. تلعب مرة ثانية سنغالية، المرور والتسديدة الجميلة، المرور الجميل باللقطة الماضية لمنتخب السنغال هذه المرة عن طريق اللاعبة نيكوينار انداي، مرت وعدت والتسديدة التي حضرت لكن عند حارسة المرمى ليليان أور حارسة منتخب كينيا مرت بطريقة جيدة، الكرة لم تكن قوية بالشكل الكافي لكي تهز الشباك،
مرت وهو المرور واللمحة الفنية الجميلة التي حضرت للمنتخب السنغالي في اللقطة الماضية. تحضر مرة ثانية كينيا عند تشيريكو بالتمريرة الأمامية السريعة تصل لحارسة المرمى جين داي هذه المرة. تصل مرة ثانية كرة ملعوبة جاي كادت أن ترتكب هفوة كبيرة حارسة مرمى منتخب السنغال جين داي بعد القوة والضغط الكبير الذي حضر من قائدة منتخب كينيا موان ليما جيريكو كادت أن تضع الكرة في مرماها. هفوة كبيرة هنا من حارسة مرمى منتخب السنغال وفرصة كينية خطيرة وضربة زاوية لكينيا التي عادت للضغط مرة ثانية. الضغط على اللاعبات المستحوذات على الكرة هذا ما حضر. عرضية خطيرة مبعدة تبقى كينية داخل منطقة الجزاء هذه مرة. الكرة والتمريرة كينيا تضغط هذه المرة. كينيا تبحث عن العودة عن تعديل النتيجة وظهرت كينيا بشكل جيد في شوط المباراة الأول. هذه كرة لمنتخب السنغال والله كرات وتمريرات تكون الهجمة كينية وفجأة بتمريرة خاطئة تتغير معطيات المباراة وتذهب لمنتخب السنغال. أمامية مرة ثانية مقطوعة بالرأس بهذه الطريقة. تمريرات تكون أحيانا خاطئة من لاعبات المنتخبين تتغير من خلالها معطيات المباراة من الجهة الكينية إلى الجهة السنغالية. 60 دقيقة من عمر هذه المواجهة. هدف مقابل لا شيء حتى الآن للسنغال. هدف حضر في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب سينابو ماينغي. هذه الكرة وهذه الهفوة التي حضرت من حارسة المرمى وكادت أن تضع الكرة داخل شباكها في اللحظات الأخيرة تداركت الأمر. هذه هي الكرة مع الضغط الكبير من اللاعب الكينية موان ليما جيريكو. تصل مرة ثانية عرضية كينيا تلعب كرات عرضية لكن هي الكرات دائما عند جين داي بالطول الفارع عند جين داي. حارس مرمى السنغال تسيطر على الكرات الهوائية وتستلم الكرات وتبعد الخطورة الكينية بالرأس مبعدة هذه المرة من لي أنديما إلى رمية تماس. كرة ملعوبة حاضرة تبقى لصالح منتخب كينيا. أمامية حاضرة أيضا تصل عند اللاعب ما بين ديوب مابيني. تمريرة مابيني مرة ثانية تعادها من جيريكو بالخلف. الاستلام يأتي هذه المرة في محاولة عند ماريون البديلة إلى جيريكو. جيريكو تلعبها على الدفة اليمنى محاولات سريعة كينية لتغيير جهة اللعب. تمريرة سريعة هذه المرة داخل منطقة الجزاء. ماريون تعود إلى تيري مرة ثانية تحاول المرور. حاولت تيري أنجيتشا حاولت المرور في اللقطة الماضية لم تنجح فيها. تعرضت لإصابة أيضا على ما يبدو في هذه اللقطة في هذه المحاولة. أوفسايد في هذه اللقطة على ماريون. تلعب مرة ثانية كينية الكرة والإبعاد الحاضر بهذه الطريقة الحاضرة للمنتخب السنغالي. تصل عند اللاعب مابيني ديوب. كينيا تضغط. كينيا عند تيري تمريرة خاطئة تصل للدفاع مرة ثانية السنغالي مبعد الكرة أمامية السنغال.
ولاعبات منتخب السنغال بالتغطية الدفاعية والتعليمات المستمرة عند مامي موسى سيسي مدرب السنغال على الدفة التدريبية، بينما كينيا تتقدم بمحاولات عديدة بفرص أكثر من منتخب السنغال. حاليا ضغط لمنتخب كينيا والفرصة عند جيريكو، خطيرة خطيرة الكرة الخطيرة هنا تأتي من تمريرة من اللاعبة موانليما جيريكو باتجاه اللاعب البديل ماريون. يا ماريون، هذه الكرة الخطيرة لكينيا، مرة تعدت هنا من ماريون موسانجي، مرت يا ماريون موسانجي الكرة الماضية، خطيرة لمنتخب كينيا، تكشر عن أنيابها منتخب كينيا ولاعبات منتخب كينيا في الفرصة الماضية. خطورة كينية ولمسة كينية في هذه الشوط الثاني من أجواء هذه المباراة. كينيا تضغط، تريد العودة، والتبديل حتى الآن أو التبديلات التي قامت بإجرائها المدربة بلدين أودمبا ظهرت بشكل جيد فعالياتها على منتخب كينيا. ملعوبة بهذه الطريقة مرة ثانية، مايرون قلبت معطيات المباراة. كينيا حتى الآن بسرعة، بقوة، بثبات، بمحاولة للتقدم للأمام، وفأكبر فرصة خطيرة مرة تعدت عند اللاعبة مايرون ماسينجي. ملعوبة رمية تماس مرة ثانية، تبعد، تبقى سنغالية برمية تماس. رمية تماس للمنتخب السنغالي هذه المرة. تلعب ضربة المرمى بهذه الطريقة لمنتخب كينيا في منتصف الميدان. حضور سنغالي حتى الآن جيد على متوسط الميدان، على مستوى وسط الميدان، والسيطرة كما ذكرنا على الكرات الهوائية. حوار إذن كان حاضر بين لاعبات المنتخبين في اللقطة الماضية. تبديلات تحضر هنا، تبديلات للمنتخب السنغالي بالزج هنا باللاعبة رقم 3 أناتا ديمبلي، وباللاعب رقم 10 إنداي أوا ديكياتي. الزج بلاعبتين عند منتخب السنغال. إذن كرة ملعوبة بهذه الطريقة من بعيد، التسديدة تصل عند ليليان هور، كرة من بعيد. كرات سريعة لكينيا، ظهرت الفرص الأولى في شوط المباراة الثاني عن طريق اللاعبة ميرون البديلة جيريكو بالتمريرة هذه المرة. فرص تعود مرة ثانية، تعود كينيا والمحاولات التي لا تهدأ. تيري أمام مرمى منتخب السنغال، تصل على الكرة هذه المرة. فرص عند اللاعبة تيري أنجيشا في اللقطة الماضية، وهذه التسديدة التي حضرت من كوينار إنداي من بعيد. تبقى سنغالية هذه المرة. ملعوبة كينية، ميرون تحاول فيها
رأسية مبعدة من خلالها الكرة مرة ثانية لصالح منتخب كينيا من بعيد. التسديدة الرائعة لكينيا والعودة هنا، لكن القائم هنا، القائم الأيسر يرفض أن يسجل منتخب كينيا. تعود ويبقى الضغط لكينيا في كرة خطيرة، هي أخطر الكرات وأجمل الكرات وأخطرها على الإطلاق. تسديدة هذه بعيدة، تسديدة بعيدة المدى لكينيا، واحدة جميلة من بعيد لم تسجل العارضة، تصدت الكرة الماضية، وبعد ذلك القائم أيضا أبعد الكرة ليساند حارس المرمى جين داي في اللقطة الماضية. حظ عاثر لكينيا، حظ عاثر. هذه التسديدة التي حضرت هنا من بعيد من مسافة بعيدة للاعبة إيفوريسير تشيل واتسو، من بعيد يا تشيل واتسو، هذه التسديدة هنا العارضة تمنع الهدف، وبعد ذلك التسديدة من تيري أنجيتشا، لكن لم يسجل أيضا القائم يتصدى. حظ عاثر لمنتخب كينيا، تضيع الفرص أمام المرمى في شوط المباراة الثانية، أكثر من فرصة، أكثر من محاولة، كينيا تضغط لكن الأمور تبدو حتى الآن بعيدة المنال عن المنتخب الكيني. وعلى أرض الميدان جين داي حارسة المرمى، كينيا إذن تكشر عن أنيابها بشكل جيد جدا في شوط المباراة الثاني من خلال الفرص، والفرص الأولى التي حضرت عن طريق اللاعبة ميرون، وبعد ذلك هذه التسديدات التي حضرت، واحدة جميلة من بعيد من تشيل واتسو، هذه التسديدة بعيدة المدى قوية بالعارضة، والقائم بعد ذلك الذي أبعد كرة تيري أنجيتشا. حديث وحوار بين جين داي وحكمة المباراة النيجيرية ياميسي أكونتوي. ضربة زاوية لكينيا، ضربة زاوية لمنتخب كينيا للعودة ربما في حالة تسجيل هذه المرة، لكن كما ذكرنا الألعاب الهوائية والكرات الهوائية بيد حارسة المرمى جين داي دائما تكون حاضرة على هذه الكرات، تظهر بشكل جيد، تبعد دائما الخطورة. 70 دقيقة مرت من عمر هذه المواجهة أيها الأحبة بكل مكان عبر بين سبورتس حتى الآن في هذه الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية للسيدات هنا في العاصمة المغربية الرباط والملعب الأولمبي الذي تقام عليه هذه المباراة. كينيا والسنغال، هدف مقابل لا شيء للسنغال في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول، يبقى صامدا هدف السنغال حتى الآن في هذه المواجهة رغم المحاولات الكينية العديدة في شوط المباراة الثاني. كرة عند روث ماكولكو، هذه المرة تلعب من روث ماكولكو بالرأس مبعدة، تغطية دفاعية سنغالية، عودة طبعا لإبعاد الخطورة الكينية التي ظهرت ملامحها في آخر 10 دقائق من شوط المباراة الثاني. سريعة مرة ثانية هذه الكرة لصالح السنغال التي تريد استغلال التقدم لصالح منتخب كينيا داخل منطقة الجزاء مرة ثانية. المرور والتسديدة الخطيرة، المرور الجميل هنا للاعبة نيغوينار انداي، مرة تعدت في الكرة الماضية من أمام مدافعات منتخب كينيا، هذه نيغوينار بالدوران هنا، مرة تعدت من أمام اللاعبة الأولى والثانية، وبعد ذلك التسديدة اليسارية التي ضاعت على المنتخب السنغالي. يبقى الضغط السنغالي حاضر في أجواء هذه المباراة، والتسديدة
من بعيد التسديدات هذه بعيدة المدى التي تحضر للاعبات المنتخبين. هذه واحدة جميلة أيضا تحضر هذه المرة عن طريق اللاعبة سوخانا نوغاي. يا سوخانا يانغاي هنا واحدة يسارية مرت وعدت سلامات على مرمى المنتخب الكيني في اللقطة الماضية. إنما جميلة والفكرة والطريقة جميلة في الكرة الماضية مرت وعدت. أيضا ضاعت فرصة منتخبي السنغال لتعزيز النتيجة. مباراة بدأت مفتوحة حاليا على مصراعيها بين لاعبات الفريقين. تسديدات من بعيد خطيرة ويبقى الهدف الذي حضر في الدقيقة 35 صامدا حتى الآن بأقدام اللاعبة سينابو مابنجي. رمية تماس سنغالية. تلعب بهذه الطريقة معادة لحارسة المرمى ليليان تلعبها في منتصف الميدان بالرأس مبعدة. محاولات عديدة هذه المرة كينية أمامية بالرأس تمريرة ذكية داخل المنطقة. التمريرة التي لم تحظى بها اللاعبة ميرون في اللقطة الماضية. تمريرة باتجاه ميرون لكن التغطية الدفاعية السنغالية أبعدت الكرة الماضية وأبعدت الخطورة. هذه هي لمنتخب كينيا. هذه التمريرة الجميلة وهذه الفكرة الجميلة في التمريرة في اللقطة الماضية لم تصل الكرة لميرون في اللقطة الماضية. مرت وعدت كرة منتخب كينيا وخطورة كينيا في اللقطة الماضية. تبقى كراتهم جيدة وتبقى المحاولات جيدة لمنتخب كينيا. لا يوجد استسلام حتى الآن. هذه كرة فاليري انكيسا التي حضرت في شوط المباراة الأول. تمريرة لكن لم تصل. تعود مرة ثانية في محاولة هذه المرة. تمريرة أمامية والمحاولات المستمرة. هذه المرة ميرون بتمريرة ذكية بينية تصل عند جيريكو. تعود لميرون. ميرون تحاول فيها. ميرون صاحبة مهارة كبيرة مهارة عالية عند ميرون. التوزيعة تحضر بهذه الطريقة مبعدة بالرأس مرة ثانية والاستلام كيني. كينيا تضغط. كينيا تبحث عن تعديل النتيجة. تريد العودة عن طريق لاعباتها والتبديلات التي حضرت. ميرون قدم أداء جيد على المستوى الهجومي حتى الآن. مرة ثانية مابيني ديوب تحاول على الكرة تصل لشيل واتسو بالتمريرة الكينية الحمراء. هذه المرة جيريكو تقطع كرة جيريكو في اللقطة الماضية. أمامية ملعوبة. بعض الجماهير الكينية الحاضرة والجماهير السنغالية أيضا الحاضرة في هذه المباراة في الملعب الأولمبي في الرباط حتى الآن. كرة أمامية حاضرة تصل عند تيري تحاول فيها. تيري تريد المرور. تيري مرة وعدت. تيري تخرج الكرة. خطأ كان على تيري في اللقطة الماضية. ربع ساعة أخيرة على أجواء هذه المباراة وتبديل على ما يبدو سيكون اضطراري. قاعدة منتخب السنغال مبيانغ سو على أرض الميدان في اللقطة الأخيرة. تبديل قد يأتي بدخول لاعبتين. كما نشاهد لدينا اللاعبة كوركا فول ولدينا أيضا اللاعبة رقم 14 تتحضر ساديغاتو ديالو. لمنتخب السنغالي إذن
محاولات الزج بالأوراق الرابحة عند المدرب مامي موسى سيسي للحفاظ على أقل تقدير على الهدف، والثلاث نقاط كما ذكرنا المهمة بالنسبة للمنتخب السنغالي. ميرون مرة ثانية، هذه سريعة، هذه فرصة، هذه فرصة. تيري تيري تيري تيري تيري تيري تضيع الفرصة، تضيع الحظ العاثر لكينيا، الحظ العاثر عند المنتخب الكيني، ضاعت الفرصة. لكن هذه المرة القائم الأيمن هو الذي يتصدى، القائم الأيمن بعد العارضة وبعد القائم الأيسر يأتي الأيمن، هذه المرة الأيمن هو الذي يتصدى ويحمي المرمى السنغالي. حظ عاثر، حظ عاثر لمنتخب كينيا. الكرة لا تريد أن تدخل، الكرة لا تريد أن تدخل شباك المنتخب السنغالي. الكرة ملعوبة بطريقة مثالية من اللاعب تيري أنجيشا في اللقطة الماضية، لكن حظ عاثر لمنتخب كينيا. تضيع معه الفرص، تضيع معه الكرات، فرص كبيرة وعديدة ضاعت في شوط المباراة الثاني على كينيا. لكن الحظ، إيه نعم، الحظ عاثر عند كينيا، حظهم عاثر. هنا التبديل، كوركافول هي تدخل، لاعب رقم 20 واللاعب أيضا رقم 14 ساديغاتو ديالو. تبديلين، محاولة مرة ثانية تسديدة لمنتخب كينيا. تحاول كينيا في المرة الأولى والثانية، تبقى سيطرة وسطوة دفاعية سنغالية على مجريات المباراة. تصل للسنغال عند اللاعب مابيني ديوب، مابيني إلى رمية تماس. رمية تماس تحضر، كينيا التي تسابق الزمن، تسابق الوقت المتبقي هنا، تسابق الاثنى عشر دقيقة المتبقية من وقت المباراة الأصلي في محاولة العودة لأجواء المباراة وتعديل النتيجة. ضاعت فرص كبيرة وعديدة على المنتخب الكيني. يحاولنا في أكثر من كرة، في أكثر من محاولة، لكن تصدت حارس المرمى أجين داي. القائم الأيمن أبعد كرة، العارضة أبعدت كرة، القائم الأيسر أبعد كرة، خلاص الأمور أغلقت بشكل كامل، بشكل كامل المعذرة أمام منتخب كينيا. فرص عديدة، شوط ثاني مثالي لكينيا، لكن ينقص كينيا الأهداف، لم تسجل كينيا. تعود مرة ثانية لحارس المرمى مبعدة بهذه الطريقة، تمريرة كادت أن تضع منتخب السنغال في طبعا خطر من خلال الكرة المعادة لحارس المرمى أجين داي. تيري تحاول، تيري تسديدة من بعيد من خارج منطقة الجزاء من تيري، هذه المرة تصل بأحضان حارسة المرمى السنغالية أجين داي. تلعب مرة ثانية بهذه الطريقة، رمية تماس، كرة مبعدة، عشر دقائق أخيرة على نهاية أجواء المباراة. يا بلدين، يا أودمبا، ويا مامي موسى سيسي، كده المدربين للسنغال. مرة ثانية كرة ملعوبة عند ساديكاتو ديالو، نيغويتا مرة ثانية التي تحصل على الخطأ، هذه المرة نيغوينار رنداي. خطأ لصالح المنتخب السنغالي هذه المرة. عشر دقائق أخيرة متبقية، ضربة ثابتة وكرة ثابتة للمنتخب السنغالي.
الكرة حاضرة سوخانا نوغاي على التنفيذ. سوخانا نوغاي على التنفيذ يسارية هذه المرة عند حارس المرمى ليليان هور، تتصدى للكرة الماضية وتبعد الخطورة، تعود سريعة أمامية حاضرة هذه المرة كينية، مبعد الكرات كرات كينيا تبعد حاليا من التغطية الدفاعية لمنتخب السنغال في أكثر من كرة وفي أكثر من محاولة. تصل مرة ثانية لجيريكو، ملعوبة أمامية كينية هذه المرة، المرور الجميل بهذه الطريقة الكرة أمامية لكن سوء التفاهم بالتمريرة. تعود مرة ثانية جيريكو تلعبها، تصل لينداي، تصل لأجينداي، أجي تسيطر على الكرة وتبقى سنغالية ويبقى التقدم للمنتخب السنغالي في أجواء هذه المباراة. 6 تسديدات كينية على المرمى مقابل 7 للسنغال، والمحاولة سنغالية هذه المرة سريعة عند اللاعبة نيغوينار. نيغوينار تحاول، نيغوينار انداي بالمرور، نيغوينار لتسديدة. يا نيغوينار فعلتي كل شيء، وصلتي وجها لوجه أمام ليليان هور، كان بإمكانك أن تلعب الكرة بطريقة أخرى وأن تسجلي ثاني الأهداف. تضيع فرصة على لاعبة نيغوينار انداي، ضاعت فرصة كبيرة للسنغال أمام المرمى وجها لوجه مع حارس المرمى ليليان هور. ضاعت الفرصة للسنغال وضاعت فرصة تعزيز النتيجة. كرة تلعب أمامية بالرأس مبعدة من لاعبات منتخب كينيا، تبقى مرة ثانية عند اللاعبة مابيني. مابيني ديوب تعيدها بالخلف، مابيني لمسة على الدفة اليسرى هذه المرة، محاولات للمرور لمنتخب السنغال. مرة تعدت الكرة الماضية وخطأ لمنتخب كينيا مع الاقتراب أكثر وأكثر ومن نهاية أجواء المباراة. دقيقة 84 والسنغال لا تبقى مسيطرة، بفوز هنا سيكون مهم جدا للمنتخب السنغالي، تحقيق أول انتصار، انعاش الأمال التأهل من جديد مرة ثانية بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، وبعد الهزيمة لمنتخب كينيا أمام المغرب برباعية. مباراة هنا لا تقبل القسمة على 2 بين الفريقين، إحداهما يجب عليه أن يحقق الانتصار ليحافظ على الأمال بينما الآخر سيغادر البطولة. هذه كرة مرة ثانية سنغالية، تغطية دفاعية تحضر بعد المحاولة عند انداي. ديكياتي يا انداي يا ديكياتي في الكرة الماضية ومع كوركا فول التي حاولت فيها، تلعب مرة ثانية هذه كرة كينية حاضرة، المحاولات لكينيا أمامية لكرات سريعة ربما تأتي من خلالها فرصة لكينيا لكن تعاد مرة ثانية في المنتصف، حاضرة سنغالية. تمريرة والاستلام لكينيا، المحاولة سنغالية أمامية هذه المرة، تحصل عند نيغوينار. نيغوينار نيغوينار بالتمريرة العرضية، يا نيغوينار مرت الكرة، ضاعت على السنغال، ضاعت الفرصة الماضية. تضيع الفرص السنغال في اللحظات الأخيرة، عليهم الحذر لأن كينيا قد تستغل أحد الفرص أو إحدى الفرص التي قد تأتي وتسجل من خلالها. كرة ملعوبة مرة ثانية، كينيا في منتصف الميدان ملعوبة باتجاه تيري، تغطية دفاعية سنغالية. تلعب للأمام بهذه الطريقة، هذه الكرة الأخيرة عند نيغوينار انداي. تبديل إذن بخروج اللاعب رقم 6 هنا لورونا نيارنيندا وحضور اللاعب رقم 16
عند المنتخب الكيني. تبديلات ودخول اللاعبة إيرينا مادلينا الرقم 16 لمنتخب كينيا. صافرة وخطأ، صافرة النيجيرية ياميسي أكيونتي حكمت هذه المواجهة. تلعب مرة ثانية أمامية، كرة لصالح السنغال تقطع من لاعبات منتخب كينيا. سريعة مرة ثانية، ميرون تلعبها بهذه الطريقة، تعود مرة ثانية على الكرة، ميرون تحاول فيها البديلة في شوط المباراة الثانية التي صنعت بعض الفرص الخطيرة لمنتخب كينيا. تصل مرة ثانية كينيا، المحاولات عند تيري تيري تيري تيري تيري لإنقاذ كينيا. تيري بفرصة، بمحاولة، بإبعاد دفاعي وتغطية دفاعية في اللحظات الأخيرة. يا تيري أنجيشا، فرصة كبيرة للاعبة تيري أنجيشا، سرعة كبيرة نحو الكرة والتسديدة اليسارية مع التغطية الدفاعية التي حضرت. ضربة زاوية لكينيا في اللحظات الأخيرة، تضغط كينيا، تحاول تبحث عن التعادل وعن العودة في هذه المباراة. محاولة للمرور هذه المرة كينيا، الفرصة من خلال العرضية والكرة التي مرت هنا تخرج إلى ضربة مرمى للمنتخب السنغالي. فرص كينيا ضاعت كثيرة وعديدة. وهذه إحدى الفرص التي ضاعت عند اللاعب نيكوينار انداي، مرت من كل المدافعات وبعد ذلك أمام المرمى وصلت وسددت الكرة أمام اللاعب ليليان أور. كان بإمكانها وضعها في الشباك لكن مرت الكرة، استعجلت في الكرة الماضية في تنفيذ وفي تسديد الكرة. هذه نيكوينار انداي. اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر هذه المباراة، واللاعبة التي حضرت منذ قليل إيرينا مالدينا تحصل على بطاقة صفراء بعد الخطأ في اللقطة الماضية مع اللاعبة مابيني ديوب. اللحظات الأخيرة من أجواء هذه المباراة، إذن السنغال تبقى صامدة بهدف مقابل لا شيء. حضر في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب سينابو مابنجي. كينيا حاولت فرص عديدة لم تنجح بالتسجيل. وهذا المنظر الخلاب للعاصمة المغربية الرباط والملعب الأولمبي الذي تقام عليه هذه المباراة بين كينيا والسنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للسيدات 2026. وهذه هي الفرصة والهدف الذي حضر لصالح السنغال هنا عن طريق سينابو، الهدف الوحيد في هذه المباراة، والفرحة والاحتفالية الكبيرة لسينابو مابنجي. هدف سيعطي الأمل من جديد للسنغال بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل لا شيء، بينما مباراة أخرى في هذه المجموعة نارية ستكون بين الشقيقين الجزائري والمغربي، مباراة لفك الشراكة على صدارة هذه المجموعة. ضربة ثابتة وخطأ للسنغال، 7 دقائق كما كانت في شوط المباراة الأول، 7 دقائق أيضا مضافة. هذا الخطأ الذي حضر من اللاعبة فاسيلا أدمبو. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
ضربة ثابتة سنغالية هذه المرة لفرصة تعزيز النتيجة وانهاء الأمور. هل تسجل السنغال من هذه الكرة الثابتة؟ بعيدة هذه، كرة بعيدة يا سادي غاتو. ديالو، تنفيذ كان عند ديالو. سادي غاتو التي صوبت كرة بعيدة عن مرمى ليليان أور في اللقطة الماضية وعن مرمى كينيا، لتبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء للمنتخب السنغالي. مرة ثانية سنغالية، تمريرة باتجاه نيغوينار انداي. انداي على الاستلام، انداي تحاول المرور، انداي والابعاد الذي يحضر هذه المرة من اللاعب لي انديما. هذه انديما تغطية دفاعية تبعد الخطورة. ضربة زاوية للسنغال هذه المرة. ضربة زاوية لصالح منتخب السنغال، الكرة الماضية والتي حاول السنغالي حتى الآن ولاعبات المنتخب السنغالي من إيجاد الفرصة لتسجيل هدف ثاني، لكن تضيع الفرصة على المنتخب السنغالي لتعزيز النتيجة. تبقى هدف مقابل لا شيء حتى الآن. كرة ملعوبة في وسط الميدان. ميرون، استلام يحضر هذه المرة عن طريق آيرينا مالدينا. تعود سنغالية بهذه الطريقة، بهذا الاستلام، بهذا التحرك وافتكاك الكرات للمنتخب السنغالي. نيغوينار انداي تحاول فيها، نيغوينار تعيدها بالخلف. يأتي الاستلام مرة ثانية لصالح منتخب السنغال. التحرك على كل الجبهات الميمنة والميسرة وفي وسط الميدان. السنغال تلعب بشكل أفضل حاليا. السنغال ترغب بإضافة هدف ثاني لتسديده هذه المرة، ودفاع الكيني يبعدها، وكرة حاضرة، رغبة جامحة عند لاعبات منتخب السنغال للوصول للمرمى ولتسجيل هدف ثاني. أكثر من فرصة، أكثر من محاولة، وهذه البديلة، هذه انداي ديكياتي. واللحظات المتبقية هي اللحظات الأخيرة تقريبا لأجواء المباراة، واللحظات التي قد تسجل منها السنغال وقد تعود منها كينيا. مرة ثانية المحاولة للمرور، تصل هذه المرة لنيغوينار. نيغوينار تخرج الكرة وتبقى كينيا مرة ثانية بالمرور بهذه الطريقة. يأتي الاستلام، تيري عند جيريكو، مرسلة بهذه الطريقة لتيري مرة ثانية. تيري تيري تيري تيري لكينيا للحفاظ على الآمال. كينيا في اللحظات الأخيرة، التسديدة والتصدي والتغطية الدفاعية السنغالية تبعد الخطورة الماضية. تعود مرة ثانية كرة لمنتخب السنغال. استلام يحضر، تعود حمراء كينية هذه المرة لكرة أمامية. والسنغال كما ذكرنا تسيطر على وسط الميدان في اللحظات والعشر دقائق الأخيرة بشكل جيد، بشكل محكم حتى الآن. دقيقتين أخيرتين على الوقت بدل الضائع الذي منحته حكمة المباراة النيجيرية ياميسي أكينتوي. كرة تلعب بهذه الطريقة، مبعدة بالرأس لصالح السنغال مرة ثانية أمامية. تبقى كينية عند تشيلواتسو للأمام لكينيا في اللحظات الأخيرة، الفرص الأخيرة. جيريكو تحاول وخطأ لصالح منتخب السنغال في الكرة التي حاولت فيها هذه اللاعبة موان ليما جيريكو قائدة منتخب كينيا.
دقيقة أخيرة على نهاية هذه المواجهة. تبقى السنغال صامدة بهدفها الذي حضر في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب سينابو مابينغي، بينما كينيا تتجه لتوديع البطولة بالهزيمة الثانية. محاولة مرة ثانية لتسديدة، هذه المرة تخرج إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية سنغال.

0: مبعدة مرة ثانية لمنتخب كينيا. خطأ يأتي ويحضر لكينيا هذه المرة. وحاليا يأتي وتأتي صافرة حكمة اللقاء نيجيريا يامينسي أكينتوي لتعلن عن نهاية هذه المباراة بتقدم منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء لتحافظ على أمالها في التأهل، بينما تغادر كينيا هذه البطولة بعد الهزيمة الثانية في منافسات المجموعة الأولى. هكذا كانت الأجواء في هذه المباراة أيها الأحبة في كل مكان عبر بين سبورت. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، آيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

داخل المنطقة وصلت، خطيرة هي، جول. واحد صفر لبنين عند الدقيقة 28. ما يصعب عند الجميع سهل للاعب روتشي الذي وصل توغل داخل المنطقة.

التحرك المرة دي من جانب بيساكا، التسديدة، الهدف الأول، خطفوهم خطفوني في اللقطة اللي فاتت.

هجمة حلوة قوي، الكرة اتعملت ما بين بنجوندا وانبساكا، وتزيدة ترتد الكرة عشان يسجل إباكومبو أمامنا الهدف الأول للكونغو الديمقراطية.

لاعب اللي بيعدي يا ولد عدى بمهارة ابراهيم امباو. التعادل ساديو ماني. هو مين غيرك ساديو ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال يسجل التعادل. لكن شوف ابراهيم امباو، شوف اللاعب اللي عدى بمهارة

سوفا وأونيونغو والهدف الأول. أونيونغو في جهة سوفا وضع على الزاوية اليمنى 1-0 1-0 لتايفا ستارز منتخب التنزاني.

تطوي لا كرة للمنتخب الأوغندي. هذه خطيرة خطيرة هذه كرة وميدي وهدف التعادل. خطيرة هذه كرة أنجا إكبيكو في إدراك التعادل.

يتأخر في التغطية برمضان. العرضية خطيرة رد بالك أوسيمان، والهدف الأول من أوسيمان، الهدف الأول لنيجيريا عن طريق القناص أوسيمان. كرة عرضية للمنتخب النيجيري، فريق كل إمكانيات كبيرة، وقت اللي تعطيه مساحة يعاقبك، وقت اللي تضيع فرصك هو ما يضيعش. أوسيمان في وقت خايب برشا في دقيقة 44 يغير الأرقام ويسجل لنيجيريا 1-0. أوسيمان مع كرت أصفر ضد نجم جالاتا سراي.

تمشي كورة من جديد، الرأسية والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب النيجيري. حسمتها نيجيريا بشكل مبكر الصدارة لنيجيريا عن طريق انديدي.

ترجع الكرة المنتخب النيجيري في الظهر يهرب سيمين خطيرة جدا والهدف الثالث لقمان خطيرة لقمان والهدف الثالث الهدف الثالث من لقمان لعبة أتلانتا بيرغامو يثلثها في المرمى التونسي وينهيها.

يحاول حنبال تمشي كرة بالرأس خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق منتصر الطالبي، الهدف الأول للمنتخب التونسي. يتقدم علي العابدي، يتقدم علي ويحط الثاني، الهدف الثاني لنصور كارتاج، علي العابدي في المرمى ضربة جزاء.

0: طريق شاقة خاضها كل من باريس، سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن.

مرفوع الكرة مقوصة الرأسية والهدف الأول. نعم الهدف الأول، الإنصاف لمنتخب الموزمبيق، الإنصاف إثر الأداء المميز الذي قدمه منتخب الموزمبيق، والإنصاف يأتي بهدف عن طريق اللاعب فيصل بانغال. كاتامويا الهدف الثاني، والهدف الثاني في شوط تاريخي بالنسبة لمنتخب الموزمبيق. نعم هنا في ملعب أدرار كاتامويا ضعف النتيجة. تمرير الكرة إمكانية تسديدة، تسديدة أوباميونغ يظهر أخيرا، أوباميونغ المنقذ. نعم يعيد الأمل لمنتخب الكابون في توقيت مثالي، ظهر أخيرا الاسم الذي غاب طيلة دقائق.

من اليسار عن طريق لأبي ويتي، ويتي يراوغ، ويتي العرضية والثالث، لن يتوقفوا عن التهديف، لن يتوقفوا عن التهديف. هم طامحون، هم باحثون عن إنجاز تاريخي، هم باحثون عن أول انتصار في مشاركاتهم على مستوى الكان. لن يتوقفوا عن التهديف.

0: هذه الركنية والهدف الثاني. نعم لم يصمد إرنان أمام رغبة الجابونيين، لم يصمد إرنان أمام إصرار الجابونيين. الجابون تقلص الفارق يا سادة يا كرام، الجابون تعود في المباراة، الجابون تحيي أملا من جديد.
1: كرة ثابتة المنتخب السوداني، الرأسية جول جول جول المنتخب السوداني. كنا بنحكي عن الكرات الثابتة والمرة دي البديل أسيو، لكن بمشاركة من محمد عيسى السودان تتقدم.

على يسار الحارس وعلى يمينه جول جول يا رياض، جول يا رياض. 1-0 للخضر يا مجر، 1-0 للمنتخب الجزائري امام بوركينا فاسو من امضار رياض محرز الذي يسجل 3 أهداف في البطوله.

هو ديالو، هو ديالو، يا ديالو يا ديالو يا ديالو، مع لبالو يا ديالو في الجول، 1-0 لمنتخب الأفيال، وأماد ديالو في ثاني الأهداف، فرحة الأفيال، هنا بيتشان، هنا يا ماسوكرو، هنا الجول، هنا البيت، هنا الجول، هنا الجولاسو، هنا الريت للأفيال.

الكرة للوصول عرضية فيها دفع. أوكي كوريكت والكرة ترجع بمو يحاول بمو يقبل واحدة اثنين وصلت الكاميرون عرضية والهدف هدف التعادل للوصول. أم أم أم أسبوع أم واحد واحد كاميرون واحد واحد الكاميرون.

0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Passion, glory, history,
2: precision,
3: champion.
4: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
5: موسم جديد،
6: تحدي جديد،
7: قصة جديدة
8: تبدأ الآن.

إنها قمة المجموعة، مباراة من أجل الصدارة. تأتي هذه المواجهة الكبيرة هنا ما بين المنتخبين، والأولى التي تجمع المنتخبين على مستوى بطولة كأس العالم.

0: هذا هو موعد آخر من مواعيد التاريخ ومن مدينة تورونتو الكندية. يطل مرة أخرى منتخب العراق محملا بآمال الملايين من أجل تحقيق انتصار أول.
1: Plenty up there, and in it goes.
0: بطاقة حمراء على ربن سلابا.
1: Might regret that though. Camara, it's on a plate for someone. A Senegal goal. Really gets stuck into this game. That's an effort. Which really catches the eye. Kilimanjai! This is some show from Senegal.

0: مباراة في غاية الأهمية لأنها تحدد مصير الأخضر في البقاء في المونديال.
1: Cabo Verde, very much the story of this World Cup so far.

نحن هنا في مدينة غوادالاخارا هنالك في المكسيك. الأوروغواي أمام إسبانيا برسم هذه المجموعة العاشرة.

0: He'll tee it up. Out of play.
1: كان يورينتي على جانب ناوي التوزيع الارضيه خطيره خطيره بينا جول

0: الان محمد صلاح ولا فرص اللقاء واول فرصه محمد صلاح ترتد محمود صابر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اي بدايه اي بدايه واي انطلاقه
1: and the referee pointing towards the spot have Iran got a penalty here
0: طارمي كابتن وقائد المنتخب ومصطفى يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى
1: Mohebi is there enough room to turn scrambled in Rosian here comes the delivery too close to the keeper but he's fumbled it and it's in Shojack
0: صايد تسلل واحد واحد والمنتخب المصري في الوسط.
1: A draw will put Egypt through, but Iran must now wait. What a game! What drama in Seattle!

فانكوفر ستاديوم التي تستقبل هذه المباراة وتحتضن هذه المباراة بين المنتخبين البلجيكي ونيوزيلندي.

باتجاهنا نيويورك ومن استاديو نيوجيرسي نلتقيكم في مباراة إنجلترا وبنما لحساب المونديال. هاري كين يصبح الهداف التاريخي للجود سيف ذا كينج.

فيلادلفيا ستاديوم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية. هذه المدينة الواقعة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث المباراة التي تجمع هنا بين كرواتيا وغانا في بطولة كأس العالم.

0: الملعب في ملعب ميامي ستاديوم حيث 64,000 متفرج، ملعب يبدو كامل العدد. ما في أجمل من أنك تسمع وتردد نشيد بلادك في كأس العالم، لاعبا عاشقا محبا.
1: Columbia's number 7, early pressure and just over the top, Cordoba.
0: هذه خطيرة في هذا المكان. الله الله، كوشتا يتصدى والكرة خطيرة، والكرة بعد ذلك وحارس المرمى على مرتين.
1: Lerma finds James Rodriguez. Lovely little pass. John Arias, and it's cleared off the line.
0: العظيم في هذا المكان خطير. سجل. الله الله الله.
1: Santiago Arias. Here's a chance, and it's wide.
0: بينما لدينا الكرة في اللحظة الأخيرة. الله، يفعلونها لكن يلغى الهدف.
1: It has finished on a pulsating night in Miami. Colombia 0, Portugal 0.

بأتلانتا. يحتضن مباراة الكونغو الديمقراطية أوزبكستان صراع التاريخ والفرصة الأخيرة منتخب الفهود والعبور التاريخي

0: Bissaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: يرفع كرة بوكو ضربة جزاء ضربة جزاء للفهود ويسو جول وجول
0: أليا أو تاتش ستادين كريستيان مايلك the most delicate touch
1: وكرة بالوسط والثالث يا ويسا يا كينك يا ولد يا قناص يا مقطع الثالث انتهت الامور الكوكو الديمقراطيه في الدور القادم وعلى انغام الفيبور
2: الثالثة في هذه المجموعة مفارقة عجيبة وغريبة اللي فوز بهذه المباراة سيواجه إسبانيا

0: into space. Arnautovic. Arnautovic! Oh, it's going to go in! Squeezes by! Squares, top of the penalty area, blasted in!
1: عوار يدخل عوار يمر عوار يدخل عوار عرضية خطيرة كرة أخرى في العمق هيلة لرياض دول خديعة وقعت
0: The service across snap back through the header down is in Austria's alive collides it

في دالاس ستاديوم يطوي المونديال مرحلة المجموعات بكل الحسابات وبكل ما فيها من احتمالات. الظهور الأخير لنشاب الأردن في المشاركة التاريخية للجيل الذهبي لكرة القدم الأردنية.

0: Oh, Messi couldn't have done it better. So they have someone else to score goals, Messi-like.
1: عرضية خطيرة والهدف الثاني يضيع ممتاز يزيد أبو ليلى.
2: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
1: لوتارو لوتارو والهدف الثاني للأرجنتين. الأردن يبحث عن الهدف قبل دخول ميسي. عرضية هوبو قبل دخول ميسي الأرجنتين. حضر ميسي الأردن.
0: Goes, there it is. It was a sighter, and the second one was bang on target.

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1. طريق شاقة خاضها كل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

Ladies and gentlemen.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادة الكرام في كل مكان، وطبتم مساء هنا عبر قنواتكم بأن سبورت وانطلاقة الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات هنالك في المغرب، في موقعة تجمع من هنالك المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري هنا في مباراة ثانية. وإذا نتحدث عن الجولة الأولى بالنسبة للمنتخبين، يأتي الكلام عن نتيجتين إيجابيتين بالنسبة لسيدات الفريقين. هنالك في أول مباراة كانت في البطولة يا وهبي، نعم، ما بين المنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري، انتهت بهدفين دون رد لسيدات الجزائر. وفي مباراة أخرى كانت ما بين سيدات المنتخب المغربي وسيدات المنتخب الكيني، وانتهت بأربعة أهداف دون رد لسيدات المنتخب المغربي. نعم، نتمنى في هذه المجموعة التأهل لكل المنتخبين المتواجدين في أرضية الملعب. هنا في جولة ثانية يجتمعان في منافسات هذه البطولة، والحديث على مستوى التشكيلتين هنالك بالنسبة للمنتخب المغربي على مستوى حراسة المرمى خديجة رماشي، في خط الدفاع زينب رضواني، وهنالك نهيلة بن زينة ومريم عتيق في وسط في خط الدفاع، حنان آية الحاج في خط الدفاع كذلك. أما في وسط الميدان الحديث عن إيلودي نكاش، ياسمين مرابط، كوتر أزروف، وفي خط المقدمة ابتسام تريدي وسناء مسعودي، سكينة أوزراوي. هكذا هي التشكيلة بالنسبة لسيدات المنتخب المغربي. الجانب الآخر هنالك يأتي الحديث على سيدات المنتخب الجزائري على مستوى حراسة المرمى كلوي انغازي، وفي خط الدفاع روزلين خزامي، أمام هنالك بالرقم 17 إنس بيلومو، وتافر بالرقم 21 لانا سميت بالرقم 22، في وسط الميدان ميليسا بيتي، لينا بوساها، أميرة ولد إبراهيم، وفي خط المقدمة كرون كابي وليندا بندريس ومورغان إيكن. هكذا لقد سبقت هذه الموقعة كانت ضمن هذه المجموعة ما بين سيدات المنتخب السنغالي وسيدات المنتخب الكيني. ومن خلال تلك المباراة حقق سيدات المنتخب السنغالي الفوز الأول في هذه البطولة بهدف دون رد، وبالتالي هن يبحث من هنالك عن حظوظهم في هذه البطولة من أجل التأهل. لكن هذه مواجهة، هذه مقابلة، هذه مباراة لها دورا كبيرا على مستوى هذه المجموعة هنالك في الرباط. الصافرة ستأتي والرحلة ستنطلق في هذا اللقاء، تأتي الصافرة وتنطلق.

الخطأ بهذا التوقيت. نعم سادة الكرام، وكرة من الجانب الأيمن، هنالك الحديث عن السيدة ألين إيتونغ السيدة الكاميرونية التي تقود هذه الموقعة، والكلام هنالك على مستوى المنطقة الفنية. هذا خورخي فيردا الرجل الذي يقود المنتخب المغربي للسيدات، أما بالجانب الآخر هنالك فريد، لكن هنالك نقل إلى الأمام ومحاولة وتصل إلى حارسة المرمى بهذه اللحظة. فريد بن ستيتي الرجل الذي يقود منتخب الجزائر للسيدات. كرة على مستوى خط الدفاع، عملية التقدم، نقلة طولية وصل إلى وسط الميدان، راجع هنالك إلى الخط الدفاعي وإلى حارسة المرمى بعد التمريرة من نهيلة، وكرة تلعب من خديجة صارت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس الآن من الناحية اليسرى، التنفيذ والاقتراب، محاولة التقدم، يأتي التدخل، المنافسة على الكرة موجودة، وكرة من الناحية اليسرى، المحاولة من أجل الاقتراب، كرة من الجانب الأيسر لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري، سقوط على مستوى أرضية الملعب، والصافرة تأتي بهذا التوقيت، تأتي وتقول بأن هنالك خطأ لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري من الجانب الأيسر، وركلة حرة ثابتة من الجهة اليسرى، هذه السيدة دافور من اليسار، وسلاح الكرات الثابتة بعالم كرة القدم ينفع كل من يتواجد في أرضية الملعب إذا كان باللون الأبيض أو الأحمر. كرة من الجهة اليمنى، محاولة المرور الآن، نقلة حاضرة، تمريرة موجودة، تلك ميليسا، وكرة أمامية رجعت إلى ميليسا مرة أخرى، ميليسا بيتي، والمنافسة الموجودة تأتي، النقلة وكرة من الناحية اليمنى، الاقتراب والتقدم، العرضية، وبعد ذلك تصل إلى السيدة خديجة بهذا التوقيت. كرة تصل هنالك إلى خديجة رماشي، وكرتها إلى الجانب الأيمن، هنا بالصورة أمامنا كانت من هنالك السيدة ليندا بن إدريس، وتعود هنا أو نعود هنا إلى أحداث المواجهة، وبكرة إلى الناحية اليسرى، عملية التقدم والخروج بالكرة بهذه اللحظات، تمريرة موجودة، تمضي الأحداث في هذه الموقعة، كرة في وسط الميدان تلعب بالكعب، وبعد ذلك تقطع وتعود مرة أخرى، كرة مغربية من الناحية اليمنى، المرور والتقدم، الانطلاقة والاقتراب، لكن يأتي التدخل وهنالك كرة إلى خارج أرضية الملعب. ماذا تقول حكمة المواجهة؟ هل هي إلى رمية تماس أم خطأ؟ لكن دعنا نرى، نشاهد، نتابع الأحداث، ماذا هناك تقول حكمة المواجهة السيدة ألين بأنها خطأ لمصلحة سيدات المنتخب المغربي من الجهة اليمنى. هذه السيدة حنان آية الحاج، وكرة من الجهة اليمنى، الصورة هنالك على السيدة ابتسام جريدي، نقلة موجودة، عرضية إلى المنطقة، فرصة الأول، لكن يأتي الإبعاد والتدخل من حارسة المرمى، هنالك جلوي وبالإبعاد، وبعد ذلك تعود إلى ملعب المنتخب المغربي بالجانب الآخر. الملعب في فنيا، عندما تتحدث فنيا، نعم، ينقسم إلى جانبين. هذا هو السيد فريد الذي يظهر بالصورة أمامنا، الموقع التي تقام هنالك في استاد مولاي الحسن، نعم، هذا الملعب الذي كان حاضرا محتضنا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025. سقوط على مستوى أرضية الملعب، خطأ بهذه اللحظات، ويبدو بأنها البطاقة الصفراء الأولى، نعم، تأتي من حكمة المواجهة بعد الحالة الماضية والتدخل، وبطاقة تظهر هنا في هذه المواجهة، بطاقة على إكرام كابي، تتحصل على بطاقة صفراء هي الأولى في هذه المقابلة، وكرة لمصلحة سيدات المنتخب المغربي، تمضي الدقائق الأولى في هذه المواجهة، والحديث عن 5 دقائق مرت، والكلام عن نتيجة سلبية قائمة. الصافرة تأتي وتقول بأن هنالك خطأ آخر من الجانب الأيمن، وركلة حرة ثابتة الآن. سقوط على مستوى أرضية الملعب، هنالك السيدة سكينة أزراوي، وكرة ثابتة.

من الجانب الأيمن حنان آية الحاج تقف على كرتها لكن تترك لزميلتها. يأتي التدخل رجعت لميليسيا، ميليسيا بمحاولة المرور، ميليسيا من الجانب الأيسر وبعد ذلك إلى رمي التماس، رمي التماس من الجهة اليسرى لسيدات الجزائر. هذه البطولة التي تستضاف للمرة الثالثة على التوالي هنالك في المغرب، والحديث عن هذه البطولة التي بنسختها 14 نعم كرة على مستوى خط الدفاع. من الجانب الأيمن عملية التحضير ونقل إلى الأمام تصل لدفاعات المنتخب الجزائري لعملية التمويه. روزن خيسامي نقلة من السيدة كلوين غازي إلى الجهة اليمنى، بعد ذلك طولية إلى وسط الميدان، كرة من الجانب الأيسر، عملية التأمين على مستوى خط الدفاع، نقلة أمامية وبعدها إلى خارج الميدان واصلة إلى رمي التماس. رمي التماس من الجانب الأيسر، عملية التقدم والاقتراب، محاولة قائمة هنا مغربية، كرة وتبعد، لا زالت ورجعت مغربية، وصلت إلى حنان من الجانب الأيمن بالتسديد وإلى خارج أرضية الملعب، هنالك إلى ضربة مرمى بالمحاولة الماضية. تمضي الأحداث والحديث عن النتيجة السلبية هنا بالدقائق العشر الأولى، كلوي نغازي وبعد ذلك نقلة طولية إلى وسط الميدان، منافسة موجودة، عادت مغربية، سكينة أزراوي نقلة لكن التغطية حاضرة، تمريرة خاطئة صارت مغربية، محاولة المرور، يأتي التدخل، لا زالت بعد ذلك تقطع، صارت إلى الجانب الأيسر وبمحاولة التقدم بالكرة هنالك باللقطة الماضية عن طريق لينا لكنها تعود لدفاعات المنتخب الجزائري. كرة من اليسار، محاولة تغيير الاتجاه لكن يأتي الاعتراض، عادت إلى الناحية اليسرى، نقلات موجودة بعد ذلك إلى الجانب الأيمن، استلام واقتراب، فرصة ومحاولة، نقلة إلى المنطقة، يأتي التدخل والإبعاد، وصلت هنالك للينا. كرة أمامية تؤترب تارة هنا وتارة هناك، تارة لسيدات الجزائر وتارة لسيدات المغرب. خطأ بهذه اللحظات، ركلة حرة ثابتة لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري. كرة من الجانب الأيسر، السيدة ألين بإعطاء التوجيهات، الحالة الماضية والالتحام خطأ لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري، واصلة على مستوى حراسة المرمى، تلعب إلى كلوي بعملية التحضير، واصلة للسيدة روزلين، نقلة روزلين إلى إينس، أمامية تلعب طالت على لينا وصافرة تأتي من قبل حكمة المواجهة آلين. خطأ من الجانب الأيسر الآن، في عالم كرة القدم هنالك منافستين نعم بمختلف أشكالها، إذا كانت للرجال وإذا كانت للسيدات، إذا كانت في آسيا وإذا كانت في أوروبا وإذا كانت في أفريقيا، الحديث عن منافستين لكن نتكلم بعد هذه الكرة الجزائرية. يأتي التدخل وهنالك الراية ترفع، نعم الراية ترفع، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة سيدات المنتخب المغربي. نعم حديث عن المنافستين، المنافسة في أرضية الملعب والمنافسة على مستوى المنطقة الفنية ما بين المدربين، وبالتالي تأتي الصورة باللقطة الماضية هنالك على السيد فريد بن ستيتي. نعم كرة من اليسار
تلعب إلى الأمام في وسط الميدان، عملية التقدم لكن التغطية حاضرة، قطعت الكرة والانطلاقة، الكرة من الناحية اليسرى لسيدات المغرب بهذه المحاولة، تدخل يأتي نقلة من أجل التحول لكنها تعود لمصلحة سيدات الجزائر الآن بهذا التحول، كنت أقصد هذا التحول، لكن هنالك الصافرة والسقوط على مستوى أرضية الملعب. كرة في وسط الميدان، عملية التحضير، كرة جزائرية من الجانب الأيمن، التقدم والنقلة إلى الأمام لكن هنالك التغطية موجودة، وكرة راجعة إلى حارسة المرمى خديجة، واصلة إلى خديجة رماشي، وكرة من الجهة اليسرى، التحضير الآن، نقلة أمامية، مرور باللقطة الماضية، نقلة إلى الناحية اليمنى، استلام الآن وعملية التقدم، سكينة بكرتها، سكينة باقترابها، سكينة بمرورها، كرة من الجانب الأيمن، محاولة المرور والسقوط على أرضية الملعب، وحكمة اللقاء كانت قريبة، لم تشير لأي شيء، هذه ليس بكرتها، عملية التحول لسيدات الجزائر، لكن الضغط الموجود، الضغط الموجود، وهنالك سقوط على مستوى أرضية الملعب، وحكمة المواجهة السيدة آلين تطلب من الكادر الطبي للتدخل. السلامة للجميع، السلامة لكل اللاعبات في مباراة هذا اليوم. هذا التدخل باللقطة الماضية، وحكمة المواجهة لم تشير أو أشارت إلى الاستمرارية، بالتالي يبقى القرار الأول والأخير لمن يقود المباراة. المطالبة بخطأ من سكينة أزراوي، وحكمة المواجهة أشارت بالاستمرارية، نعم يبدو بأنها ميليسا. بالسلامة لميليسا ولكل اللاعبات في موقعة هذا اليوم. عملية الإسقاط بهذه اللحظات والاستئناف، هنالك روزلين خزامي، روزل من الجانب الأيسر، النقلة إلى الأمام، لا زالت بعد ذلك تغادر أرضية الملعب، تصل إلى برا الميدان، جانب من الحضور الجماهيري في مباراة هذا اليوم. هنالك في ملعب مولاي الحسن، هنالك في الرباط، يأتي التدخل، كرة في وسط الميدان، نقلات موجودة، عملية التحضير إلى الأمام، مرور، توغل، تقدم، اقتراب، فرصة مغربية، انطلاقة مغربية، عرضية والتدخل يأتي، الكرة الثانية، المحاولة والتسديد، أبعدت وكرة تصل هنالك للسيدة لينا، السيدة لينا بالإبعاد إلى وسط الميدان، كانت هنالك لكوتار أزروف تبحث بهجمتها بفرصتها لكنها لم تكتمل، استرجع الكرة بطريقة جيدة من السيدة لينا، مرور جيد باللقطة الماضية، وهنالك خطأ بإشارة حكمة المواجهة. تمضي الأحداث هنا في موقعة هذا اليوم، هذه التسديدة والفرصة والتدخل والإبعاد من إنس بيلومو، اعتراض، تعود جزائرية بالصافرة بخطأ، نعم لسيدات الجزائر في وسط الميدان، تمريرة حاضرة، عملية التقدم الآن، نقلة إلى اليسار لكنها تغادر أرضية الملعب، صارت هنالك إلى رمية تماس، انقضت الربع ساعة الأولى في موقعة هذا اليوم في عالم كرة القدم. الربع ساعة الأولى هي الأكثر خطورة، من بعدها يأتي الاستقرار، عملية الاستحواذ 51%،
هنالك لسيدات الجزائر أمام 49 لسيدات المغرب. فرصة التسجيل بنسبة أعلى لسيدات المنتخب المغربي 0.06, وبالجانب الآخر 0 نعم بأصفر 0.00. كرة من الجانب الأيسر الآن, نتحدث عن الأرقام ما بين أفضليتين على مستوى الاستحواذ بالنسبة للجزائر وعلى مستوى فرص التسجيل بالنسبة للمغرب. كرة على مستوى خط الدفاع, عملية التقدم الآن, كرة جزائرية, التحضير, نقل الكرة إلى الناحية اليمنى, يأتي التدخل, كرة في وسط الميدان, مغربية بهذه اللحظات راجعة إلى الخلف وعلى مستوى خط الدفاع, التحضير, نقلات الكرة, تمريرات موجودة على مستوى خط الدفاع. مريم عتيق, ويبدو هنالك زينب رضواني. كرة من الجانب الأيمن إلى الأمام, يأتي الاعتراض باللقطة الماضية من روزلين, روزلين من اليسار, كرة إلى الأمام, يأتي التدخل, صافرة وخطأ من الجهة اليمنى لسيدات المنتخب المغربي. هذه الكرة الماضية, هذا التدخل والشد الموجود وركلة حرة ثابتة من الجانب الأيمن. كرة مغربية من الناحية اليمنى, البحث في هذا التوقيت, عرضية إلى منطقة الخطر لم تكتمل ولا زالت, وكرة من الناحية اليمنى, يأتي التدخل وسقوط على مستوى أرضية الملعب وخطأ بقرار السيدة آلين, السيدة الكاميرونية تقول بأنها كرة جزائرية. نعم, حديث مع السيد خورخي فيلدا أو بيلدا. هذا التدخل والسقوط على مستوى أرضية الملعب بالنسبة للسيدة دافور. كرة في وسط الميدان, لينا بوساها من الجانب الأيمن, سقوط على مستوى أرضية الملعب, وماذا تقول حكمة المواجهة؟ يبدو بأنه خطأ. إنس بالصورة أمامنا الآن, صورة علوية لملعب المباراة, حضور جماهيري بنسبة عالية جدا في هذه الموقعة هنا في هذه المباراة. نقلة تلعب إلى منطقة الخطر, يأتي التدخل, كرة مغربية الآن تلعب إلى الجانب الأيمن, عملية الاستلام, يأتي التدخل بالنسبة لخط الدفاع وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. هذه السيدة كلوي مغازي, كرة من اليسار, إنس بيلومو, وفي وسط الميدان, صافرة وخطأ بهذه اللحظات. دخلنا بالدقيقة 20 والحديث عن نتيجة سلبية قائمة في موقعة هذا اليوم. يأتي الخطأ لمصلحة سيدات المنتخب المغربي, تمريرة حاضرة, كرة من حنان, نقلة إلى المنطقة, لكن هنالك خروج من كلوين غازي, والصافرة والخطأ لمصلحة كلوين غازي. نعم, القرار يأتي من السيدة آلين. سلامة للجميع, ونتمنى أن تكون الأمور على ما يرام لكل اللاعبات في أرضية الميدان. هذا الارتقاء والتقاط الكرة الماضية, جانب من الحضور الجماهيري في موقعة هذا اليوم,
وفي مباراة هذا اليوم أكثر من زاوية، أكثر من لقطة لملعب مولاي الحسن هنالك في الرباط. عملية التوقف لتتلقى السيدة كلوين غازي العلاج من الكادر الطبي بعد الطلب الذي تم هنالك من حكمة المواجهة آلين. نعود للاستئناف هنا في لقاء هذا اليوم في هذه البطولة، الكلام عن مباراتين في كل يوم ما معناه أنه تلعب مجموعة باليوم الواحد. الحديث هنالك عن أربع مجموعات هنا في هذه البطولة ويعني 16 منتخب. نعم لدينا ثلاثة منتخبات عربية، هنا المنتخب المغربي والجزائري وهنالك المنتخب المصري. تمضي أحداث المواجهة، وكما قلت لكم بأن المنافسة في الميدان منافستين في عالم كرة القدم بمختلف الأشكال، إذا كانت هنالك للرجال أو للسيدات، منافسة ما بين اللاعبين، منافسة ما بين المدربين، وبالتالي النجاح مرتبط ما بين المنطقة الفنية وما يقدم في المستطيل الأخضر. لقطة رائعة باللقطة الماضية لطفلة صغيرة، هنالك بصورة أخرى على مستوى المدرجات بهذا الحضور في هذه المواجهة في الرباط. كرة إلى الأمام في وسط الميدان، كرة من الناحية اليسرى هنالك لينا، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تمضي الأحداث وإلى رمي التماس. كرة من الجهة اليسرى الآن لسيدات المنتخب الجزائري بالصورة أمامنا، إنس بيلومو، إنس بكرتها واصلة للينا، الانطلاقة من اليمين لكن التغطية حاضرة بهذه اللحظات، تغطية وكرة إلى خديجة رميشي، خديجة بالوقوف على كرتها تبحث عن المكان المناسب، نقلة إلى الناحية اليسرى، عملية الخروج بالكرة والتقدم بهذه اللحظات، تمريرة موجودة والانطلاقة من الجانب الأيسر، العودة إلى الخلف، محاولة المرور بلقطة أخرى لكن لا، قررت العودة، يبدو زينب رضواني، زينب إلى خديجة وبكرة طولية بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، واصلة إلى رمي التماس لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري من الجانب الأيمن. كرة من الناحية اليمنى

رمي التماس الآن، سقوط على مستوى أرضية الملعب، تمضي الأحداث وتمضي الدقائق في هذه المباراة. نقلة طولية إلى الناحية اليسرى واعتراض موجود، كرة في وسط الميدان لمن سيكون الهدف الأول في هذا اللقاء ما بين اللونين في أرضية الملعب، ما بين اللون الأبيض والأحمر، اللون الأحمر والأبيض. هنا تبدلت الأرقام بعدما كان الاستحواذ 51 للجزائر 49 للمغرب، صار الآن 51 للمغرب و49 للجزائر. كرة من الناحية اليمنى، عادت من اليسار، كرة في وسط الميدان، عملية التقدم والسقوط على أرضية الملعب الصافرة والخطأ بهذه اللحظات. كرة إلى الناحية اليسرى، عملية التقدم الآن، نقلة إلى الأمام، استلام واقتراب، فرصة واقتراب لسيدات المنتخب الجزائري، لكنها تعود على مستوى خط الدفاع وتنقل إلى الناحية اليمنى، عملية التقدم وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى بر الميدان. كرة في وسط الملعب، هنالك لأميرة ولد برهام، تلعب أمامية الآن، تغطية دفاعية حاضرة ونقلة طولية، عادت الآن مغربية، إعادة الكرة إلى الخلف بصورة جيدة، وكرة من الناحية اليسرى تلعب إلى الأمام، انطلاقة من اليسار، فرصة الآن سناء مسعود بكرتها لكن إلى خارج أرضية الملعب، واصلة إلى رمي التماس، هنالك بمتابعة كانت من مورغان إيكين، رمي التماس من الجانب الأيمن، صافرة وخطأ الآن. بالسلامة للجميع هنا في هذه المواجهة، هنا في هذا اللقاء. نعم أيها السيدات والسادة، نقترب من نهاية الثلث الأول والحديث عن استمرار النتيجة السلبية في هذا اللقاء. كرة من الناحية اليمنى، عملية التحضير، تغطية دفاعية باللقطة الماضية والراية التي ترفع من قبل المساعدة الثانية في هذه المواجهة، تتحدث عن الطاقم التحكيمي وتستمر التوجيهات هنالك من المنطقة الفنية. نعم سادة الكرام، كرة راجعة لخديجة، تلعب إلى اليسار، تصل إلى مريم عتيق، مريم إلى زينب، أو عفوا خديجة، التحضير الآن، تمريرة موجودة، عملية التقدم، كرة زينب رضواني،
أو هذه زينب رضواني وكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية تلعب انطلاقا الآن، فرصة واقتراب، كرة مغربية في منطقة الخطر، لكن هنالك التغطية الدفاعية وإلى خارج الميدان. ركلية من الناحية اليسرى ثابتة بهذه اللحظات من الجانب الأيسر. البحث عن أول الأهداف من كلا المنتخبين. كرة ثابتة ركنية من اليسار لمصلحة سيدات المنتخب المغربي، نقلة إلى منطقة الخطر لكنها تصل على مستوى الشباك الخارجية، هنالك إلى ضربة مرمى. تمضي الأحداث، انتهى الثلث الأول في هذه الموقعة، والحديث هنالك عن تعادل سلبي في هذه المواجهة. لمن سيكون الهدف الأول؟ نراقب، نتابع، نشاهد انطلاقة جزائرية من الجهة اليمنى لكن إلى خارج أرضية الملعب، واصلة هنالك إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. هذه البطولة التي انطلقت بسنة 1998 والتي تقام في كل سنتين، نعم هذه النسخة 14 لبطولة أمم أفريقيا للسيدات. رمية تماس من الجهة اليمنى، كرة جزائرية الآن، البحث بهذه اللحظات، نقلة حاضرة، الاقتراب الآن، التسديد من بعيد لكن واصل إلى حارسة المرمى هنالك لمصلحة خديجة، بكرة جزائرية، بمحاولة جزائرية لكنها تعود لمصلحة المنتخب المغربي، وكرة لدى نهيلة. نعم عملية التحضير من نهيلة إلى مريم عتيق، نقلة من مريم إلى الجانب الأيسر لكن الكرة تغادر أرضية الملعب، واصل هنالك إلى رمية تماس. من الجانب الأيمن مورغان إيكين تغادر الميدان مرة أخرى. حديث في هذه البطولة عن المنتخب الأكثر تتويجا بتاريخ هذه البطولة الأفريقية للسيدات، يأتي الحديث عن هيمنة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لسيدات المنتخب النيجيري. نعم بالنسبة لسيدات المنتخب النيجيري، لك أن تتخيل 13 نسخة ماضية سيدات المنتخب النيجيري حققا 10 ألقاب، 10 ألقاب من أصل 13 نسخة، رقم كبير بالنسبة لسيدات المنتخب النيجيري. كرة على مستوى خط الدفاع الآن، الحديث هنالك عن اللقب، عن الألقاب الثلاثة الأخرى، غينيا الاستوائية بلقبين، جنوب أفريقيا بلقب، سقوط على أرضية الملعب. بالسلامة لكل اللاعبات، وبطاقة صفراء تظهر الآن بهذه اللحظات. نعم على إينس بيلومو، بطاقة صفراء تأتي على إينس بيلومو، وكرة من الناحية اليمنى بعد سقوط سكينة أزراوي على مستوى أرضية الملعب. بالسلامة للجميع، أتمنى أن تمضي الأحداث في هذه الموقعة على ما يرام، أن تكون الأمور بشكل جيد. كرة من اليمين

0: تمضي الأحداث، نقترب من نهاية الشوط الأول. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، هنا في اليوم الأول للجولة الثانية بعدما انتهت الجولة الأولى بالأمس هنالك على مستوى المجموعة الرابعة وآخر المباريات في تلك الجولة. قلت لكم بأن تلعب مجموعة في كل يوم، الحديث عن 16 منتخب في هذه البطولة. كرة من الجانب الأيمن ثابتة لمصلحة سيدات المغرب، يأتي التدخل الآن، المتابعة وكرة أمامية مرة أخرى، محاولة مغربية لكنها تبعد وتعود مغربية مرة أخرى. الآن من الناحية اليمنى تأتي التمريرة بكرة من اليمين، فرصة ولكن الاعتراض باللقطة الماضية وسقوط على أرضية الملعب وخطأ لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري. بطاقة صفراء تشار الآن والحديث عن ثالث بطاقة صفراء في هذه المواجهة. نعم ثالث بطاقة تتلقى حنان آية الحاج، البطاقة الثالثة في هذه المباراة الأولى على سيدات المنتخب المغربي. حديث ذلك عن بطاقتين كانت على سيدات المنتخب الجزائري. كرة في وسط ملعب المباراة، يأتي هذا التدخل والصافرة تأتي. لا نتمنى أن نسمع الصافرة كثيرا في هذه المباراة، نريد أن نرى كرة قدم في أرضية الملعب من كلا الطرفين. كرة لمصلحة المنتخب الجزائري، الجانب الآخر يظهر بالصورة أمامنا، هنالك خورخي فيلدا، تغطية حاضرة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تمضي الأحداث، كرة جزائرية من اليسار، البحث بهذا التوقيت، عرضية إلى منطقة الخطر وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. يصل إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب المغربي. لا هذا يصدق ما أقول، حديث عن 22 خطأ من خلال 37 دقيقة، يعني تحدث عن معدل كبير حقيقة طوال الدقائق الماضية ويؤثر على المستوى الفني في أرضية الملعب. الحديث عن ثلاث بطاقات صفراء كما ذكرنا هنا في هذه المواجهة. كرة من الناحية اليسرى الآن رجعت لسيدات المنتخب المغربي، عملية التقدم، النقلة إلى اليسار، سقوط على أرضية الملعب، علي لم تقل شيء، كرة جزائرية عادت مغربية، تارة هنا وتارة هنا، تارة باللون الأبيض وتارة باللون الأحمر، وكرة هنا في دائرة المنتصف لعبت بطريقة جميلة حقيقة. الآن عملية التقدم، الكرة من الناحية اليسرى راجعة إلى الخلف بهذه المحاولة، البحث عن المكان المناسب، عادت إلى خط الدفاع هنا لمورغان أو هنالك إينيس، بعد ذلك تصل إلى برا الميدان، رمية تماس الآن، رمية تماس، هذه روزلين خزامي، كرة من الجانب الأيمن، حنان آية الحاج من تتسلم شارة القيادة، وبالجانب الآخر السيدة دافور هي التي تتسلم شارة القيادة على مستوى المنتخب الجزائري، والسيدة حنان آية الحاج على مستوى المنتخب المغربي. كرة إلى رمية تماس، يأتي الاعتراض وكرة جزائرية من الناحية اليسرى، العودة إلى خط الدفاع، كرة والتقدم، البحث عن المكان المناسب، نقلات حاضرة إلى الأمام، العودة إلى الخلف، وكرة لدى روزلين، نقلة روزلين هنالك إلى إينس، إينس إلى اليمين، عملية التحضير، راجعة إلى الخلف، واصلة لروزلين، نقلة روزلين إلى الناحية اليمنى، يأتي الاعتراض، صارت في وسط الميدان هنا لمصلحة المنتخب المغربي. تعود الآن للينا، صارت جزائرية، الكرة من الجهة اليمنى. يتبدل الاستحواذ بهذه المباراة وحسب الرقم حتى الذي رأيناه يصدق على ذلك، تارة الاستحواذ يكون جزائري وتارة يكون مغربي في هذه المباراة. كرة أرسلت إلى خارج أرضية الملعب، هنالك إلى رمية التماس. هذه المباراة التي أتحدث عنها، نعم مباراة المنطقة الفنية كما تؤكد الصورة، نعم ما بين المدربين. رمية التماس من الناحية اليمنى، الضغط موجود، قطع الكرة واستعادتها لكنها تعود مغربية الآن في وسط الميدان. اعتراض حاضر وركلة حرة لصاحبات القميص الأحمر. كرة في منتصف الملعب، تدخل، سقوط على أرضية الملعب، خطأ هنالك بعد سقوط السيدة كوتار، وركلة حرة بهذه اللحظات. هذه السيدة لينا موساها، كرة تلعب إلى الأمام، تدخل حاضر، حنان من الناحية اليمنى بعملية التمويه، نقلة إلى الأمام، البحث عن الوصول لكنها تعود هنالك لمصلحة سيدات القميص الأبيض، وبعدها تتبدل إلى اللون الأحمر لكن برعاية حارسة المرمى من ترتدي القميص الأصفر. كرة تلعب إلى وسط الميدان، عملية التقدم، بط موجود، الانطلاق الآن من الناحية اليمنى، الكرة مغربية، البحث بهذه اللحظات، المرور باللقطة الماضية، التمريرة بالمساحة الخالية، نقلة إلى الأمام، لكن هنالك خروج لحارسة المرمى كلوين غازي وإيقاف المحاولة الماضية. إيقاف المحاولة الماضية بعدما كانت مغربية. هذه الكرة وهذه النقلة الراية على ما يبدو، رفعت على ما يبدو، الحديث عن الحالة الماضية ومن خلال الزاوية التي رأيناها بأن اللاعبة التي لم تصل إلى الكرة كانت متسللة واللاعبة الأخرى يبدو، أنا لا أؤكد إلا أن تأتي زاوية مستقيمة طبعا، يبدو بأنها لم تكن متسللة، لكن الأول والأخير نحن نتحدث عن كرة سيطرت عليها حارسة المرمى كلوين غازي. كرة في وسط الميدان، نقلة إلى الأمام، محاولة المرور، تأتي التغطية وكرة من الجانب الأيمن لسيدات المنتخب المغربي. سقوط على مستوى أرضية الملعب، عادت الكرة باللون الأبيض، البحث بهذه اللحظات هنا في دائرة المنتصف، العودة إلى الخلف، نقلات موجودة، تمريرات حاضرة، محاولة التقدم والخروج بالكرة هنا عن طريق المنتخب الجزائري، تحرك من الطرف الأيمن ونقلة واصلة، عملية الاقتراب الآن راجعة وفي وسط الميدان. كرة لروزلين خزامي وإلى خارج أرضية الملعب، يقترب شوط اللقاء الأول من نهايته والتعادل سيد الموقف هنا في هذه المباراة، هنا في هذه المواجهة. كرة من الجانب الأيسر لمصلحة المنتخب الجزائري لصاحبات القميص الأبيض، تنقل إلى الأمام، عملية البحث الآن، تمريرة موجودة راجعة، والتحضير والتقدم والاقتراب والنقلة إلى اليسار، ميليسا بكرتها، ميليسا بتسديدتها التي تذهب هنالك إلى ضربة مرمى، تصل إلى ضربة مرمى ميليسا بإشارتها، ويبدو بأنها تحث على الضغط العالي على ما يبدو، وكرة على مستوى خط الدفاع لدى سيدات المنتخب المغربي. عملية التقدم، كرة تلعب إلى الناحية اليمنى، كرة مغربية الآن، عادة جزائرية، ميليسا والسقوط على أرضية الملعب والصافرة من السيدة آلين وخطأ من الجانب الأيسر. هذه هي ميليسا، يبدو التدخل هنالك كان من سكينة، تمضي الأحداث. ثابت الآن، يأتي التنفيذ، تنقل إلى المنطقة، الاعتراض موجود، وكرة لينا بوساها، رمي التماس الآن، مرور لكن تأتي التغطية، رجعت لسيدات المنتخب المغربي والانطلاقة لكنها تعود جزائرية، بط موجود، قطعت الكرة، عادت مغربية، كرة في وسط الميدان، المحاولة لصاحبات القميص الأحمر، التقدم من الجانب الأيسر، لكن استعادة الكرة، منافسة موجودة. وماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ماذا تقول السيدة آلين؟ هل هنالك خطأ أم إيقاف للعب؟ بالسلامة للجميع، بالسلامة لكل اللاعبات في لقاء هذا اليوم. هذا التدخل باللقطة الماضية، السقوط لزينب رضواني على مستوى أرضية الملعب. 3 دقائق كوقت مضاف هنا في هذه المباراة. حديث عن منتخب آخر في هذه النسخة، هنالك بالنسبة لسيدات المنتخب المصري في المباراة الأولى لم تكن الأمور على ما يرام، لأن سيدات المنتخب المصري خسرا باللقاء الأول على أمل التعويض في هذه الجولة، الجولة الثانية، بمباراة ثانية هنالك لسيدات المنتخب المصري أمام سيدات ملاوي. نعم، تلك المجموعة الثالثة التي تضم زامبيا، ملاوي، نيجيريا ومصر. كرة في وسط ملعب المباراة، انقضى من هنالك نصف الوقت المضاف، كرة راجعة إلى الخلف تصل إلى حارسة المرمى، عملية التحضير هنا لمصلحة المنتخب المغربي، تلعب إلى الجانب الأيمن، عملية التقدم، نقلة طولية، استلام، تعود هنا جزائرية لكنها لم تكتمل، مغربية مرة أخرى في وسط الميدان من الناحية اليمنى، سكينة عادت للجزائر بهذه اللحظات، هنالك لإينس، وكرة على مستوى خط الدفاع تلعب إلى الناحية اليمنى. دخلنا بالدقيقة 3 من الوقت المضاف، ويقترب شوط اللقاء الأول من نهايته، والحديث عن النتيجة السلبية، لكن كرة جزائرية من الناحية اليمنى بمنافسة، وتأتي الإشارة من المساعدة الثانية بأن هنالك خطأ لمصلحة المنتخب المغربي. كرة من اليسار، السيدة نهيلة بكرتها إلى الأمام، المرور، وكرة مغربية الآن، يبدو الكرة الأخيرة في شوط اللقاء الأول مع اقتراب الوقت المضاف من نهايته. كرة من الناحية اليسرى، زينب والتمرير، الكرة والاقتراب في منطقة الخطر، وتنقل هنالك إلى ضربة ركنية من الناحية اليسرى. ماذا هناك؟ رفعت يدها حكمة المواجهة لوجود التسلل، يبدو ذلك. نعم يبدو ذلك، وبالتالي على ما يبدو بأن هنالك ركلة حرة غير مباشرة وصافرة نهاية الشوط الأول تأتي هنا في هذه المقابلة بنتيجة سلبية. نعم أتذهب بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.
1: أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026. الأحد حصريا على بي إن سبورتس واحد. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

ضائعة يا نايل في وسط الميدان. تذهب السنغالية الآن من الجهة اليسرى، عودة تسديدة والهدف، التسديدة والهدف السنغالي، هدف سنغالي في هذه اللحظات، هدف عن طريق لاعب بابكي، هدف عن طريق بابكي بتسديدة قوية استقرت في الشباك المغربية.

طريق شاقة خاضها كل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 أغسطس حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms.

مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، مرحبا بعودتكم هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني بعدما تركنا شوط اللقاء الأول بالنتيجة السلبية هنا ما بين الجزائر والمغرب، على أمل أن يكون الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول وأن لا تكون هنالك توقفات كثيرة كما كانت المجريات في شوط اللقاء الأول في جزء المباراة الأول. الكرة إلى خارج الميدان هنا في البداية، ورمي التماس من الناحية اليسرى مغربية، كرة في وسط الملعب، عملية التقدم، العودة إلى الخلف، هنالك لنهيلة، تمريرة نهيلة إلى الناحية اليمنى، مريم عتيق إلى نهيلة مرة أخرى بعملية البناء، عملية التقدم بالنسبة لسيدات المغرب، عملية الخروج بالكرة لكن تمريرة خاطئة، رجعت هنالك لصفوف المنتخب الجزائري للسيدات مرة أخرى مغربية ثم جزائرية من الناحية اليسرى. هل يا ترى سيكون الشوط الثاني أفضل مما كان الشوط الأول؟ تتبدل الأمور فنيا، نرى إيقاع أعلى من شوط اللقاء الأول يقدم من الطرفين هنا في جزء المباراة الثاني. كرة تعود هنالك لحارسة المرمى خديجة بنقلة من قبل نهيلة إلى الناحية اليمنى بعملية البناء والتقدم مرة أخرى هنا للمنتخب المغربي، نقلة طولية، يأتي التدخل مغربية مرة أخرى، صارت جزائرية من الجانب الأيسر، عملية التقدم في هذه اللحظات بالنسبة للجزائر، تلعب إلى الناحية اليمنى بطلعة لمصلحة سيدات الجزائر بكرة من الجانب الأيمن، لاعبة على لاعبة أمام لاعبة من أجل المرور هنالك، هذا اللي قلك واحد في واحد هنا بهذه اللحظات.

مواجهة فردية نعم، لكن تنتهي إلى خارج أرضية الميدان. كرة تصل إلى برا الميدان بهذه اللحظات، وهنالك ركنية من الجانب الأيمن لمصلحة المنتخب الجزائري. قائدة الفريق السيدة دافور من الجانب الأيمن بكرة ثابتة الآن تنقل إلى منطقة الخطر، الاقتراب بالرأس، المتابعة والإبعاد، والكرة من الجانب الأيمن لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري بعضية واقتراب بفرصة، والتدخل يأتي عادة جزائرية مرة أخرى، لكن هنالك إشارة لوجود الخطأ وليس التسلل على ما يبدو. نعم هكذا من السيدة آلين بكرة لمصلحة المنتخب المغربي بهذا اللحظات. كرة للسيدة نهيلة في وسط الميدان الآن للسيدات المغرب، عادت للسيدات الجزائر، كرة إلى الأمام في دائرة المنتصف، تمريرة حاضرة من الجانب الأيسر، تمريرة لينا بوساها، ومن الجانب الأيسر نقلات موجودة تلعب إلى الأمام، هذه هي ميليسا، تمريرة ميليسا الآن تلعب أمامية، وفرصة وطلعة هجومية واقتراب وتغطية باللقطة الماضية، وهنالك حارسة المرمى تتدخل بكرة جزائرية وبفرصة كانت ممكنة، لكن التدارك كان هنالك من قبل خديجة لترسل الكرة إلى برا الميدان. هل هنالك خطأ؟ دعنا نلاحظ نتابع هذه الكرة الماضية وهذا الإبعاد، لا أظن بوجود الخطأ بحقيقة الأمر، وكرة إلى برا الميدان لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري. نعم، وكرة عادت هنا مغربية من الجانب الأيسر تصل إلى ضربة ركنية من الجهة اليمنى، أو ماذا هناك؟ نعم، إلى ركنية من الجهة اليسرى بهذا التوقيت، تتجدد الركنية من نفس المكان هنا لمصلحة المنتخب الجزائري. الكرة الثابتة من الناحية اليمنى تلعب إلى منطقة الخطر، لكن خروج للسيدة خديجة، وبالتالي هنالك صافرة من قبل حكمة المواجهة السيدة آلين، وكرة مغربية بهذه اللحظات. كيف ستترجم التوجيهات من قبل المدربين؟ حديث هنالك عن خورخي، الحديث هنالك عن فريد، ما بين مدرب سيدات المنتخب المغربي وسيدات المنتخب الجزائري، ولا شك بأن التوجيهات جاءت من أجل مصلحة الفريق، لكن تبقى الترجمة في أرضية الملعب، أي من سيدات المنتخبين سيترجمن تلك التوجيهات بشكل أفضل في الميدان، سيدات المنتخب المغربي أم سيدات المنتخب الجزائري؟ نحن نترقب وننتظر، نتابع ونشاهد. بالسلامة للسيدة خديجة ولكل اللاعبات في موقعة هذا اليوم. تلك الحالة الماضية التي أشارت على أثرها السيدة آلين الكاميرونية حكمت لقاء بخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. تستمر اللقطات هنالك على مستوى المدرجات وبهذا الحضور الغفير هنا في موقعة هذا اليوم، في مباراة هذا اليوم، هنالك من ملعب مولاي الحسن، هنالك في الرباط، نعم كرة في وسط الميدان، تغطية دفاعية عادت لمصلحة سيدات المنتخب المغربي، الكرة من الجانب الأيسر، النقلة إلى الأمام، لكن خروج للسيدة كلوين غازي باللقطة الماضية، وتأمين الكرة لتعود لمصلحة المنتخب الجزائري. راجع إلى الخلف، التحضير بهذا التوقيت، محاولة الخروج بالكرة، التقدم الآن بهذه المساحة، نقلة أرضية لكنها تعود لمصلحة المنتخب المغربي هنا في وسط الميدان،
تمريرة قصيرة من أجل المرور، سقوط على أرضية الملعب وخطأ بهذه اللحظات بعد سقوط إيلودي. ذكرت بأن هذا الملعب من ضمن الملاعب التي استضافت بطولة كأس أمم أفريقيا السابقة والأخيرة التي كانت هنالك في المغرب. كرة نقلة إلى الأمام، يأتي هذا التدخل، تسديدة حاضرة وبعد ذلك تصل إلى حارسة المرمى، تصل إلى حارسة المرمى كلوين غوزي بهذه اللحظات. هذه المحاولة، هذه الفرصة، هذه التسديدة، لكنها تصل إلى كلوين غوزي. كرة في وسط الميدان الآن من الجهة اليسرى، مرور والتقدم، الصافرة والخطأ، وكرة من الجانب الأيسر. إلى الآن سيناريو شوط اللقاء الأول بكثرة المخالفات مستمر، على أمل أن تكون الأمور أفضل بقادم الدقائق. ويأتي الحديث عن شوط اللقاء الأول، عن نسبة مخالفات مرتفعة بالنسبة للمنتخبين، أو جاءت على المنتخبين. كرة من الناحية اليسرى ثابتة لمصلحة المنتخب المغربي، نقلة إلى منطقة الخطر، فرصة لكن هنالك إلى خارج أرضية الملعب، والإشارة لوجود ركنية من الناحية اليمنى. مورغان هي من تدخلت، مورغان هي من أبعدت الكرة إلى برا الميدان، وهذا الاسم يأخذنا من هنالك إلى أسطورة من أساطير كرة القدم النسائية. نعم، والحديث هنالك عن الأمريكية مورغان. كرة من الناحية اليمنى الآن ثابتة لمصلحة المنتخب المغربي، تتكرر الكرات الثابتة في شوط اللقاء الثاني عن طريق الركنية بعدما كانت كرات جزائرية، الآن كرة مغربية من الجانب الأيمن. كوتار تقف على كرتها، كوتار والنقل إلى المنطقة، المتابعة هنا، البحث هنا، نهيلة بالتسديد، لكن هنالك التدخل يأتي والإبعاد والإبعاد والإبعاد والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، واصل إلى رمي التماس، وهنالك المطالبة بركلة جزاء، لكن السيدة ألين تقول انتظروا. إلى الآن بحقيقة الأمر إدارة السيدة ألين لهذه المباراة إدارة جيدة، إدارة جيدة لهذه المباراة، فبالتالي السيدة ألين ستراجع الحالة هنالك مع غرفة الفيديو. هذه الكرة الماضية، هذه الحالة، بالتالي استئناف اللعب بقرار السيدة ألين الكاميرونية، لا وجود لركلة جزاء، وكرة من الجانب الأيسر اعتمدت على قرار الساحة، على قرارها بعد المراجعة هنالك مع غرفة الفار. جاء التأييد طبعا هنالك من غرفة الفار على قرارها. كيف عرفت؟ بأنها انتظرت ولم تذهب إلى شاشة الفيديو، بالتالي هنالك التصديق على قرارها، هذا من البديهيات بعالم التحكيم. كرة من الناحية اليسرى ثابتة لمصلحة المنتخب المغربي، البحث بهذه اللحظات مرة أخرى. كوتار تقف على كرتها من الجانب الأيسر، التوجيهات المستمرة من ألين، وكرة من اليسار بهذا التوقيت. ماذا هناك؟ أتمنى أن لا تكون المخاشنة موجودة في أرضية الملعب وأن تمضي الأحداث في هذه المقابلة بشكل أفضل. كرة من الجانب الأيسر الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لمصلحة سيدات المنتخب المغربي. كرة من اليسار تنفذ، واصلة واقتراب، المتابعة هنا، لكن الكرة خرجت والراية رفعت هنالك من قبل المساعدة الثانية في هذا اللقاء. مضت الدقائق العشر الأولى يا خورخي من شوط اللقاء الثاني، واستمرار ذات النتيجة التي بدأنا بها وأنهينا بها شوط اللقاء الأول. كرة من الناحية اليمنى، عملية التقدم الآن، نقلة طولية إلى الأمام، نهيلة بالتغطية الحاضرة،
بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. يأتي القرار بأنها رمية تماس لسيدات المنتخب المغربي من الجانب الأيسر. ليندا بن إدريس كانت بالصورة أمامنا. هذه الكرة لدى كوتار، الكرة إلى الأمام لمصلحة المنتخب المغربي، عادت للمنتخب الجزائري. التقدم الآن، النقلة إلى الأمام، الانطلاقة والاقتراب، الفرصة لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري. تقتطم باللقطة الماضية وبعد ذلك إلى خارج الميدان. نعم، هنالك التسلل، والتسلل باللقطة الماضية هنا بهذه الإعادة كان واضحا. نعم كان واضحا، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب المغربي. الآن التفكير وما هي الحلول. ذات الأمر ينطبق على السيد فريد، أتحدث عن المدربين ما بين خورخي وما بين فريد. أتحدث عن مدربين يفكران بكيفية التقدم وإيجاد الحلول. الكرة من الجانب الأيسر، فرصة لمصلحة المنتخب المغربي، الدخول والاقتراب وبعد ذلك التغطية، ومن ثم إلى ضربة مرمى. التغطية كانت عن طريق مورغان لتصل إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب الجزائري. هنالك لدى كلوين غازي كرة من اليسار، جزائرية الآن، لينا والعودة إلى كلوي والتمرير لانا سميت إلى الجانب الأيسر، تعود إلى لانا مرة أخرى، لانا تغير الاتجاه والنقلة الطولية إلى الأمام هنالك باتجاه ميليسا، لكن الآن من اليمين قطعت وتعود عن طريق زينب رضواني. التمريرة حاضرة، النقلة الطولية موجودة، الاقتراب الآن، كرة مغربية، فرصة مغربية، محاولة مغربية، البحث عن أول الأهداف قائمة، ولكن يأتي التدخل والإبعاد لتصل إلى وسط الميدان. فرصة أبعدت، تدخل كان موجودا، عادت الآن لصفوف المنتخب المغربي، لسيدات المنتخب المغربي. تلعب إلى الناحية اليسرى نهيلة بكرتها، تصل هنالك إلى لينا، تعود إلى الخلف بتمريرة من قائدة الفريق السيدة دافور، راجعة إلى الخلف وعلى مستوى خط الدفاع من اليسار. الاستحواذ متساوي في هذه الموقعة، تعود إلى حارسة المرمى، كرة على مستوى خط الدفاع، تمريرة من نهيلة إلى الناحية اليسرى، بعد ذلك لزينب رضواني. زينب والنقلة إلى الأمام، يأتي هذا التدخل، عادت لسيدات المنتخب الجزائري ومن ثم لسيدات المنتخب المغربي، تارة هنا وتارة هناك. والاستحواذ يصدق على القول 50-50 في مباراة هذا اليوم، في لقاء هذا اليوم تقريبا بعد ساعة من اللعب. ندخل بالثلث الأخير، سقوط على مستوى أرضية الملعب، لينا بوساحة، التدخل من سكينة أوزراوي، كرة إلى الجانب الأيمن، بق موجود، تعود للمنتخب المغربي. ما هو الشعور اتجاه النتيجة بالنسبة لكل من يشاهد، إن كان مشجعا لطرف من الطرفين في مباراة هذا اليوم
وإن كان محايدا لا أدري يعني لا نعلم جميعا لا شك بذلك بأننا لا نعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله لكن لا أعلم هنالك يراودني إحساس أن هذه المباراة مباراة الهدف الواحد ممكن إيه وممكن لا ممكن إحساس صادق ممكن إحساس كاذب ممكن تنتهي 0-0 ممكن تروح 1-1 ممكن بنتيجة أكبر ممكن هدف يأخذ المباراة لمنعطف جديد لا ندري لكن هو إحساس هو إحساس كرة تعود إلى حارسة المرمى نقل إلى الناحية اليمنى عملية التحضير من قبل سيدات المنتخب المغربي النقلة الطولية عملية التقدم عملية الاقتراب تغطية حاضرة كرة جزائرية وعلى مستوى خط الدفاع محاولة الخروج من الضغط هذه الكرة ترسل إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب المغربي من الناحية اليسرى الابعاد من مورغان إيكين ورمية تماس الآن عن طريق زينب رضواني تمريرة زينب رجعت لزينب مرة أخرى لا زالت مع زينب عملية الاقتراب الآن نقلة من زينب لكن هنالك استعادة الكرة والمنافسة الموجودة وصلت إلى زينب عملية الاقتراب الآن البحث عن المكان المناسب لكن هنالك تصل إلى حارسة المرمى كلوين غازي كلوين غازي نعم كرة إلى وسط الميدان صافرة تأتي وخطأ موجود من الجانب الأيسر لدى سيدات المنتخبين طموح في هذه البطولة طموح للوصول إلى أبعد مكان بالنسبة لسيدات المنتخب المغربي يطمح للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي لأننا إذا أردنا الحديث هنالك عن آخر نسختين سيدات المغرب كان في المباراة النهائية هذه فرصة وماذا هناك هنالك خطأ لمصلحة المنتخب الجزائري نعم طموح سيدات المنتخب المغربي أن يصل إلى المباراة النهائية ويحسن نتيجة المباراة النهائية نعم الوصول للمباراة النهائية يعتبر من هنالك أمر كبير في البطولة وبالتالي حقق هذا سيدات المنتخب المغربي وصلا بآخر نسختين إلى المباراة النهائية 2022 وصلا إلى النهائي خسارة أمام جنوب أفريقيا بفارق هدف النسخة الثانية وهي الأخيرة في هذه البطولة خسارة أمام المنتخب الأقوى بتاريخ البطولة بفارق هدف كذلك بالجانب الآخر نتحدث عن طموح المنتخب الجزائري سيدات المنتخب الجزائري لا شك يريد أن تكون هذه البطولة بطولة مغايرة عن باقي النسخ وأن يذهبن من هنالك إلى مكان أبعد مما ذهبن إليه عبر تاريخ هذه البطولة الطموح لكل المنتخبات الكرة من الناحية اليسرى هنالك تغيير سنتحدث لكن لدينا كرة من الناحية اليسرى وهنالك صافرة وخطأ إناس بوطالب دخلت إلى أرضية الملعب غادرت إكرام جابي تغيير حدث على مستوى صفوف المنتخب الجزائري للسيدات هذا التدخل باللقطة الماضية والخطأ الذي أشارت إليه السيدة آلين تدخل كان من مريم عتيق وكرة من الناحية اليسرى الآن تمضي أحداث المواجهة وكرة من الجانب الأيسر حتى الأخطاء تتكرر بطريقة متشابهة تقريبا لكلا المنتخبين كرة من اليسار ثابتة الآن لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري كرة من الجهة اليسرى تلعب إلى منطقة الخطر وبعد ذلك تصل إلى حارسة المرمى خديجة رماشي تسيطر على الكرة الماضية بعد التنفيذ الذي كان من مارين دافور
كرة إلى حارسة المرمى لدى خديجة. التمرير للسيدة نهيلة. عملية التقدم. كرة في وسط الميدان. زينب رضواني نقلة إلى الأمام. فرصة سيدات المنتخب المغربي. عملية التقدم الآن سيدات المنتخب المغربي. وخطأ بهذا التوقيت نعم لصاحبات القميص الأحمر. الأخطاء متكررة، الأخطاء كثيرة، تارة هنا تارة هناك. هذا خطأ لعب بطريقة مباشرة من مارن دافور، والآن يأتي خطأ لسيدات المنتخب المغربي. تارة خطأ لسيدات المنتخب الجزائري، وتارة خطأ لسيدات المنتخب المغربي. ولمن ستبتسم هذه المباراة؟ ركلة حرة الآن، ركلة حرة مغربية. البحث بهذه اللحظات، هنالك كوتار تقف على كرتها. كوتار بنظراتها، كوتار بنقلتها إلى منطقة الخطر. هذه فرصة، كرة قائمة، محاولة تسديد ارتطمت. التحول الآن لسيدات المنتخب الجزائري. الانطلاقة والسقوط على مستوى أرضية الملعب، وحكمت المواجهة تعود، نعم تعود لمكان الخطر. وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء تظهر على كوتار. كوتار أزراف تتحصل على بطاقة صفراء، سقوط على أرضية الملعب. هنالك إنيس بيلومو، والحديث تقريبا عن البطاقة الرابعة في هذه المباراة. حديث عن بطاقتين على كل فريق. هذه الكرة، وهنا القيام بما هو لازم من قبل الكادر الطبي بالسلامة لكل اللاعبات. وهنالك تغيير أول، كما كان هنالك تغيير أول قبل دقائق على مستوى صفوف المنتخب الجزائري. هذه النظرات الجميلة من هذه الطفلة الصغيرة، ما أجمل الأطفال. رأينا الكثير على مستوى المدرجات، وكأنما تنظر لأمها، يبدو ذلك. نعم تغيير الآن، تدخل إلى أرضية الملعب غزلان شباك، ويبدو بأن ابتسام فريدي تغادر أرضية الملعب. كرة من الناحية اليسرى، أقل من 20 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي هنا في هذه المقابلة. كرة في وسط الميدان، رجعت جزائرية الآن بعدما كانت مغربية. في وسط الميدان هنالك لدى ميليسا نقلة إلى الجانب، يعني على الاستلام. الكرة إلى الأمام، ويأتي هذا التدخل، يأتي هذا التدخل. شوف هذه الأخطاء المتقاربة كما قلت لكم، هنالك تقارب ما بين المنتخبين. كرة إلى الناحية اليسرى، حتى بالبطاقات كما ترون تلعب إلى الأمام. تقدم لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري، نقلة وبعد ذلك تصل إلى خديجة. يعني حتى شكل الأخطاء متشابه تقريبا، مكان الأخطاء متشابه تقريبا، ركنية هنا ركنية هناك، وإن كان ممكن فارق ركنية واحدة، لكن نتحدث أنه تكون هنا راح تروح هناك. كرة إلى الجانب الأيمن بالنسبة لسيدات المنتخب المغربي. التمويه والعودة إلى الخلف في وسط الميدان. زينب رضواني تتقدم إلى الأمام كثيرا. زينب رضواني لاعبة مركز الظهير الأيسر أو الظهيرة اليسرى في هذه المواجهة. زينب من الجهة اليسرى والنقلة إلى الأمام، لكن التغطية حاضرة باللقطة الماضية. وكرة إلى خارج أرضية الملعب،
واصل هنالك إلى ضربة مرمى. تغطية دفاعية كانت من قبل مورغان إيكن. يريدون الحلول والحديث عن المدربين في مواجهة اليوم. كرة من اليمين تنقل إلى وسط الميدان. كرة جزائرية من الناحية اليمنى. الانطلاق الآن، الفرصة الآن، البحث الآن، لكن التغطية حاضرة والكرة جزائرية مرة أخرى والصافرة من قبل حكمة المواجهة بوجود خطأ لمصلحة المنتخب المغربي. هذه الكرة الماضية، محاولة المرور، التقدم عن طريق ليندا. كرة تلعب إلى الناحية اليسرى. السيدة نهيلة بكرة من الجانب الأيمن، نقلة إلى الأمام عادت لمصلحة المنتخب الجزائري. هنالك للمنتخب المغربي كرة على مستوى خط الدفاع. نهيلة من اليسار، التقدم بالكرة والبحث عن المكان المناسب. كرة من الجانب الأيسر تلعب من زينب إلى الأمام، لكن يأتي التدخل. يبدو مورغان كرة تلعب الآن. لا، هذه السيدة مورغان، والتغطية بعد ذلك، رمي التماس لمن جانب من الحضور الجزائري كذلك على مستوى مدرجات ملعب المباراة هنا في هذه المقابلة في هذه المواجهة. البحث المستمر من المدربين، تارة الصورة على خورخي وتارة على فريد، كما أن الكرة في أرضية الميدان تارة مغربية وتارة جزائرية. كرة من الناحية اليسرى، سقوط على مستوى أرضية الملعب، خطأ بهذه اللحظات لمصلحة المنتخب المغربي. هذه هي السيدة ميليسا بيتي، الحضور المغربي على مستوى مدرجات ملعب المباراة. هنالك في الرباط، هنالك في المغرب، كرة من اليسار وتغيير قادم على مستوى صفوف المنتخب الجزائري، لكن يبدو التغيير بعد هذه الكرة ثابتة، بعد هذا التوقف ثابتة. الآن تنقل إلى المنطقة، فرصة ومحاولة بالرأس، وحارسة المرمى، حارسة المرمى كلوين غوزي أوقفت الكرة الماضية، المحاولة الماضية، الرأسية الماضية، لم تكتمل كرة سناء مسعودي. كرة من الجانب الأيسر، آخر ربع ساعة على مستوى الوقت الأصلي هنا في عمر هذه المواجهة، في عمر هذه المقابلة على مستوى الجولة الثانية في المجموعة الأولى. تلعب إلى الناحية اليمنى، كرة جزائرية بهذا الاقتراب، بهذا التقدم، لكن التغطية حاضرة، التغطية حاضرة، تحافظ على كرتها، تنقل إلى زينب، عملية التقدم الآن بهذه اللحظات وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هنالك خطأ أم رمي التماس؟ هذه الرأسية وهذه الفرصة، لكن التصدي من السيدة كلوين غازي. حديث ما بين السيد فريد والسيدة آلين بهذه اللحظات. وهنا التغيير، ستدخل إلى أرضية الملعب إناس خيري، وتغادر أرضية الميدان ليندا بن إدريس. ليندا تغادر أرضية الملعب الآن وتدخل هنالك إناس خيري. نعم، كرة لمصلحة المنتخب المغربي من الناحية اليمنى، تلعب إلى الأمام
عملية التقدم على الاقتراب بهذه الفرصة بهذه المحاولة بهذه الطلعة الهجومية بعضية إلى منطقة الخطر بمتابعة الآن تأتي التمريرة.

الكرة لا زالت نقلة إلى زينب رضواني، زينب من الجانب الأيسر وبعد ذلك تذهب إلى حارسة المرمى، تصل إلى حارسة المرمى. نقترب من الدخول بالدقيقة 80 في هذه المواجهة، في هذا اللقاء، في هذه المقابلة. تمريرة موجودة، ضغط حاضر، لكنها تصل إلى مورغان. مورغان من اليمين، نقلة أمامية، واحدة اثنين، لمسات سريعة، الكرة لا زالت في الميدان، تلحق بكرتها، كرة من الجانب الأيمن عرضية إلى منطقة الخطر، لكنها تصل على مستوى الدفاعات وتدخل بعد ذلك، ترسل إلى رمية تماس من الجانب الأيسر. ترسل إلى برا الميدان، رمي التماس والتنفيذ، عملية البحث الآن. كرة لسيدات الجزائر، البحث بهذا التوقيت، لكن التغطية الدفاعية الموجودة من سيدات المنتخب المغربي. وتمضي أحداث المقابلة بنتيجة سلبية إلى الآن هنالك في الرياض، أو عفوا في الرباط. كرة على مستوى خط الدفاع، نقلة إلى الأمام، يأتي هذا التدخل، عادت لسيدات المنتخب الجزائري، وتارة هنا وتارة هناك بسيناريو متكرر، تارة الكرة باللون الأبيض لسيدات المنتخب الجزائري، وتارة باللون الأحمر لسيدات المنتخب المغربي. كرة على مستوى خط الدفاع، هنالك لدى نهيلة، تلعب إلى الجانب الأيسر، زينب رضواني، العودة إلى الخلف في وسط الميدان، تغيير المسار إلى الجانب الأيمن، لا زالت في الملعب، عملية التقدم، نقلة إلى الأمام، والتدخل يأتي، منافسة موجودة، سقوط على أرضية الملعب، الفرصة قائمة لمصلحة المغرب، عرضية التسجيل، لكن هنالك تمر مرت الكرة وصارت إلى الناحية اليمنى لتصل بذلك إلى رمية التماس.

0: كرة في وسط الميدان، ارتفع الاستحواذ بالنسبة لسيدات المنتخب المغربي، وهذه الأفضلية التي توضح لنا من ناحية التسديدات بفارق كبير لسيدات المنتخب المغربي. أتحدث عن الأرقام التي تظهر أمامنا، 10 أمام 3. الاستحواذ في كثير من الأحيان كان متقاربا ولا زال متقاربا، الحديث عن 52 أمام 48، ليس بفارق كبير، لكن لا شك عندما تتحدث عن الأرقام هي أفضلية لمصلحة المنتخب المغربي. وهنا الحديث عن التسديد على المرمى، نعم انظر هنالك بأفضلية لمصلحة المنتخب الجزائري، بأفضلية لمصلحة المنتخب الجزائري. بالتالي حديث عن أرقام مختلفة، تارة هنا وتارة هناك، كرة من الناحية اليسرى إلى الأمام تلعب، استلام واقتراب، فرصة وتلعب، محاولة الآن كيف ستكون، لكن هنا هل ستلحق بها وتصل إلى خارج أرضية الملعب، صارت إلى ضربة مرمى. الاستحواذ 52 أمام 48، ومن جانب التسديدات هنالك إجمال التسديدات لمصلحة المنتخب المغربي، والتسديد على المرمى لمصلحة المنتخب الجزائري. كرة جزائرية الآن، محاولة الضغط في وسط الميدان الآن، نقلات حاضرة والتغطية الموجودة، رجع إلى حارسة المرمى، وهنالك خديجة بالتقدم، خديجة بالتقدم، تعود مغربية، مرور بهدوء، التقدم الآن، النقلة إلى اليسار، وهنا في وسط ملعب المباراة، تمريرات حاضرة، زينب رضواني والنقلة هنالك لإيلودي نكاش، نهيلة إيلودي، تغطية عادت جزائرية، سقوط على أرضية الملعب، تمريرة، اقتراب، محاولة، فرصة، طلعة، هجمة، كرة وجول ممكن، لكن هنالك إلى خارج أرضية الملعب. تتحدث عن الفرص، كانت فرصة جزائرية من الناحية اليمنى بإمكانية خطف الكرة، لكن خديجة تدخلت، والآن طلعة هجومية لمصلحة المنتخب المغربي، وجانب من الحضور الجماهيري هنالك في الرباط، هنالك في المغرب، كرة إلى خارج أرضية الملعب، حنان آية الحاج تقف على كرتها، تنقل إلى منطقة الخطر المتابعة والإبعاد، وهنالك لنا مساحة، نقل إلى المنطقة، فرصة الجول، فرصة الجول، فرصة الجول، جاء هدف متأخر، لكن في عالم كرة القدم يقولون إن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. وصل الهدف، سجل الهدف، وكان الهدف مغربي. قلت لكم بأنني أستشعر بأنها مباراة الهدف الواحد، ولكن لا أعلم لمن. جاء الهدف الآن، يسجل لمصلحة المنتخب المغربي. وصلت الكرة من سناء، سجلت من سناء، اكتملت من سناء، هنالك في منطقة الجزاء، أكدت التقدم، أكدت أول الأهداف في مقابلة هذا اليوم. 1-0، لاحظوا عرضية إلى المنطقة، إبعاد الآن، هذه كرة حضرت أو لعبت، هنالك لا وجود للتسلل، وسناء عرفت طريق المرمى، سناء استلمت، سجلت، تقدمت ووضعت أول الأهداف. هنا الاستلام، هنا الإنهاء، وهنا الهدف الأول، استلام جميل، هدف يكتمل لمصلحة المنتخب المغربي. وجاء متأخرا، وأن تأتي متأخرا. هكذا يقولون، هكذا يعبرون عن من يأتي متأخرا، ونحن نطبق ذلك في عالم كرة القدم. أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. قلت لكم وتحدثت بأنني أستشعر بأنها مباراة الهدف الواحد. الإحساس يمضي الآن، لكن راح يكمل لا أعلم لا أدري. كل الأمور واردة. أكرر مرة أخرى لا أعلم لا أدري. قد يكون هنالك هدف آخر. ما هو لون الهدف؟ لا أعلم. نقلة واقتراب، فرصة مغربية. الآن يأتي التشتيت والإبعاد، ممكن يأتي التعادل، ممكن يستمر ضغط سيدات المنتخب المغربي ويأتن بهدف ثاني. لا ندري، ممكن الآن يتقدم سيدات المنتخب الجزائري، وقد يعود بكرة الآن تلعب إلى منطقة الخطر. وسناء مسعودي تسقط على أرضية الملعب، لأن الهدف بعالم كرة القدم يأتي بلحظة صغيرة جدا، أو يعني هي بلحظة يعني بالتحول. دقائق الماضية ضغط المنتخب المغربي وتحصل على هدف. بقادم الدقائق قد يكون الضغط جزائري ويتحصلن على هدف. قد يستمر ضغط المنتخب المغربي ويحصلن على الهدف الثاني، وقد تبقى الأمور على ما عليها الآن. كرة القدم لا تؤتمن. نعم، كرة القدم لا يمكن أن تحرزها. إيه ممكن إنه أو لا يمكن أن تصل إلى مرحلة اليقين من خلالها إلا بصافرة النهاية. ممكن تحرزها أو تحزرها، عفوا. إيه ممكن تحزر إحساس تكهن، هذا وارد، ولكن قد يكون وقد لا يكون. كرة في وسط الميدان، سيدات الجزائر بنقلة إلى الناحية اليمنى بطلعة جزائرية، وهنالك سقوط على مستوى أرضية الملعب وخطأ من الجانب الأيسر. أو لا، يبدو بأنها إلى رمية تماس وليس خطأ. رمية تماس لمصلحة المنتخب الجزائري. الآن تقدم المنتخب المغربي ويقترب من استمرار على مستوى الصدارة هنا في المجموعة الأولى، هنا في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات بالنسخة رقم 14 في ثاني المباريات بالنسبة للمنتخبين ما بين الجزائر والمغرب. نعم، الوصول إلى النقطة السادسة إلى الآن هو مع المنتخب المغربي. كرة إلى خارج أرضية الملعب. ممكن أنه عندما تنظر إلى الأرقام، أنا أتحدث بلغة الأرقام لا بلغة الآراء، بعيد عن الآراء، ممكن هذه تصدق أنه من باب التسديد على من باب إجمال التسديدات والفارق الذي كان لمصلحة المنتخب المغربي، هو من يرجح أن يتقدم المنتخب المغربي في هذه المباراة. كرة من الجانب الأيمن الآن ثابتة، وسلاح الكرات الثابتة قد يبتسم لسيدات المنتخب الجزائري. نتابع ونراقب، نشاهد هنا ثابتة من اليمين بالدقيقة ما قبل الأخيرة تلعب إلى منطقة الخطر، خروج لحارسة المرمى، فرصة لمصلحة الجزائر، لا زالت في أرضية الملعب لم تغادر. كرة من اليمين، محاولة واقتراب، نقلة من مارين بالراس، ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، تمضي هنالك إلى ضربة مرمى. دخلنا بالدقيقة الأخيرة هنا في هذه المواجهة بعد تقارب بالمستوى ما بين المنتخبين. جاءت لحظة سجلا من خلاله، أو جاءت كرة سجلا من خلالها سيدات المنتخب المغربي وأخذن الأفضلية في هذه المواجهة على مستوى النتيجة. تغييرات بهذا التوقيت على مستوى صفوف المنتخب الجزائري. كرة تلعب إلى الجانب الأيمن. كم هو الوقت المضاف؟ كرة لمصلحة المنتخب المغربي وبعد ذلك إلى خارج الميدان. هذه هي التغييرات. لينا بوساحة تركت أرضية الملعب. صوفيا تدخل إلى الميدان بالرقم 18. نقلة وعملية التقدم، فرصة لمصلحة المنتخب المغربي، نقلة إلى منطقة الجزاء، لكن يأتي التدخل هنا بهذه اللحظات من أمام سناء مسعودي. كرة لا زالت في أرضية الملعب، لا زالت في الميدان، ومن الجانب الأيمن تحافظ على كرتها، تقاتل على كرتها. 5 دقائق كوقت مضاف. صوفيا بخالد تدخل إلى الميدان. لينا بوساحة تترك أرضية الملعب. وهنالك تغييرين، كذلك مورغان إيكن تركت أرضية الملعب. أسيلة العواش دخلت إلى أرضية الملعب بصفوف المنتخب الجزائري. الآن تغادر ياسين مرابط، أو عفوا ياسمين مرابط، عفوا ياسمين مرابط تترك أرضية الملعب. ومن الأخرى؟ هنالك الحديث عن لاعبتين يدخلن إلى أرضية الملعب. كلام عن لاعبتين يغادرن أرضية الملعب. حديث عن إيمان سعود، لكن هنالك فرصة، هنالك التقدم، هنالك التقدم. هذه التمريرة والاقتراب، لكن يبدو التسلل كان موجودا. التسلل كان موجودا، نعم، وركلة حرة. هذه من دخلت إلى أرضية الملعب للتو. والحديث هنالك عن هاجر. هاجر دخلت إلى الميدان. هاجر سعيد وفرصة هاجر سعيد، لكن التسلل كان موجودا هنالك على هاجر. كرة في وسط ملعب المباراة، نعم، دخلت هاجر. والحديث هنالك عن لاعبة أخرى بالرقم 20 بصفوف المنتخب المغربي، إيمان سعود. كرة من اليسار تقترب الموقع من النهاية، ويقترب من هنالك سيدات المنتخب المغربي من الصدارة. إلا إذا كان هنالك شيء بكرة سيدات المنتخب الجزائري. كرة من الجانب الأيمن، تمريرة حاضرة وفي وسط الميدان، تلعب إلى الأمام، عملية الاقتراب. كرة عادت جزائرية، الآن سقوط على أرضية الملعب، رجعت مغربية، صارت مغربية من الناحية اليمنى. الضغط الحاضر، التمريرة إلى هاجر سعيد. هاجر من الجانب الأيمن، هاجر بنقلتها إلى الأمام، لكن خروج لحارسة المرمى، وكرة جزائرية تعود. كرة باللون الأبيض وسقوط على مستوى أرضية الملعب، ويتم طلب الكادر الطبي للدخول إلى أرضية الملعب بالسلامة لكل اللاعبات. هذه الحالة الماضية والارتطام، بالسلامة لكل اللاعبات، على أمل أن تكون الأمور على ما يرام. صورة علوية لملعب المباراة، هنالك في الرباط. كرة تصل إلى وسط الميدان، تعود لسيدات المنتخب الجزائري. عملية إسقاط ستكون عندما ارتطمت الكرة بالسيدة آلين، حكمت المقابلة. تنقل الآن الثواني الأخيرة من الوقت المضاف، تنقل طولية. يأتي التدخل، عادت لمصلحة المنتخب المغربي، لسيدات المنتخب المغربي. نعم، الفوز بهذه المباراة يعني الوصول إلى النقطة السادسة. يعني الوصول إلى النقطة السادسة من قبل سيدات المنتخب المغربي. انتهى الوقت المضاف، وهنا على ما يبدو أيها السيدات والسادة في كل مكان، السيدة آلين إيتونغ الكاميرونية أطلقت الصافرة، صافرة النهاية في هذه المواجهة بفوز سيدات المنتخب المغربي بهدف واحد. نعم أيها السيدات والسادة، لا يسعنا بالختام إلا أن نقول مبارك لسيدات المنتخب المغربي وحظ أوفر لسيدات المنتخب الجزائري. إلى اللقاء.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

الخط الأمامي الجبل يمنى. إذن التشكيل البرازيلي لويس كاسترو في مواجهة أليخاندرو ريستريبو، بينما بييرو ماتزا على الصورة الحكام التشيلي الذي سيقود هذه المواجهة الصافرة بعد حين. هل بإمكان نادي غريميو أنه يرجع في نتيجة المباراة؟ هل بإمكان البرازيلي أنه يقلب الموازين وبالتالي يتجاوز النتيجة الصعبة والخسارة في مباراة الذهاب بثلاثة هدف مقابل هدفين؟ مباراة من أسوأ المباريات اللي قدمها نادي غريميو تحت قيادة لويس كاسترو. إذن انطلقت المباراة والجانبية لفائدة نادي غريميو عن طريق بافون. مجموعة من التغييرات حدثت في تشكيل نادي غريميو مقارنة مع المباراة الماضية. مشاهدينا الكرام، تغييرات حصلت على مستوى التشكيل البرازيلي في خط الدفاع وكذلك في وسط الميدان، مع الاحتفال بدودي في وسط الملعب. برايت وايت يحافظ على التشكيل في الخط الأمامي. اليوم موجود نورياغا وموجود أموتسو من البداية، أموتسو أساسي، دودي أساسي مع ناردوني وتيتي وبرايت وايت في الخط الهجومي. اليوم الجديد مع كان نيمان ومارتيز في محور الدفاع والاحتفاظ بالظهيرين جابرييل وبافون. إذن انطلاقة لفائدة الزوار بوليفار والبوليفين في محاولة هنا تأكيد الانتصار الذي تحقق في مباراة الذهاب. كل شيء ممكن، غريميو أصبح فريق متوسط جدا على مستوى الكرة البرازيلية في ظل طبعا الهيمنة للتولي بالميراس ونادي فلامينغو بدرجة أقل. لدينا بوتافوغو من المرشحين لتتويج بلقب سود أمريكانا. طبعا بوتافوغو موجود في دور 16 سيواجه نادي سينسيانو، واعتقد بان الطريق مفتوح بالنسبه لبوتافوغو للوصول الى الربع النهائي. كره برازيليا ضمنت مقعد في ربع النهائي في ظل وجود طبعا برا

سانتوس إضافة إلى نادي بوتافوغو، وقد يكون الفريق السابع كما ذكرت نادي غريميو. الكرة على الجهة اليمنى لفايدة غريميو، متى تأتي الضربة الأولى والفرصة الأولى؟ بافون، امشي بافون، بافون ماذا سيفعل؟ بافون يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، والدفاع دفاع يخرج كرة أرياغا. أرياغا كان ممتاز، شفنا تفاهمه مع إتشيفيريا في محور الدفاع رغم أن الفريق استقبل هدفين، ولكن في المجمل أداء دفاعي ممتاز لنادي بوليفار خاصة مع التولي إتشيفيريا وأرياغا. تلاحظوا بأن مدرب فريق بوليفار لم يغير في التشكيل، مقتنع تماما بالمجموعة، الأسماء التي أبلت البرار حسن وحققت الانتصار في لقاء الذهاب 3-2. إذن أول ركنية لفائدة البرازيلي غريميو، حضور متوسط للجماهير. عموما ستلعب هذه الركنية، فائدة الفريق البرازيلي في القائم الأول. أسبريليا في دور دفاعي يخرج بالكرة، تبقى للفريق البرازيلي محاولة بنونيك على الجهة اليسرى، مرفوع الكرة بالرأس والتدخل من طرف إتشيفيريا، يمشي كرة مرة أخرى لفائدة فريق غريميو. مبدئيا فريق غريميو هو الذي سيسيطر، هو الذي سيستحوذ أكثر ومن سيبادر أكثر، بينما بوليفار طبعا المراقبة الدفاعية والاعتماد على المرتدات أهم شيء بالنسبة لغريميو، أنه يعرف كيف يستفيد من الفرص التي ستأتي. ضياع الفرص ممنوع تماما، بوليفار مطالب أنه يأمن دفاعيا وفي التحولات يستغل بعض الفرص، لأنه أي هدف لبوليفار يعقد الأمور، يزيد يعقد المهمة على فريق غريميو من أجل التأهل. يرجع كرة مرة أخرى عن طريق إتشيفيريا، إتشيفيريا لساغريدو على اليمين، ساغريدو لمن يا ساغريدو، يلعب ممتازة، هذه قد تكون خطيرة لنادي بوليفار. المراوغة والتحضير والتسديد والدفاع في الإبعاد، مارتينز خرج الكرة، هذه أول عملية الصعود وأول أجمل فائدة الفريق البوليفي. بوليفيا والأسماء البوليفية اليوم، هذه كرة الجول لازالت خطيرة على المرمى البرازيلي والدفاع في لحظة ارتباك، وهنا حارس المرمى يتصدى، حارس المرمى يتصدى، هذه كانت خطيرة جدا لفائدة الفريق البوليفي. مباراة لن تكون سهلة لنادي غريميو، صحيح مواجهة تلعب في البرازيل أمام الجماهير البرازيلية، ولكن بوليفار على ضوء ما تابعناه في المباراة الماضية مباراة الذهاب، فريق عنده إمكانيات وفريق عنده الأسلحة وفريق تكتيكي منضبط بإمكانه يعمل مشاكل كبيرة لدفاعات فريق غريميو. هذه كرة في وسط الميدان مرة أخرى، تأتي الكرة لفائدة غريميو. أموتسو الذي ينال الرسمية اليوم في الجهة اليسرى، ننتظر كيف سيكون أداؤه، وهل فعلا مدرب نادي غريميو أحسن الاختيار في التشكيل من البداية. انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، فإذا تيتي هذا كان أخطر عنصر، أبرز عنصر لنادي غريميو في مباراة الذهاب. مارتينز ملعوب الكرة على الجهة الضرور، زينا مع فريق غريميو، هذه كرة لمارتينز، يرسلها طويلة لكن تقطع بعد ديليكس، ترجع كان سليم في وضع يحافظ فيه على هدوءه فريق بوليفار. ساغريدو لمن يا ساغريدو، الكرة وصلت لمن؟ التغطية من طرف اللاعب غابرييل في وسط الميدان. نورييغا غير مقنع تماما فريق غريميو في السبع دقائق الأولى، الفريق يجد بعض المشاكل في حل اللعب وفي إيجاد المساحات وفي الوصول إلى منطقة جزاء فريق بوليفار. من بداية البطولة بوليفار غير مرشح
أنه يمضي بعيد في هذه المسابقة، ولكن واقع الحال وأرضية الميدان ربما تكشف عن مفاجأة بوليفار من أجل تحدي غريميو هنا في البرازيل، ومن أجل العبور لمواجهة فريق برازيلي آخر يتعلق الأمر بنادي ساو باولو. طبعا فرق كبير بين غريميو وساو باولو حاليا في المستوى، أكيد ساو باولو أفضل.

كرة في وسط الميدان، أن نكون على موعد مع مواجهتين برازيليتين في الدور القادم. تأكدت المواجهة الأولى باراغانتينو مع أتلتيكو مينيرو، في انتظار هل يتكرر المشهد ونتابع مواجهة برازيلية ساو باولو غريميو الثانية في هذا الدور. أمان بوليفار عنده رأي آخر، حتى الآن هو حسابيا متأهل للدور القادم. كرة البوليفية ممثلة فريق وحيد حتى الآن، ريان كبير على هذا النادي لتمثيل بوليفيا في الدور القادم. طبعا البرازيل رقم واحد على مستوى عدد الأندية، جي بعد الأرجنتين من خلال تيغري ومن خلال فريق ريفر بليت. هذه كرة توصل على اليسار، بوكا جونيورز أيضا من الأندية الثقيلة، الأندية الوازنة في أمريكا الجنوبية، فريق اللي مكانه الطبيعي مع ريفر بليت في الليبرتادوريس، ولكن الحال سأكثر، الفريقان يتواجدان في مسابقة السود أمريكانا. على فكرة بوكا جونيورز والريفر إذا يواصلان الرحلة في هذه المسابقة ممكن واحتمال قائم أن الناديان يتواجدان في دور النصف النهائي. والسؤال يطرح، هل سنتابع سوبر كلاسيكو بين الريفر والبوكا في السود أمريكانا لأول مرة في التاريخ؟ سبق لناديان أن تواجه في نهائي ليبرتادوريس في العاصمة مدريد، ولكن قد يتواجه في السود أمريكانا في نسخة 2026. فهل سيتحقق المراد للعشاق والأنصار الريفر والبوكا بينما هنا غريميو في لحظة التهديد، ولكن هنا لمس يد وضربة حرة لفائدة نادي بارسا. والعاشقين لأمريكا الجنوبية وكرة الساحرة للأرجنتين والبرازيل، هل يتجدد الحوار لاتينيا بين بوكا جونيورز والريفر هذه المرة في السود أمريكانا؟ رسميا الريفر في دور 16 ينتظر المتأهل عن مباراة سانتا في كاراكاس، بينما البوكا جونيورز عنده مباراة عودة أمام الأوكينز الفريق التشيلي 1-0. بعد لحظات البوكا وأوكينز من أجل ملاقاة الريكوليتا من الباراغواي في دور 16. الكرة على الجهة اليمنى دائما لفائدة فريق غريميو، التحرك هنا والانطلاق هنا والباس هنا والتحضير هنا والكرة هنا، فيها جول فيها جول فيها جول. أخطر كرة برازيلية عن طريق من هنا، موتزوكادي سجل الجول الأول. يلعب الوانتو مع برايت وايت، شوف الإعادة ما فيهاش تسلل، الانسلال هنا ممتاز وردت فعل حارس المرمى بعد ذلك. أخطر كرة لنادي غريميو مشاهدي الكرام، شوف الإعادة، هذه التسديدة الماضية من برايت وايت ما كانش مقنع. برايت وايت في مباراة الذهاب ستلعب هذه الركنية، إذن مرفوعة في القائمة الثانية، الرأسية خطيرة جدا، والدفاع والدفاع يتدخل، المساندة من الروميرو، تبقى برازيليا الآن محاولة المرور، ليس هنا خطأ، حكام يقول ما فيهاش خطأ، المرتدة والسرعة والانطلاق، التأمين الدفاعي عن طريق اللاعب بافون، ممتاز بافون في تأمين الكرة، ترجع لفائدة نادي بوليفار عن طريق ميلغار. فراي أفضل لاعب في مباراة الذهاب من جانب نادي بوليفار يبقى هو ميلغار، اليوم أساسي في وسط الميدان، يعرف كيف يخرج بالكرة. هذه انطلاقة من تيتي أكثر لاعبين مهارة في نادي غريميو، تيتي سدد والكرة تمر جانبا. بدأ يظهر هجوم نادي غريميو، هذه الإعادة مرة أخرى، التسديدة الماضية ولكن تمر جانبية يا تيتي. إذن ستلعب ضربة المرمى، كرة ترسل طويلة للأمام، رجعت هنا لفائدة فريق غريميو. هذا هو غراندو يرسل كرة طويلة لمن؟ غابرييل غراندو، اليوم في حراسة المرمى للفريق البرازيلي. بينما انطلاق الواحد اثنين، هذه كرة جول، التسديد والدفاع بصعوبة يخرجها، الرياقة يخرجها في التوقيت المناسب. طبعا اليوم تغيير على مستوى

حراسة مرمى نادي غريميو جراندو مكان الفيفرتون. بافوني حافظ على الرسمية، جابرييلي حافظ على الرسمية. اليوم ثنائية المحور في الدفاع تغيرت وسط الميدان. طبعا دودي حافظ على الرسمية، هذه الكرة بالراس، التسديد ولكن ثمر جانبي. ياسانتي اوت، بيريز اوت، إضافة إلى إينا مورادو اللي عودوا أموتزو على مستوى مركز الجناح الأيسر. إذن هذه التغييرات اللي حصلت في تشكيلة اليوم، بينما ولا تغيير في تشكيلة فريق بوليفار مقاتل مع مباراة ذهب. نفس المجموعة على غيابات. قناعات عند المدرب أن التشكيل يلعب الذهب، بإمكانه يجدد انتصاره هنا في البرازيل، لكن الأفضل حتى الآن غريميو. وعلى ضوء ما نشاهد، على ضوء المستوى والريتم اللي يرتفع مع مرور الوقت، غريميو الأقرب للتسجيل. هذه الإعادة للتدخل الماضي، إصابة اللاعب رودريغيز، اللحظة اللي حاول يخرج فيها بالكرة، خطأ كان موجود. إذن تلعب الكرة عن طريق لامبي. لامبي 72% نسبة الاستحواذ، وهذا ما تكلمت عنه مع بداية المباراة. الفريق الذي سيسيطر حتما هنا على أرضه، لأنه هو المطالب أنه يفرض الريتم، هو المطالب أنه يسجل، هو المطالب أنه يرجع في النتيجة. بينما كورة والتغطية موجودة، نعم التغطية موجودة مرة أخرى، تمشي لفايدة الفريق البرازيلي. العودة لمارتينز، مارتينز في وسط الميدان، سلامة بافون، بافون للخلف، اللمسة من نورييغا، بافون مرة أخرى يلعب الكرة لتيتي، طالت على تيتي، هربت على تيتي وتمشي لفايدة بوليفار. خطير جدا في المرتدات، هذه كرة أسبريليا، يدخل أسبريليا وحده، يعمل مراوغة، يلتف في دور، يصادر والهدف الأول، والهدف الأول لفايدة نادي بوليفار. أسبريليا الخطير، أسبريليا السريع، أسبريليا المهاري، أسبريليا الماكر، هنا تفوق على الدفاع وحارس المرمى جراندو 1-0. تتعقد المهمة يا غريميو، تتعقد الحسابات يا لويس يا كاسرو. أسبريليا يفاجئهم، أسبريليا يباغتهم، أسبريليا يسجل في مرماهم. هذا هو تحدي البوليفار، هذا هو تحدي البوليفي. اللمسة من أسبريليا، هنا استلم مراوغ وسدد على يمين حارس المرمى، 1-0 هنا في البرازيل. بوليفار يفعلها ويتقدم ضد مجرى اللاعب. قلت بأن بوليفار قوته في التحولات وقوته في المهاجم أسبريليا، شوف كيف يلتف في دور، هنا بلمسة جميلة جدا يسجل الجول الأول. إذن 1-0، النتيجة تتغير عن طريق الخطير أسبريليا. أسبريليا يسجل، أسبريليا يعلن عن نفسه بطل حتى الآن في هذه المباراة. أسبريليا كما سجل في الذهاب يسجل أيضا في مباراة العودة، هذا من فرض التفوق في لقاء الذهاب، وهذا من يفرض مرة أخرى التفوق في مباراة العودة حتى الآن. أي انطلاق هذه لفريق بوليفار، صارت النتيجة 1-0 و4 مقابل 2 في مجموع المباراتين. المهمة تتعقد ولكن ليست بالمستحيلة يا غريميو، وأنا أعود وأقول مرة أخرى، غريميو لم يعد كما كان، غريميو الخطير وغريميو الكبير، وغريميو عندما اعتلى منصة تتويج مسابقة الليبرتادوريس، ولكن كان هذا من الماضي، هذا من الزمن الجميل. الآن تغيرت المعطيات في البرازيل، الأفضلية والريادة والصدارة والتمثيلية الأبرز للبرازيل في الليبرتادوريس هي للثنائي فلامينغو وبالماريس أو بالميراس. هذه الإعادة، الخطأ بافون، لحظة توتر لاعبي فريق غريميو. إذن ستلعب الضربة الحرة بعد حين، هدف جميل لأسبريليا.
اسمه اسبريليا يذكرني بهداف كولومبي اسمه اسبريليا في التسعينيات، بداية التسعينيات لما كان يصول ويجول في إيطاليا، كان تعلق خاصة في الكالتشيو مع السامدوريا. إذن ستلعب الضربة الحرة لفائدة هنا فريق بوليفار. وصلت الكرة على اليسار، بوليفار الثقة تزداد أكثر، والتسديدة هنا لكن مرت عالية بعيدة تماما مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة فريق هنا غريميو. لحظات من الارتباك طبيعي جدا، لحظات من التوتر، وهذا يولد الضغط، ضغط سلبي على لاعبي نادي غريميو لأنهم كانوا هم الأفضل، هم الأقرب للهدف، لكن في كرة طويلة في اتجاه أسبريليا، واحد ضد واحد يبقى ممتاز أسبريليا، واحد ضد واحد يبقى ممتاز المهاجم أسبريليا الخطير. كرة في وسط الميدان، نورييغا، نورييغا يحتار لمن سيمرر، كانيمان القائد، إيماليا كانيمان في وسط الميدان، دودي في الاستلام، الكرة الدور هذه المرة تمشي على اليمين، محاولة التقدم، هذه عرضية في منتهى الخطورة، ولكن الدفاع، الدفاع يخرج، الدفاع يغطي، الدفاع ينجح في إبعاد الكرة، ترجع مجددا بوليفار، الكرة السهلة، بوليفار لمسة الوحدة، بوليفار بأقل عدد من التمريرات يوصل إلى منطقة جزاء غريميو. إذن اللقاء يتوقف، أفضل 20 دقيقة في رأي قدمها فريق بوليفار على مستوى الكوبا السود أمريكانا. كرة توصل على الجهة اليسرى، انطلاق عن طريق أموتسو، أموتسو لكن خروج ممتاز، خروج ممتاز للاعب أرياغا. شوف المرور أنا بين روميرو أسبريليا، حاول ماتيوس، ماتيوس ليصنع الهدف، ماتيوس ليعطى التمرير الحاسمة لأسبريليا. كرة انطلاقة من تيتي، تيتي يحاول، تيتي وسط لاعبين، تيتي هل فيها خطأ؟ لا، حكم تشيلي يأمر بمواصلة اللعب، حكم تشيلي يأمر بمواصلة اللعب. شوفنا التفوق، هل فيها وضعية تسلل؟ الانطلاقة هنا، خطورة هنا، أسبريليا من جديد مرر الكرة، لكن هل فيها وضعية تسلل؟ أعتقد اللقطة الماضية ممكن يكون شك بخصوص وجود وضعية تسلل، لكن الهجمة تأكد بأنه فعلا بوليفار ممكن يسجل هدف آخر، بوليفار ممكن يفعلها ويسجل هدف آخر، تحولاتهم في منتهى الخطورة. إذن الكرة على الجهة اليمنى، نقلة في منتصف الميدان، الكرة للأمام، واحد اثنين ممتازة، ولكن خروج لحارس المرمى سهل للامبي. لامبي اختبر في مناسبة وحيدة، الكرة اللي تصدى عن طريق برايت وايت من سدد. 22 دقيقة، نتيجة 1-0 لفائدة بوليفار. كرة في اتجاه أسبريليا، مبعدة إلى التماس، إذن تلعب الجانبية عن طريق ساغريدو. أرياغا في منتصف الميدان، ميلغار ممتاز يفتح اللعب على الجهة اليمنى، إتشيفيريا، إتشيفيريا، ساغريدو، ساغريدو يلعب الكرة للأمام، هل في خطأ؟ تعطيها من طرف اللاعب جابرييل، جابرييل رجعت إلى الخلف، مرة أخرى لعناصر فريق غريميو، محاولة المرور، في دفع، في دفع، في دفع، نعم نعم في دفع، وبالتالي الحكم تشيلي لم يتردد في الإعلان عن ضربة حرة لفائدة فريق البرازيلي غريميو. إذن ضربة حرة في هذه الأثناء،

إذن تلعب الضربة الحرة. من سينفذ؟ هل هو برايت وايت؟ هو برايت وايت فعلا، هو المخضرم المهاجم برايت وايت، لأنه مختص في الضربات الحرة المباشرة، ومهمة العودة في النتيجة، تعديل أولا والبحث عن الانتصار. إذن برايت وايت يسعى للتنفيذ، حكام يعطي الإشارة، برايت وايت يتقدم، يسدده ولكن عالية بعيدة تماما، مباشرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى، والحكم سيمنح على ما يبدو فترة بريك بالفعل للاعبين، بينما لإعادة الهدف الجميل عن طريق أسبريلي، عمل فردي رائع رائع رائع رائع، كيف استلم والتف ودار وراوغ وسدد هنا على يمين حارس المرمى بقوة، هدف جميل صراحة للاعب أسبريليا، على الصورة فعلا مكسب كبير بالنسبة لي فريق بوليفار، وجود لاعب من قيمة اللاعب أسبريليا، بايرون أسبريليا اللاعب الكولومبي الذي جاء لنادي بوليفار في 2024، وهو اللاعب الذي انطلق بالمناسبة من نادي أتلتيكو ناسيونال. إذن انتهى وقت البريك الذي منحه الحكم تشيلي، تتواصل المواجهة دائما 1-0 لفائدة فريق بوليفار، نتيجة أنا شخصيا لا أعتبرها مفاجئة، لمن تابع مباراة الذهاب سيتفق معه، من تابع مباراة الذهاب بين الفريقين سيتفق على هذا الكلام، أن بوليفار فعلا فريق محترم جدا، فريق مميز، فريق اللي عنده المجال أنه يحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم، هو حتى الآن ناجح في هذه المهمة، الأكثر من ذلك هو متقدم في البرازيل 1-0 لا شيء. يعاد مجددا خطأ الماضي، مومن ستلعب الضربة الحرة سرعة في اتجاه من؟ مارتينز يتقدم، عنده بابون في الجهة اليمنى، فضل العودة لكانيمان، كانيمان يرسلها طويلة هنا برايت وايت، لكن أموتسو ليطلب الكرة، رجعت الخلف كانيمان، إذن القائد كانيمان اليوم ينال الرسمية، وأنا قلت بأنه حدث تغيير جذري في محور دفاع فريق غريميو على ضوء التواضع دفاعيا للفريق البرازيلي في مباراة الذهاب، لأن الأمر لم يكن مقبول تماما أن غريميو يستقبل 3 أهداف في لقاء الذهاب، هذه انطلاقة من الجهة اليمنى، وفعلا كان في أخطاء، كان في أخطاء دفاعية، عملية استرجاع كرة، حتى الآن في الديوال الثنائيات فريق بوليفار ممتاز، يعني معظم الثنائيات معظم الالتحامات يربحها فريق البوليفار، وهناك خطأ يتم الإعلان عنه الآن، توتر في هذه اللحظات، الانفعال والتوتر الزايد لن يكون إطلاقا في مصلحة فريق غريميو. إذن ستلعب الضربة الحرة، ننتظر من سينفذ، كرات الثابتة الآن هل تستغل من فريق غريميو؟ تقريبا غريميو كان حماسي في البداية،
يعني الربع الساعة الأولى كان ممتاز جدا وكنا نشعر بأنه قريب من الهدف، لكن المفاجأة والهدف لأسبريليا بعتر الأوراق. ستلعب الضربة الحرة إذن فائدة فريق غريميو. بصعوبة يخرج دفاع تشيفيريا، ومن قطع الكرة ترجع للخلف مرة أخرى يأمن نورييغا. بعيدة يا نورييغا فقط الحارس لامبي، يتابع دون مشاكل. إذن ترسل الكرة الطويلة، ترجع مرة أخرى لفائدة اللاعب تيتي على اليمين، رجعت مجددا على استلام عن طريق مارتينز في اتجاه تيتي. ما وجدش الحل، تيتي كان مضطر. شوف أنا أرجع وقطع مسافة من أجل البحث عن الكرة. تيتي حس أنه ضايع، أنه فعلا فريق نوعا ما في أداء ارتجالي، ليس هناك تنظيم في الأداء بالنسبة لفريق غريميو. تالي تلاحظ أنه يخسر الكرة بسرعة وغير قادر على كسر جدار دفاع فريق البوليفار. ذلك فالمعطيات لأمامنا تقول بأن بوليفار يبصم حتى الآن على نصف ساعة مميزة جدا في الانتشار، في التغطية، في التقارب على مستوى الخطوط، وكذلك في التحولات السريعة في الهجمات المرتدة، واحدة منها ضربة خط الدفاع وحارس المرمى. الكرة ترجع مرة أخرى، كانيمان في وسط الميدان. شوف كيف ضاغطين على حامل الكرة. تالي تلاحظ صعوبة كبيرة عند غريميو في الاقتراب من منطقة الجزاء. مارتينز هيا كرة لبافون، مقطوعة يا بافون. كيف غريميو يلعب بهذه الصورة. مكشوف جدا الفريق البرازيلي. كرة في وسط الميدان، استلام بهذه الطريقة. نعم، عن طريق من؟ أرييغا. إتشيفيريا يرجع مباشرة إلى لامبي، حتى على مستوى الاحتفاء بالكرة، تمرير الكرة، الثقة، الهدوء، التركيز، أشياء اللي تلاحظها على فريق بوليفار غير مرتبك بالمرة. كرة للأمام، تالي أنا أرى بأن بوليفار عنده المجال أنه يسجل هدف آخر. كرة من جديد لنادي غريميو، جاوزنا نصف الساعة الأولى على بداية المباراة، ولو أن بوليفار وغريميو غير مرشحان على مستوى المسابقة أنه يمضيان حتى المباراة النهائية. لما قول الترشيحات تناي الأرجنتين، ريفر والبوكا، وأضيف أيضا من هناك فريق ساو باولو. الهدف الثاني كان قريب جدا. هذا ما قلته مشاهدي الكرام، بوليفار بإمكانه يوصل الشباك مرة أخرى. تكلمت على توني الأرجنتين، أيضا نتكلم على البرازيليين، خاصة نادي ساو باولو إضافة إلى سانتوس. الكرة تمشي بعيد، لما لامبيسالا. على فكرة أكبر المفاجآت إقصاء نادي لانوس يخرج من الحسابات. لانوس يودع المسابقة من البلاي أوف. لماذا قلت مفاجأة؟ لانوس للتذكير هو بطل النسخة الماضية بعد انتصاره على فريق أتلتيكو مينيرو بركلة الترجيح. طبعا السنتين الماضيتين استحواذ أرجنتيني راسينغ، ثم بعد ذلك لانوس آخر لقب برازيلي كان في 2021 عن طريق أتلتيكو بارانينسي أمام نادي باراغانتينو. الأندية البرازيلية منذ 21 تحضر النهائي. الكرة للأمام، يعني في الخمس نسخ الماضية دائما البرازيل حاضرة في المشهد الختامي. السنة الماضية مينيرو، 24 كروزيرو، 23 فورتاليسا، 22 ساو باولو، 21 سنة اللقب البرازيليين. مواجهة برازيلية بين بارانينسي وباراغانتينو. باراغانتينو اللي حاضر في الدور القادم، بينما انطلاقة لغريميو. هذه المرة لمن؟ تمشي للامبي. لامبي ترسل طويلة للأمام، وهناك دفع وخطأ
يحتسب لفائدة فريق بوليفار. هذا هو التدخل الماضي. إذن ستلعب الضربة الحرة. لفائدة بوليفار عن طريق رودريغيز. أتعلمون أن رودريغيز هو الذي يعود له الفضل بنسبة مئوية كبيرة وكبيرة جدا في انتصار نادي بوليفار في الذهاب، لكن اليوم الأداء سيتغير. رودريغيز اللي يصنع، اللي يهاجم، اللي يراوغ، اللي يعطي تمريرات حاسمة، لكن اليوم الأمور تتغير لأن مطلوب من رودريغيز أنه يدافع، مطلوب من رودريغيز أنه يرجع ويساند ساغريدو على اليسار. حتى الآن ما شفناش مهارات رودريغيز كما شفناه في الذهاب، ما شفناش انطلاقات رودريغيز كما حصل في الذهاب، ذلك اليوم الواجبات الدفاعية ستكون أكثر من أعرف اللاعب رودريغيز. طبعا هذه تعليمات مدرب، كونك فايز في الذهاب وفايز الآن في البرازيل، الأدوار الدفاعية ستظهر أكثر، بينما كرة خطيرة والدفاع لازالت عند بعيدة. حركة استعراضية هنا من برايت وايت لم تكن كافية، وبالتالي تخرج إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى. ترسل كرة طويلة. مرة أخرى بالرأس عن طريق تشيفيريا. تشيفيريا معروف، تشيفيريا في الكرات العالية دائما يتفوق. إذن مرة أخرى نقلة في منتصف الميدان. زين مع فريق غريميو ومجهودات غريميو. كرة تخرج إلى التماس، رمية جانبية عن طريق غابرييل. يعني المباراة بالنسبة لغريميو تغيرت 180 درجة بعد تلقي لهدف عن طريق أسبريليا. ترجع كرة للخلف، غراندو اليوم يأخذ مكان كما قلت المخضرم فيفرتون. إذن مرة أخرى فيفرتون يبقى على مستوى الاحتياط. بافون يراوغ، بافون ممتاز، ما هو الحالية بافون. انطلاقة من الجهة اليسرى، هذه لازالت عند أموتسو في مراوغة، وبعد ذلك تأتي العرضية لكن صعب على بافون. هاو بافون يرجع يعمل الكنترول. بافون لمن يا بافون، هنا بالكعب ممتاز، العرضية مقوصة داخلة، ولكن حارس المرمى لامبي يقيت. انطلاقة من جديد أسبريليا، بل هو روميرو. المراوغة محاولة لكن طارت بعد ذلك للحارس غراندو في وسط الميدان. تيتي سلام على طول لمن هذه الكرة، تمرير البينية الآن. أموتسو بعيد على غابرييل، تعطي عن طريق من هنا، روميرو يرجع يساند. هذا هو اللي تكلمت عنه، لا روميرو لا رودريغيز مطالبان بالعودة والمساندة. تمشي من جديد عن طريق ناردوني في الجهة اليمنى. لازالت برازيلية المرور، ولكن غير متاح المرور. رودريغيز اللي تكلمت عنه الآن تأكد بأن أدواره دفاعية أكثر في المباراة، وبالتالي لن نرى هجوميا كثيرا إلا في حال المرتدات. الكرة من جديد لغريميو في طريقة للروكنية، بالفعل كرة جوزت الخط، والروكنية برازيلية الآن.
إذن ستلعب الركنية عن طريق بافون. بافون لازالت إمكانية لأموتسو. أموتسو يبحث عن التسديد، ما خلاوش له المجال. لازالت هنا تيتي ما تمريرة بينية. لم تتجاوز الخط. بلا كرة أعتقد تجاوزت الخط. فعلا الحكم يأكد ذلك، الكرة تجاوزت الخط ولامبي يسعد لتنفيذ ضربة المرمى. إذن لامبي يرسل الكرة الطويلة للأمام. كانيمان نورييغا لمبليا نورييغا مرة أخرى. ركنية من جديد، ركنية من جديد. أموتسو اللي حاول. 5 دقائق تبقى تقريبا على نهاية شوط المباراة الأول. نتيجة لازالت تقدم نادي بوليفار 1-0 إلى حدود هذه اللحظة. نتيجة طبعا تسديدة. غريبيو كان قريب، غريبيو كان قريب من معادلة النتيجة. ميلغار وقبل لامبي والركنية مجددا. فائدة الفريق البرازيلي. على الأقل غريم يحاول يعدل قبل نهاية الشوط الأول. وتسديدة لامبي في المكان المناسب. نعم تموضع كان جيد لحارس المرمى لامبي. صحيح هو استقبل هدفين في مباراة الذهاب، لكن عديد من التصديات شفنا له في لقاء الذهاب. كرة على الجهة اليسرى. لازالت لعناصر نادي غريميو. حاول يربح الوقت الآن، حاول أنه يعدل قبل نهاية الشوط الأول، وإلا الأمور ستصعب.

0: إذن تلعب الركنية. فائدة فريق غريميو مرفوع الكرة رأسية لكن سالة التغطية وإخراج الكرة الآن. صعبة التمريرة تعطي الأفضلية لفريق بوليفار من أجل الهجوم. رودريغيز أول كنترول، رودريغيز على اليسار، رودريغيز حافظ على كورتو، يلعب لي ميلغار، ميلغار يرجع للخلف. لحظات من الهدوء من جانب لاعبي نادي بوليفار لأن هدفهم إنهاء الشوط الأول متقدمين 1-0. رودريغيز والحكم يقول في مسك، وبالتالي ضربة حرة لفائدة بوليفار. يسقط رودريغيز، هذه الإعادة، الكرة اللي تألق فيها حارس المرمى لامبي. إذن تلعب الكرة مرة أخرى لعناصر فريق غريميو. انطلاقة من جديد برازيلية عن طريق اللاعب تيتي. عرضية الآن بعيدة تماما تخرج إلى ربية جانبية. فعلا في تمس نبقى مع فريق غريميو. غريميو كانت عنده فرصتين حتى الآن في هذا الشوط الأول. مرة أخرى مارتينز، كانيمان يرجع لجراندو، جراندو من جديد، نورييغا. بعد 7 ركنيات لغريميو واحدة شكلت خطورة، بينما بوليفار ولا ركنية. 71% الاستحواذ أكثر من جانب فريق غريميو، لكن حتى الآن لم ينجح فيها التسجيل. مرة أخرى لعناصر نادي غريميو، نورييغا يتقدم، مقطوعة، عادت مجددا لعناصر نادي بوليفار. رودريغيز يطلب الكرة على اليسار، رودريغيز حكم خلى اللعب وخلى الأفضلية لفريق البوليفي. رودريغيز خطير هذا اللعب، رودريغيز، ليس هناك خطأ يقول الحكم، والهجمة سريعة. كرة طالت إلى تماس، كان في نوع ما توتر في الكرتين الماضيتين أو في التدخلين الماضيين. أسبريليا الذي يسقط الآن. هذه الإعادة، الصراع الكبير في منتصف اللحظة اللي سقط فيها لاعب أسبريليا. يلعب التماس، كرة عن طريق لاعب أموتزو لمن جابرييل انطلق فيها الجهة اليسرى. جابرييل استلمها، سندخل الآن الوقت المحتسب بدل الضائع في هذا الشوط. 1-0 بوليفار متقدم، 3 دقائق وقت بدل الضائع. نعم، مراوغة ممتازة، تيتي مورلا، لا يمر لا تيتي. إذا دخلنا فعليا الوقت المحتسب بدل الضائع. ما لازال يحتج أسبريليا، إذن تلعب الكرة. أرييغا يهيئ لي من ساغريدو يرسل الطويلة. رودريغيز مجددا لفائدة فريق غريميو. ليس هناك خطأ، ليس هناك خطأ. كثرة الاصطدامات وكثرة الصراعات في الدقائق الماضية، الكرة وصلت لفائدة عناصر بوليفار. يصعد ساكريدو مع روميرو للخلف، إتشيبيريا، إتشيبيريا، أرييغا، أرييغا، إتشيبيريا مجددا، يعيد للامبي. شوط أول ممتاز لفريق بوليفار، يعني على الورق غريميو كاسم برازيلي، لكن كأداء، كروح، كقتالية، كتنظيم، كانتشار، كقلة أخطاء، كفعالية، فريق بوليفار أفضل. بافون استلم الكرة، لمن يا بافون؟ بافون سيرفع بافون الرأسية تمر جانبا. أعتقد هذه آخر محاولة لفريق غريميو في هذا الشوط الأول. برايت وايت هو صاحب الرأسية، إعادة مجددا. الكرة الماضية تتهيأ في القائم الأول، برايت وايت بعيدة. كرة ترسل طويلة للأمام، رودريغيز أقرب إليها، كانيمان. على غريميو أن يلعب كرات أكثر في الأرض، لأن الكرات العالية تعرف تفوق عناصر نادي بوليفار. استلم الكرة مجددا جوستينيانو، لامبي يرسل طويلة، براس، خروج لامبي مجددا. إذن شوط أول سينتهي بتقدم نادي بوليفار 1-0، هدف اللاعب أسبريليا. تالي في مجموع المباراتين 4-2. نعم، هنا الحكم سينهي الشوط الأول بتقدم نادي بوليفار 1-0 أسبريليا. بشهد الكرام، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
1: أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصريا على بي إن سبورتس 1. هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي إن؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

0: Durante su etapa en el Real Madrid, Ruud van Nistelrooy disputó 4 partidos ligueros frente al FC Barcelona y no conoció el sabor de la derrota en ninguno. El futbolista de los Países Bajos ganó 3 de ellos y empató el 4. Y en prácticamente todos, siendo el protagonista. Sentenció con un gol el primer clásico que disputó. Marcó un doblete en el Camp Nou para allanar el camino hacia su primera liga. Y en su segunda temporada, Van Nistelrooy volvía a los terrenos de juego tras su grave lesión, precisamente ante el Barça. Ruud saltó al terreno de juego en el minuto 75 y 3 minutos después marcaba el 4-0 para su equipo desde los 11 metros. Calidad, olfato de gol y determinación. Un delantero superlativo que será recordado siempre en el Santiago Bernabéu.
1: طريق شاقة خاضها كل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا. نعود معهما إلى تلك الفصول لنشاهد قصتهما وكيف كل واحد منهما سوبر في بطولته. التغطية البرامجية لكأس السوبر الأوروبي 2026 الأربعاء 12 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 1.
2: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحق، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

صيفة 2012 مالكي البي جي الجدد يكتبون فصلا جديدا في تاريخ النادي الفرنسي، أشهر قليلة بعد التعاقد مع مدرب كارلو أنشيلوتي وبعد التحاق كل من باستوري، أليكس ماكسويل وتياغو موتا، ورغم خسارة اللقب الموسم الأول لصالح فريق مونبيليي. وصل الفريق البرازيلي تركيزه على الدور الإيطالي لاستقطاب النجوم إبراهيموفيتش، لافيتسي، تياغو سيلفا ومتوسط ميدان شاب فاز لتوه بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالية ماركو فيراتي.

في خطوة غريبة اختارها الصاحب 19 عاما، عدم اللعب في السيري آ والتحق بالبي اس جي، أين سيشاع نجمه تيلة أكثر من عقد من الزمن. منذ ظهوره الأول أظهر فيراتي قوة لا مثيل لها، يلمس الكرة كثيرا، لا يظهر عليه التعب، يبدو وكأنه لا يبذل جهدا كبيرا، ولكنه لا يخسر الكرة إلا نادرا. الألقاب ستأتي منذ الموسم الأول، وكذلك الألقاب الفردية، أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي منذ موسمه الأول.

بل وفاز بمقعد ضمن التشكيلة الأساسية للدوري الفرنسي طيلة المواسم السبعة الموالية، دليل آخر على تألق الدولي الإيطالي. سرعان ما أصبح فيراتي أيقونة الدوري الفرنسي.

تغير المدربون كثيرا في الفريق، لكن فيراتي ظل ثابتا في التشكيلة الأساسية للبي اس جي. لكن رغم التألق المحلي، عجز فيراتي عن دفع الفريق للتتويج باللقب الأوروبي رغم أنه اقترب منه في عديد المناسبات. رغم بعض الإصابات التي أعاقته خلال مشواره، ظل فيراتي لعدة سنوات صاحب أكبر عدد من المباريات الأوروبية لفريق البي اس جي. كذلك كان حاسما مع منتخب إيطاليا عندما فاز بيورو 2020. خلال 11 موسما مع البي اس جي، فاز فيراتي بالدوري 9 مرات، كأس فرنسا 6 مرات، كأس الرابطة 6 مرات، وكأس السوبر 9 مرات.

في صيف 23 وبعد 416 ظهور بالقميص الباريزي في كل المسابقات، غادر صاحب 30 عاما حديقة الأمراء نحو الدوري القطري، لكن وفائه، ابتسامته وفنياته العالية ستبقى إلى الأبد راسخة في عقول وقلوب محبي باريس سان جيرمان.

0: Passion.
1: Glory.
0: History.
1: Precision.
2: Champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
3: موسم جديد.
2: تحدي جديد.
4: قصة جديدة.
5: تبدأ الآن.

الحكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة، من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورمولا 1 والجراند سلام والمزيد. كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. سريعا إلى ملعب غريميو، أرينا دي غريميو، مباراة غريميو البرازيلي ونظيري بوليفار البوليفي ضمن إيابي بلاي أوف مسابقة كوبا سود أمريكانا. شوط أول انتهى بتقدم نادي بوليفار 1-0 هدف اللاعب الكولومبي أسبريليا، وهذا ما يحتم على مدرب غريميو لإجراء تغييرات مع بداية الشوط الثاني. مارلون على الصورة، خاصة اللاعب فيا سانتي ماتياس، اللاعب الذي كان أساسي في مباراة الذهاب، اللاعب اللي من المعيب

ياخذ مكان غابرييل فيا سانتي، ياخذ مكان دودي وماتيوس ناسيمينتو، ياخذ مكان ناردوني. ثلاث تغييرات مره واحده. كان منتظر بان مدرب غريميو سيقدم على التغييرات في ظل التواضع لفريقه في الشوط اول. نعم كان فيها الافضل ونادي بوليفار، صحيح نسبه الاستحواذ وصلت الى 70% في كثير من المراحل لنادي غريميو، لكن كانتشار وكتنظيم وكتقارب على مستوى الخطوط وكفاعلية بوليفار كان أفضل. زد على ذلك أخطاء كانت قليلة جدا، وهذا يحسب صراحة للمدرب أليخاندرو ريستريبو الذي عرف كيف يدبر الشوط الأول وكيف يمنح الفريق قوة هائلة على مستوى الدفاع. طبعا تكلمنا على رودريغيز، دوره اليوم كان دفاعي أكثر من هجومي. هذه هجمة لفائدة نادي غريميو، عرضية تغطية لحطيم الكتلة الدفاعية لنادي بوليفار بعودة روميرو ورودريغيز وعودة ماتيوس الذي صنع الهدف الوحيد في المباراة. يعودون بسرعة ويتقدمون بسرعة في التحولات، في الهجمات العكسية عندما يكون روميرو وأسبريليا ورودريغيز الثلاثي ليصعد في التحولات، يكون خطير جدا على دفاعات نادي غريميو. كرة في وسط الميدان لفائدة نادي بوليفار، عودة مجددا. على الورق بوليفار يعني غير مرشح، لكن ما شفناه في مباراة الذهاب وحتى في مباراة العودة يخلينا نقول بأن بوليفار فعلا يستحق أن يتواجد في الدوري القادم لمواجهة نادي برازيلي آخر اسمه نادي ساو باولو. المسابقة هذه يعني في نسختها الحالية ستكون أتوقع مميزة في الأدوار القادمة، سيما لو تأهل نادي بوكا جونيورز إلى الدور القادم، ولو أنه لم يحسم بعد تأهله فاز في مباراة الذهاب 1-0. هذه كرة خطيرة خطيرة خطيرة، لامبي يتألق، لامبي يتألق، لامبي يمنع هدف لنادي غريميو. ناسيمينتو كان قريب من معادلة النتيجة. مشاهدينا الكرام، سلامات سلامات لي اللاعب بوليفار. هذه الإعادة مرة أخرى، هل كان هناك خطأ؟ عموما الكرة لعبت بسرعة، ناسيمينتو في انفراد مع لامبي. رائع لامبي، رائع لامبي، رائع هذا التصدي منك يا لامبي. تحول الكرة مباشرة إلى ركنية. تكلمت عن هذه النسخة في حال تأهل بوكا جونيورز والريفر بليت، حتى نصف النهائي سيتواجهان، وبالتالي إمكانية مشاهدة سوبر كلاسيكو بين الريفر والبوكا. عندما طبعا تابعناهما في مسابقة الليبرتادوريس، سبق أن تواجه في الليبرتادوريس في النهائي التاريخي في العاصمة الإسبانية مدريد، في ظل طبعا الأجواء الاستثنائية والظروف اللي حامت حول المباراة. هما الفريقان مرشحان أن يلتقيا في نصف النهائي، ولكن وقت لازال مبكر للحديث عن نصف النهائي، الوقت لازال مبكر للحديث عن الدور قبل النهائي. بينما هنا التدخل الماضي، هنا لاعب غريميو عمل تدخل هنا، نعتقد بأنه كان لزاما على الحكم أن يمنح ضربة حرة لفائدة الفريق البوليفي. عموما ويقارب الركنية، المهم أن اللاعب بوليفار بخير، اللاعب بوليفار بخير، سيواصل المباراة. إذن عودة أرياغا بعد حين، تلعب الركنية، مقوصة، تدخل دفاعيا ممتازين عناصر نادي بوليفار. تمشي كرة مجددا، التسديدة بعيدة بعيدة، الكرة بعيدة مباشرة إلى ضربة مرمى. الاختلاف على أن الصراع على لقب هذه النسخة سيكون برازيليا أرجنتينيا، ولو أن عدد الأندية البرازيلية أكبر بكثير من الأندية الأرجنتينية في الدورة القادم. تكلمت عن 6 أندية برازيلية حتى الآن رسميا متواجدة في دور 16: ساو باولو، فاسكو دا غاما، ريبول باراغانتين، واتليتيكو مينيرو، سانتوس إضافة إلى بوتافوغو. بينما غريميو هل يكون السابع، الفريق البرازيلي السابع في دور 16؟ حتى الآن لا، حتى الآن لا، حتى الآن هو خاسر 1-0، وفي مجموع المباراتين 4-2، يعني مطالب بتسجيل 3 أهداف، مطالب بتوقيع 3 أهداف إذا أراد التواجد في دور 16. هدفين معناه أنه يمشي لركلة الترجيح. كرة توصل على الجهة اليمنى، معروف في أمريكا الجنوبية القاعدة تغيرت،
على خطى الاتحاد الأوروبي. قاعدة الهدف في الذهبي خارج أرضية الميدان، الهدف بهدفين خارج أرضية الميدان تم إلغائها، وبالتالي

2-1 لغريميو، معناه ذهب الى ركله الترجيح. هذه انطلاقه من الجهه اليسرى، المراوغه، محاوله التسديد، تمريره مره جانبيه، بوليفار يبحث عن الضربه القاضيه. كان ممكن معك يا ميلغار. من المفاجآت حتى الآن في هذه المسابقة إقصاء بطل النسخة الماضية نادي لانوس. غريب صراحة، غريب ما حصل لنادي لانوس، الفريق اللي يخرج من دور مبكر وهو الذي يضم مجموعة جيدة، المجموعة اللي فازت باللقب النسخة الماضية، لكن يخرج على يد نادي سينسيانو. سينسيانو البيروفي سيواجه رسميا نادي بوتافوغو في الدور القادم. رجع كرة لفايدة غريميو بنفس الأداء، استحواذ ولكن من غير خطورة على مرمى لامبي، رغم التغييرات الثلاثة التي حدثت مع بداية الشوط. نأكد مرة أخرى ونذكر مرة أخرى بالثلاثي مارلون، ماتياس فياسانتي وماتيوس ناسيمينتو. ناسيمينتو اللي كانت عنده فرصة قبل حين، انفراد مع الحارس لامبي، تمشي كرة مرة أخرى لفايدة لامبي، ردات فعله ممتاز لامبي. حتى في الشوط الأول كان عنده تصديين، ردات فعله وسرعة البديهة دائما حاضرة من لامبي. مكسب كبير بالنسبة لفريق بوليفار. يمشي كرة مرة أخرى بوليفار، اللي بالمناسبة أفضل سنة على مستوى السود أمريكانا، حضوره نهائي 2004، نهائي 2004 لما لعب آنذاك أمام الرهيب الأرجنتيني بوكا جونيورز. كرة عرضية الآن والرأسية، ولا زالت خطيرة ناسيمينتو. الدفاع يتدخل، الدفاع والركنية من جديد لفريق غريميو. أعتقد هذا الكورنر التاسع لفريق غريميو منذ بداية المباراة، ركنية التاسعة، والتنفيذ سيكون عن طريق البديل مارلون. مارلون يستعد التنفيذ، يرفع كرة في القائمة الثانية، لامبي يخرج، ولامبي هربت على لامبي لحسن حظه المدافع كانيمان، ضربة رأسية لم تشكل خطورة. هذه الإعادة مجددا، الرأسية دون عنوان، لا مشاكل حتى الآن. يا لامبي تأخذ وقت قبل تنفيذ ضربة المرمى. صراحة غريميو أصبح فريق عادي جدا في البرازيل، يعني الهالة اللي كانت عنده، القوة اللي كانت عنده، الأسماء اللي كانت عنده، الوقت اللي كان يسيطر على ليبرتادوريس، أن غريميو أكثر من مناسبة كان بطل ليبرتادوريس، ولكن هدف الماضي الجميل، هدف الزمن الجميل. الآن لما نحكي على البرازيل أكيد الريادة للثنائي فلامينغو بالميراس، فريقان متواجدان في الليبرتادوريس عادة. الكرة في وسط الميدان الآن، بوليفار والمرتدة، الانطلاقة عن طريق روميرو، روميرو، ماتيوس، ماتيوس يمشي لجوستينيانو، جوستينيانو ترجع للخلف، يعرف كيف يحافظ على الكرة الآن، يكسر رتم البرازيليين الآن. بوليفار يمشي بالكرة تدريجيا للأمام، نقلة في وسط الميدان، ميلغار، التحضير ممتاز، جوستينيانو يتقدم مع ماتيوس، تقطع على جوستينيانو، على استرجاع بسرعة. بوليفار بدنيا جاهز للشوط الثاني، وبوليفار يهدد مرة أخرى، لكن ردت فعل المدافع مارتينز، مقطوعة مجددا عن طريق أرياغا في وسط الميدان. أصبحنا نشاهد الكرة أكثر في نصف ملعب غريميو، مقطوعة، خاطئ، خاطئ يكلف بوليفار، ممكن هدف، والتغطية والتدارك عن طريق اللاعب أرياغا. أرياغا أمام تيتي. طبعا نتساءل لماذا لم يظهر بوليفار هجوميا كما لقاء الذهاب، يعني هذا راجع للتوظيف الدفاعي أكثر من طرف المدرب للثنائي روميرو ورودريغيز على الأطراف، لأن قوة بوليفار تكمن بالأساس في الجناحين روميرو ورودريغيز، خاصة رودريغيز في الجهة اليسرى. لذلك كان متوقع أن لقاء العودة سيختلف تماما من ناحية التوجه الهجومي للمدرب أليخاندرو ريستريبو. الآن التوجه دفاعي خاصة بعد الهدف اللي سجله أسبريليا. كرة في الجهة اليمنى الآن،
عن طريق ساغريدو. ساغريدو يمشي لروميرو. روميرو فيها خطأ. روميرو والخطأ يقول الحكام لفائدة نادي بوليفار. كل ما مر الوقت كل ما ازدادت الصعوبات لغريميو. كل ما عدت الدقائق كل ما زاد الضغط على فريق غريميو. أنا نشوف حاليا من خلال مستوى المقدم الأندية البرازيلية حتى الآن الأفضل سانتوس وأتليتيكو مينيرو. يعني ممكن درجة أقل بوتافوغو. لكن سانتوس ومينيرو الأسماء المميزة في بداية المسار. عموما سننتظر الأدوار القادمة كيف سيكون شكل وأداء الأندية الأرجنتينية في ظل سيطرتها في النسختين الماضيتين. البرازيل لم تحقق لقب السود أمريكانا من 2021 مع أتليتيكو بارانينسي. إذن ستلعب الضربة الحرة مباشرة، ولكن حارس مارما غراندو الذي يعوض فيفرتون في مباراة العودة. غراندو يرسل كرة طويلة، يخرج لامبي. سال لامبي، سال تقريبا يعني نتكلم على 13 دقيقة على بداية شوط المباراة الثاني. غريميو من دون حلول، غريميو من دون نسق عالي، غريميو من دون خطورة باستثناء فرصة ناسيمينتو. أرياغا مع إتشيفيريا في الجهة اليمنى. السلام من روميرو، خاطئ يا روميرو، غطوا عليه. كرة لفريق غريميو الآن. صراع كبير في وسط الميدان، وهناك دفع وخطأ لفائدة بوليفار. يعاد مجددا صراع للكرة الماضية. فعلا كان في دفع، كان في دفع واضح من طرف اللاعب تيتي. إذن ستلعب الضربة الحرة أم في فسح مجال إجراء التغيير؟ مزيد من التغييرات الآن. واضح المدرب غريميو يستنفذ تغييراته منذ الدقيقة 58. يغامر كثيرا المدرب غريميو. خمس تبديلات ونحن لازلنا في الدقيقة 58. إذن أموتزو يخرج، تيتي يخرج. يعني المدرب يقول لك نغامر، يدفع بكامل أوراقه مباكرا، لأنه فعلا وضعية تحتم عليه إجراء مزيد من التغييرات في ظل النتيجة الحالية. حسابيا غريميو إذا أراد التأهل، وذكر عليه تسجيل 3 أهداف. المهمة أشبه بالمستحيلة، ولكن في كرة القدم كل شيء ممكن. ما يحتاج غريميو هدف، الهدف يكون عنده تأثير معنوي كبير. غريميو إذا عدل النتيجة المباراة تنقلب 180 درجة، لأنه فعلا فريق يحتاج إلى ثقة، يحتاج إلى زرع الثقة مرة أخرى. كيف هدف هو الكفيل بتغيير مجريات اللعب؟ طالما الهدف غايب معناه أن الثقة مهزوزة، الارتباك والتوتر والضغط موجود، وهذا كله في صالح نادي بوليفار. لكن ما يحسب لبوليفار أن أخطاءه قليلة اليوم، أخطاءه قليلة جدا. تالي لما تتفادى الأخطاء تكون مركز أكثر، هادي أكثر، منضبط أكثر، معناه أن المنافس لا يجد الحلول الكافية، وهذه نقطة ناجح فيها الفريق البوليفي. الكرة تصل على الجهة اليمنى عن طريق بافون. إذن التغييرات حصلت، دخول جابرييل ماك ودخول خوسي إنامورادو أو جوزي إنامورادو. إنامورادو يدخل إذن، لاعب اللي كان أساسي بالمناسبة في مباراة داب. أرجع كرة كانيمان مع مارتينز، مرسلة طويلة للأمام، ولكن سالة تذهب إلى حارس السلة مارما لامبي. لامبي مرتاح، يعني توقع أن الشوط الثاني سيكون ضغط كبير لغريميو، الشيء الذي لم يحصل. تالي واخذ راحته حارس المرمى لامبي، باستثناء تصدي واحد أمام البديل ناسيمينتو. الكرة تذهب إلى التماس. فنيا اليوم مباراة أقل بكثير من مباراة داب. صحيح المباراة تحكم عليها من خلال كثرة الأهداف،
ولكن حتى في مباراة دار 3-2 خمسة أهداف، ولكن على مستوى الأداء والنصة كانت ممتازة جدا. هذه كرة وصلت على الجاليوس خطيرة جدا، والثانية الثاني غراندو يتصدى وبالتالي يؤجل تأهل نادي بوليفار رسميا إلى الدور القادم. لو سجلوا الثاني انتهت الأمور. لو سجلوا الهدف الثاني لقلنا حسم التأهل لفائدة نادي بوليفار. فماذا هناك؟ إلى مدى يشير الحكم؟ ضربة مرمى، نعم الحكم تشيلي بييرو ماتزا. هذه الفرصة الماضية، التسديد عن طريق رودريغيز والتصدي لغراندو. غراندو هنا في منع هدف ثاني كان سيحسم الأمور بنسبة مئوية كبيرة لفائدة بوليفار. نحكي عن التأهل لأن 2-0 معناه أن الفريق بوليفار مطالب أن يسجل 4 أهداف. كرة بالجهة اليمنى لفائدة من؟ التغطية موجودة والتحرك الآن عن طريق ماك. حكام خلى اللعب، أفضلية لفريق غريميو. استلام من ناسيمينتو يراوغ، يفتح المجال الزميل على اليسار، انطلاقة ممن في متابعة تغطية من ساغريدو، والكرة من روميرو إلى ضربة مرمى. عودة روميرو، وحتى الآن ناجح صراحة أليخاندرو ريستريبو في توظيف روميرو ورودريغيز دفاعيا. جماهير غريميو لا زالت تنتظر والانتظار يطول مع مرور الوقت. الكفة تميل لفريق بوليفار. كرة فيها خطأ وبطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء تأتي في هذه اللحظات. على الأقل غريميو إذا أراد البقاء في المنافسة عليه يسجل 2 وبعدها احتمال الوصول إلى ركلات ترجيح. 2 على الأقل، 3 إذا أراد التأهل وتفادي ركلات ترجيح. ولكن لا يبدو لي بأن الأمر قد يتحقق في ظل مرور الوقت وفي ظل حالة الارتباك والارتجال اللي يوقع فيه لاعبو نادي غريميو. غابرييل ماك يتلقى البطاقة الصفراء. إذا المباراة متوقفة. ملاحظات طبعا، الحكم سيمنح بريك بالنسبة للاعبين. توتر لن ينفع فريق غريميو. جماهير تعبر عن سخطة، عن غضبها، عن عدم رضاها بمستوى فريقها اليوم. حتى التغييرات الكبيرة التي أحدثها المدرب اليوم مقاتل مع لقاء الذهاب، لكن هذا لم ينعكس إيجابا على المستوى والنتيجة. إذا المباراة لا زالت متوقفة بسبب إصابة لاعب نادي بوليفار ماتيوس. هنا بطاقة صفراء أخرى على ما يبدو، كثرة الاحتجاجات، واضح أن غريميو متوتر أكثر. النرفزة الزائدة على اللاعبين، البادية على اللاعبين لن تنفعهم، عليهم الحفاظ على الهدوء. صراحة إذا بوليفار يتأهل ويستحق ذلك عطفا على ما قدمه في الذهاب والإياب. وأكيد صيحات الجماهير، استهجان الجماهير، عدم رضا الجماهير على مستوى الأقل من العادي بالنسبة لغريميو. فرجع كرة عن طريق تشيفيريا. لامبي في الاستلام، لامبي يرسل كرة طويلة للأمام باتجاه من يتدخل مارتينز. النقلة في وسط الميدان، ناسيمينتو وسط لاعبين. ضاعت لكن الحكم ينصف، حكم يمنح ضربة حرة وبطاقة صفراء لميلغار. إذن تونينو ميلغار، كثرة الإنذارات في هذا الشوط الثاني في ظل التدخلات. طبيعي الحكم حاول أنه يفرض شخصيته في المباراة، حاول يضبط إيقاع المباراة، حاول يخفف من الضغوطات ومن التدخلات ومن النرفزة. والاحترام الواجب للحكم
إذن ستلعب الضربة الحرة لفائدة فريق غريميو. مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن متابعة للكرة الثانية دائما بوليفار حاط في خطأ، في خطأ. يعني يعود لاعبي غريميو أنه يحتجون على الحكم، لازم يفكروا في الحلول. كرة في وسط الميدان طريق مارتينز، ذكر خمسة لاعبين دخلوا، هذه هجمة سريعة كان يتسديد. لامبي يتألق مجددا، والمتابعة الكرة الثانية عن طريق ناسيميتو برا الملعب. رايا لامبي لم يكن هناك تسلل، لم يكن هناك تسلل، الكرة الأولى والكرة الثانية، لكن ممتاز ما يفعل لامبي. هذه عملية التصدي، هذه عملية التصدي الماضية من أريس لامبي. إذن فرصة أخرى تضيع على فريق غريميو. السوادري لماذا يحتاج ناسيميتو؟ اللقطة كانت عادية جدا، هو من ضيع. لامبي يسعى لتنفيذ ضربة المرمى، الكرة ترسل طويلا للأمام في اتجاه ماتيوس المراوغ. هذه قد تبدو صعبة ولكن يبقى التوازن، لاعب ماتيوس يخسر توازنه ويخسر معه الكرة، وانطلاقة مرة أخرى لفائدة الفريق البرازيلي. يعني غريميو يحاول أنه يرفع النسق ولكن غير قادر، مشكلته أنه يخسر الكرة بسرعة. نزلت برازيليا، خلفية تدخل، ومرة أخرى الحكم يحسب ضربة حرة لغريميو. الآن بدأنا نشاهد كثرة الأخطاء والتدخلات لإيقاف سرعة لاعبي البدلاء لفريق غريميو. هذه لعبة مجددا. مراوغة أولى جميلة، مراوغة ثانية، غابرييل ماك بمهارة مر من الأول، مر من الثاني، وبعد ذلك جاء التدخل. إذن تلعب الضربة الحرة لفائدة الفريق البرازيلي. غريميو مرفوع الكرة الرأسية، لامبي سهلة لحارس المرمى لامبي. إذا نقترب من الدخول في 20 دقيقة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي. كرة تتهيأ مجددا عن طريق بافون، حاول السلام جانب إينامورادو، يعكس هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، حاول فيها ناسيميتو، الأقرب كان تشيفاريا. بالمناسبة المدرب أليخاندرو ريستريبو بعد مرور 69 دقيقة لم يغير في التشكيل. الكرة من جديد لكانيمان، بافون في وسط الميدان، هناك فيا سانتي مع نورييغا. تحسن وسط ميدان غريميو بعد التغييرات اللي أجراها لويس كاسترو. راسلت من جديد جهة اليمنى، صعود بافون يرفعها، بافون عرضية، بافون، ولامبي يتصدر. لامبي دائما تموضع ممتاز، رائع هذا الحارس. مرة أخرى برايت وايت كان تقريبا غايب في هذا الشوط الثاني، برايت وايت، الرأسية من برايت وايت، ولامبي يتصدى، لكن ممتاز بافون في العكسيات في العرضيات، عنده الحل، لكن قليلة هي المرات اللي نشوفوا فيها عرضيات من لاعب بافون. لما يصعد كرة في وسط الميدان في المساحة موجودة الآن لفائدة جوستينيانو في مسك، حكم خلى الامتياز، تبقى مع فريق بوليفار، والخطأ أمام أندار الحكم تشيلي. نسي الحكم البريك، الآن لن يوجه اللاعبين، نعم، نحو فترة راحة قصيرة لمدة دقيقة كما كان الحال في شوط المباراة الأول، وهي فرصة
للمدربين لمزيد من التعليمات فيما تبقى من دقائق المواجهة. الأقرب للتأهل هو نادي بوليفار. إذن يتواصل اللاعب بعد الدقيقة بريك للاعبين والضربة الحرة لفائدة فريق بوليفار. ترجع كرة لغريم يونان، حاولت المرور، ضاغطين بقوة لاعبي بوليفار. هجمة الآن، التمرير أسبريليا والتسديد، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. هذه أول ركنية لبوليفار في الشوط الثاني، الأولى في المباراة على فكرة، مقابل 9 ركنيات لنادي غريميو. إذن ستلعب الركنية. بوليفار والسعي لحسم الأمور بهدف ثاني. بافون في توجيهات لزملائه، احذروا هذه الركنية قد تأتي فعلا بهدف الأمان لفريق بوليفار. تلعب الركنية عن طريق رودريغيز، الرأسية خطيرة جدا وتسديدة. لا زالت الهجمة فيها عرضية وفيها رأسية، لكن مرت عالية مباشرة ضربة مرمى. أخطر كرة لفريق بوليفار في هذا الشوط، كانوا قريبين جدا من حسم التأهل. هدف ثاني فعلا يحسم الأمور ويقضي على الغريميو في هذه المواجهة وينهي مسيرة غريميو مبكرا. عموما لازالت النتيجة 1-0، غريميو في الهجوم عن طريق بافون. بعيدة يا بافون، يعني هذه اللقطة تلخص لك تواضع الكبير لفريق غريميو هجوميا اليوم. في المحصلة منذ بداية المباراة على مدار 75 دقيقة نشوفوا 3 فرص، يعني الفرصة الثالثة يمكن أدرجها كذلك، أيضا فرصة واضحة للتسجيل. في المجمل 3 محاولات فقط، وأنت تلعب على أرضك أمام جمهورك، أمام فريق غير مرشح، لكن في الميدان أظهر قوة كبيرة. المباراة تتوقف مجددا. يعاد مرة أخرى اللحظة اللي كان فيها التدخل والسقوط لاعب رودريغيز. تلعب الكرة للأمام مرة أخرى لفائدة الفريق البوليفي، يتحصل على رمية جانبية
إذا تماس لفائدة فريق بوليفار. راجعت الخلف كرة بالرأس، التغطية من جديد، زينة مع رودريغيز، حاول ساغريدو يخسر كرة، هناك دفع موجود والضربة الحرة لفائدة فريق غريميو. يبدو الآن سنشهد أولى تغييرات أو أول تغييرات في صفوف فريق بوليفار. كرة في وسط الميدان، مارتينز مع كانيمان، ميك حاول، غابرييل ترجع لي كانيمان في وسط الميدان مع فيا سانتي يمشي لبافون، بافون مع إنامورادو والكرة أوتي للتمس. الرمية الجانبية لغريميو، كل الطرق مغلقة، كل الممرات مغلقة أمام لاعبي فريق غريميو. وأنا قلت وأؤكد مرة أخرى، بوليفار دفاعي ممتاز، يعرف كيف يتكتل، يعرف كيف يدافع، شراسة واضحة، تقارب خطوطه موجود. هذه كرة عرضية، تحضير في منطقة الجزاء، محاولة التسديد، التسديد في المرة الأولى، في لمسة يد حكم خلل الأفضلية، أعتقد كان في لمسة يد على لاعب غريميو، وكان من الأجدر إعلان عن ضربة حرة لبوليفار، لكن حكم خلل أفضلية اللعب. تمشي كرة من جديد، روميرو والتماس، الآن سيكون التغيير. هل سيكون التغيير أم يؤجل ذلك حكم المباراة؟ عموما ساغريدو ينفذ التماس. الآن تماس لفريق غريميو، الآن للاعب بوليفار تأخر في تنفيذ الرمية الجانبية. إذن رجعت الكرة مرة أخرى، عناصر فريق غريميو، تقدم عن طريق بافون يمشي بالكرة للأمام. هذه عملية المتابعة من إنامورادو، بافون يدخل، لازالت برازيليا. صعب اختراق منطقة الجزاء. تستخلص الكرة مجددا، والتحرك في الهجمة المرتدة لم تكتمل، استخلاص الكرة، رجعت برازيليا. هاليا مورلا، إنامورادو لم يمر، يبحث كثيرا عن المراوغات اللاعب إنامورادو. الكرة من جديد في التماس، إذن يبدأ العد العكسي لنهاية المواجهة، ويبدأ مسلسل التغييرات لمدرب نادي بوليفار. طبيعي جدا مع 11 دقيقة المتبقية، بعض اللاعبين بذلوا مجهود بدني كبير جدا، تالي يلزم هنا الدفع باللاعبين البدلاء. سافيدرا، إذن إيرفين سافيدرا مكان روبسون، ماتيوس لصنع الهدف. أول تغيير إذن في المباراة في صفوف فريق بوليفار. الكرة في التماس، حكام يحسب، يعد الثواني، أي تأخير معنى التماس يتحول إلى الفريق المنافس. ترجع كرة مرة أخرى لفائدة حارس المرمى غراندو. 1-2، رجعت لغراندو، يمشي مجددا. حذر من الخطأ في هذا المكان مع وجود روميرو، نقلة في وسط الميدان، تسترجع بسرعة، أخطاء في التمرير. يعني هل نقول بأنه فعلا علامات اليأس بالنسبة للاعبي غريميو مع مرور الدقائق والاقتراب من نهاية المباراة؟ مهمة أصبحت، أنا نقول مستحيل أنك تسجل 3 أهداف 10 دقائق وفضل هذا الأداء الغير مقنع للفريق البرازيلي. كرة مرة أخرى عن طريق إنامورادو، رجعت للخلف،
شوف الجماهير تعبر عن غضبها كل مرة يحاول فريق أو لاعب من لاعبي غريميو إعادة الكرة إلى الخلف. نورييغا، هيا كرة لي ناسيميانتو، هذه أجملية غريميو، دخول هذه من المرات القليلة اللي دخل فيها غريميو لمنطقة الجزاء. غابرييل ميك حاول فيها يكسب روكنيا، إذن روكنيا الآن فائدة الفريق البرازيلي والتقدم للتنفيذ عن طريق مارلون، هذا هو البديل مارلون، يرفع كرة في القائم الثاني الراسية والإبعاد، كل لاعبي نادي بوليفار في منطقة الجزاء حتى أسبري. واضح على محيا المدرب لويس كاسترو، يعني الحصرة على مستوى هل كان مفاجئ؟ يعني بالنسبة للكثيرين نعم هو مفاجئ، بالنسبة للكثيرين مخيب جدا، لكن هذا يمنع من القول بأن بوليفار فعلا فريق محترم جدا، فريق اللي يعرف كيف يدافع، يعرف كيف يخرج بالكرة، يعرف كيف يتفوق في الثنائيات، يعرف كيف يستغل أنصاف الفرص. كرة ترسل طويلة للأمام، مرة أخرى ماك غابرييل، يخسر غابرييل ساغريدو، والحكم شاف بأن الكرة تجاوزت الخط وبالتالي ضربة مرمى. إذن ضربة مرمى في هذه اللحظات، أمور اقتربت من الحسم. بوليفار الأقرب لمواجهة نادي ساو باولو في دور الستاش، تأكدت بعض المباريات إلى ما قل معظمها فاسكو دا غاما سيواجه أولمبيا الباراغواياني، باراغانتينو سيواجه أتلتيكو مينيرو، سانتوس سيواجه ماكارا، سينسيانو سيواجه بوتافوغو، تيغري الأرجنتيني سيواجه مونتي فيديو سيتي توركي من الأوروغواي. هذا هو برنامج اللقاءات القادمة في انتظار إما أويغينس أو بوكا جونيورس لمواجهة ريكوريتا، وطبعا في انتظار الفائز من مباراة سانتا في كاراكاس سيواجه الأرجنتيني ريفر بليت. الكرة للأمام، فائدة فريق بوليفار، اليأتي الثاني روميرو، ضيع الكرة يا روميرو، لازالت الخطورة في تدخل، هل في تدخل في حق ميلغار؟ إذن مجددا فائدة فريق غريميو، حاول يكسب الوقت، الأمر صعب مع تقريبا 6 دقائق المتبقية على نهاية الوقت الأصلي، مع تقريبا أقل من ساعة سيكون الموعد مع مبارتين كاراكاس سانتا في، الفائز فيما سيواجه نادي ريفر بليت. هذه تسديدة لامبي في المكان المناسب، كاراكاس سانتا في بعد تقريبا أقل من ساعة المتائز سيواجه ريفر بليت، وبعد أقل من ساعة كذلك أويغينس مع بوكا جونيورز، الفائز فيما سيواجه فريق الريكوليتا من الباراغواي. هذه الإعادة، المسك كان موجود، إذن تلعب الضربة الحرة لفائدة فريق بوليفار عن طريق جوستينيانو الجهة اليمنى. روميرو هيا لساغريدو، روميرو مجددا، أن يحاول فريق بوليفار أنه يحتفظ بالكرة، يخلي الكرة أكثر في نصف ميدان غريميو، يبعد الخطورة تماما عن مرمى لامبي. لامبي لان يرسل طويلة اتجاه روميرو، يحاول يضغط على ناسبريليا والتماس أم لا، كرة لم تتجاوز الخط، ناسيمينتو يحاول
يخرج أرياغا، نقلة في وسط الميدان. يعني بوليفار يعطيك شعور أنه حتى لو يلعب ساعتين إضافيتين لن يسجل، صعب. هذه كرة وصلت على جهة اليمنى، العرضية لازالت، لكن تغطية من إمورادو والكرة تمشي للتماس. رامية جانبية لفايدة غريميو. تمر الكرة، رودريغيز هيأ في تسديدة، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى. أكيد أصوات جماهير غريميو حقا تعبر عن غضبها بسبب هذا الأداء الباهت للفريق. كرة في وسط الميدان مرة أخرى، فيا سانتي. كرة عن طريق كانيمان، فيا سانتي تمشي لمان مارلون، تمريرات بالعرض، لكن هنا دون القدرة على اختراق منطقة جزاء غابرييل ماكي حاول، لكن عليه لاعبين، تغطية من لاعبين. روميرو هي مرة الكرة، هذه مرتدة خطيرة. الثاني جاي، غير معقول يا رودريغيز، هذه كرة الخلاص، هذه كرة الحاسم، انفراد يتألق في غراندو يمنع هدف ثاني. غريب ما حصل، مرتدة هنا في المساحة ملعوبة لرودريغيز، ولكن يا رودريغيز هذه كرة سهلة جدا، كرة سهلة، لا أعتقد أنه في فرصة أسهل من هذه يا رودريغيز. يعني وحده من دون ضغط، وحده خذ راحته، وبعد ذلك يسدد بهذه الطريقة، يعني يسدد في المكان اللي موجود فيه حارس المرمى. فرصة كبيرة تضيع على فريق بوليفار. تمشي مرة أخرى، هذه اللقطة تأكد لك لحظة انهيار تام لفريق غريميو، لأنه يعرف أن الأمور صارت مستحيلة. تمشي كرة من جديد، ساغريدو يلعب الكرة، رودريغيز، روميرو عنده أسبريليا، نقلة وتمريرة، تبادل جميل الآن، ميلغار تمرير، التحضير، إمكانية الدخول، وفرصة الآن لبوليفار. فعلا انهار تماما فريق غريميو. هناك خطأ بالفعل، ضربة حرة للبرازيليين، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. تلعب الضربة الحرة، إينا مورادو، مراقبين كل لاعبي غريميو داخل منطقة مراقبين. هذه العرضية دائما نفس العنوان، يعني تفوق مدافعي بوليفار. روميرو حاول استغلال خروج غراندو يتحصل على ضربة مرمى بسرعة، يلعب الكرة، فيا سانتي يمشي لي بافون، إينا مورادو، تهي كرة من أين المرور الآن، حاولت تسديد ممكن، ناسيمينتو سلمها في المساحة الضيقة، ناسيمينتو يخسر هذه الكرة، يمشي لمن، رودريغيز يراوغ، ممتاز رودريغيز. ميلغار الآن في مضايقة، الحكم خلى اللعب وتتحول إلى هجمة لعناصر غريميو. غابرييل يلعبها داخل منطقة الجزاء، العرضية والدفاع يدخل، الدفاع يتدخل، أزلت صعبة. يا لو من تصدي رامبي،
روعة منك يا رامبي، أنت الأفضل في هذا الشوط يا رامبي، أنت الأفضل. تتصدى لكرة جابرييل ميك، جابرييل في وضعية مثالية، هنا متابعة للكرة الثانية، سدد بيمنى ولكن يا سلام ردت فعل لامبي إلى الركنية. 6 دقائق وقت بدل ضايع، 6 دقائق وقت بدل ضايع تم احتسابه. لو سجل جابرييل ميك هذه الكرة ممكن في كلام في 6 دقائق. عموما ستلعب هذه الركنية، هذه الركنية العاشرة لغريميو، بينما في تغيير قادم من طرف المدرب أليخاندرو ريستريبو. تدخلات مثل هذه غير مقبولة تماما، حكم لازم يكون عنده دور في الحد من مثل هذه التصرفات والسلوكات. غير مقبول، غير مقبول مثل هذه الأمور، استفزازات المتبادلة وخاصة من لاعبين نادي غريميو، لأن غريميو هم من بدأوا الاستفزاز، تالي هم من يدفعون الثمن، لأنه في النهاية مثل هذا التوقف وهذا الاستفزاز وهذه التدخلات هي في مصلحة بوليفار، بطاقة حمراء. إذن فعلا مستحق، لأنه هو من تسبب في هذا الشجار. نوريغا إذن يخرج بالورقة الحمراء، وفي طرد آخر في صفوف فريق بوليفار. عادي عادي، الحكم لازم يفرض شخصيته، بطاقات حمراء المستحقة. نوريغا ومن أيضا هذا نوريغا، يعاد مجددا ميلغار على ما يبدو. هذه اللحظة اللي سقط فيها ميلغار، وبعد ذلك جاء تدخل روميرو ونوريغا. يعني حركة لم يكن له أيدائي، وسلوك لم يكن له أيدائي، كان مفروض أن الركنية لعبت وكان ممكن غريميو أنه يسجل، لكن دخل في توتر ونرفزة ومرحلة إحباط، ويدرك بأن التآول أصبح الآن بعيد المنال. إذن هذا هو الطرد، يأتي لجوستينيانو. نعم، طرد ثاني في المباراة. الحكم طبيعي أنه سيأخذ بعين الاعتبار الوقت الضايع. الحكم لم يتوقف، لازال يشهر البطاقات الصفراء، بعد البطاقتين حمراوين بطاقات صفراء أخرى، والآن سيفسح المجال لإجراء التغييرات المتبقية لمدرب بوليفار. طبيعي لازم يستفيد من التغييرات المتبقية، حاول أنه يربح وقت، ولاعبي غريميو يناقشون الحكم بداعي أن بوليفار يضيع الوقت، ولكن الحركة اللي قام بها نوريغا هي اللي تسببت في هذا المشكل. يعني من يلام في الأخير هو فريق غريميو. إذن في انتظار تنفيذ الركنية، لأن الحكم الآن يعطي الأمر بتنفيذ الركنية أم سيفسح المجال لإجراء التغيير الآن. فعلا فعلا تغييرات، 3 تغييرات دفعة واحدة. ميلغار، رودريغيز، روميرو، الثلاثي الذي خرج، يدخل تسابالا، باس إضافة إلى فاكا.
التغييرات الأخيرة المتبقية في صفوف فريق بوليفار. تلعب هذه الركنية تبع براسية، لازالت التسديدة مرة جانبية، الكرة تمر جانبا مباشرة إلى ضربة مرمى. طبعا الحكم حسب 6 دقائق كوقت بدل ضايع، وممكن ممكن ممكن إضافة دقيقتين أو 3 دقائق، ممكن نوصل حتى الدقيقة 9 أو 10 من الوقت بدل الضايع، لأنه كان في توقف طويل بسبب السلوكات اللا رياضية الغير مقبولة، أصفرت عن طردين، نورييغا من جانب غريميو وجوستينيانو من جانب بوليفار. انطلاقة من الجيري من الآن، تغطية دفاعية عن طريق أرياغا، يخرج الكرة إلى التماس، بافون يلعب بسرعة، هنا مورادو، بافون يدخل، بافون محاولة هنا للتقدم، هي كرة ليا فيا سانتي تمشي الأمامية، تغطية دفاعية حاضرة من ساغريدو، وانطلاقة في المرتد الآن، حاولت استغلال مساحات سافريدا، هي كرة تأكيد بحصول المدافع كان نيمان على بطاقة صفراء. طبعا تم تعديل الوقت البدل الضايع، صار 11 دقيقة. هذه فرصة بوليفار في التهديد، بوليفار العرضية، ولكن غراندو يتصدى. 5 دقائق متبقية بالنظر إلى التعديل الذي حصل في الوقت البدل الضايع، من 6 دقائق أصبحت 11 دقيقة كوقت بديل بسبب التوقف الطويل الذي حصل قبل حين. كرة في الجهة اليسرى، بدنيا غريميو غير قادر، يحاول أنه يزيد من النسق ولكن غير قادر على ذلك. كرة في وسط الميدان، حاولت الاحتفاظ الآن بالكرة من لاعبي بوليفار، حقهم في ذلك، ارجع للخلف، ساغريدو، أرياغا، ريمانيا أرياغا يمشي بالكرة لإيتشيفيريا، إيتشيفيريا على الطرف الأيمن، حاول الآن، تدخل قوي وبطاقة، بطاقة حمراء ثالثة في المباراة. فعلا غريميو شوط ثاني سيء جدا، نرفزت لاعبي غريميو ضيعتهم. إذن بطاقة حمراء ثانية في صفوف فريق غريميو، مارلون هو من يتلقى البطاقة الحمراء. لا لا لا لا، غير مقبول هذا الأمر، تدخلات بهذا الشكل ممكن تعمل إصابات بليغة، إصابات خطيرة. شوف الإعادة وتدخل، هذا لازم يغيب 10 مباريات على الأقل، هذا لازم يغيب 10 مباريات على الأقل، تدخل قوي بهذا الشكل، متهور في تدخل مارلون، والآن يتسبب في مشكلة كبيرة. الآن غريميو اللي كان يحاول أنه يزيد من ضغطه مضطر أنه يكمل المباراة ب10 لاعبين أو ب9 لاعبين، لأنه في طردين، نورييغا، والآن مارلون. الأمور انتهت، بوليفار سيتأهل إلى الدور القادم لمواجهة فريق برازيلي أخطر وأفضل من غريميو، أصعب من غريميو، هو نادي ساو باولو. إذن ستلعب الضربة الحرة، ترسل كرة للأمام، ب9 لاعبين غريميو، صعب جدا مع اقتراب النهاية. الكرة وصلت إلى ناسيمينتو يدخل، ناسيمينتو، لامبي، سالة لامبي، لامبي يلعب الكرة بسرعة، رودريغيز يتقدم الآن، واقفين تقريبا عناصر غريميو. هذه البينية، لكن في ردة فعل من بافون، ردة فعل من جانب اللاعب بافون، فقط ننتظر صافرة الحكم التشيلي، لأن الأمور حسمت بعد الطردين الماضيين في صفوف نادي غريميو. فريق أصبح عاجز حتى ب11 لاعب، وجد مشاكل كبيرة. بوليفار كان بإمكانه حسم الأمور من خلال فرصة لعب رودريغيز وانفراد رودريغيز،
مع الحارس غراندو. هذا هو غراندو الآن يتقدم، يرسل كرة طويلة للأمام بالرأس، التغطية عادت إلى غابرييل. غابرييل ناسيمينتو غابرييل ميك غابرييل، وفي خطأ هناك، صافرة وخطأ وضربة حرة. قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لفريق غريميو لأنه دخلنا الدقيقة 11 من الوقت بدل الضايع. يعني عمر المباراة 115 دقيقة، 115 دقيقة في المجموع. ستلعب الضربة الحرة، ننتظر التنفيذ. طبعا باحتساب الوقت بدل الضايع الشوط أول ووقت بدل الضايع الشوط ثاني، يعني وصلنا للمية، 101 102. تلعب هذه الضربة الحرة، تسديدة لامبي، الكرة ضربت في القائم، التصدي الأول لامبي، الكرة الثانية ضربت في القائم. يعني هذه أخطر كرة، أهم كرة قدمها غريميو في المباراة. نمشي مجددا، استلام، دخول، وحارس المرمى بعد ذلك يتابع، حارس المرمى تابع هذه الكرة. إذن فرصة ضيع على فريق غريميو، هي الأخيرة هذه الإعادة مجددا، كرة اللي كان محطوط فيها لامبي وبوليفار. إذن جاوزنا الوقت المحتسب بدل الضايع، فعلا نهاية المباراة بانتصار مستحق لنادي الضايع، فعلا نهاية المباراة بانتصار مستحق لنادي بوليفار 1-0 4-2 في مجموع المباراتين، ليتأهل بذلك بوليفار رسميا إلى الدوري القادم لمواجهة نادي ساو باولو في دور 16. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي إن؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.